0: مع حسام عصام. مفيش نوم على الراديو 90.90.
1: عارفين لما تبقى رايح عزومة يقولك لا لازم تيجي، ده انا عامل لك المحمر والمشمر. انا اعتقد اللي حصل النهارده ده هو ده المحمر والمشمر. مش احنا طول عمرنا مش عارفين ايه هو المشمر؟ هو ده، اعتقد هو ده المشمر. النهارده تعالوا نراجع مع بعض من اول الحلقه كده احنا عملنا ايه. النهارده كان عندنا حاجات كتير قوي، كان عندنا ميني تورنيدو كده في الاول، اغنيه الحماقي واغنيه لعمرو مصطفى، ميني تورنيدو روبي، جورج والصوف، فارس وهشام نور، شيرين عبد الوهاب، عمرو مصطفى، تامر عاشور الحان واغاني، رامي جمال الحان واغاني، عمرو دياب كان عندنا طبعا برضو النهارده ميني تورنيدو ليه. النهارده كان عندنا يعني احنا لعبنا النهارده كميه اغاني رهيبه. مهم طمنوني بقى قبل ما اروح، مبسوطين يا ولاد والنبي؟ فرحانين كده وهتنام مبسوطين؟ دي اهم حاجه عندي. انا بنزل يوم الجمعه من بيتنا عشان خاطر كده، والله والله دي اهم حاجه. حماده المصري بشكرك جدا جدا، ربنا يخليك. في كمان اماني سعيد وكريم وكارما والاء، بشكركم جدا، بتقولي مجهود رهيب منك النهارده، مبسوطين قوي قوي، ربنا يخليك يا رب. هدي الحلم بشكرك جدا جدا، بتقولي واحد مش عارف يوصف جمال الحلقه بجد، ربنا يخليك. ميرسي على كل الكلام الحلو والدعوات الحلوه. انا حاسه اني احوليت من السهر، بس في ايدي شغل مستعجل، و ربنا يكون في عونك انك بتسهر كده كل يوم جمعه. لا ده الطبيعي بتاعنا، احنا متعودين على كده. حماده المصري حبيبي بشكرك جدا على كل الكلام الحلو، ربنا يخليك. حبيبه كمان منوره الدنيا، وبتقول لي والله حاسه ان بعد كل ده ما فيهاش الجمعه الجايه، ما نعيش لبكره يا استاذه حبيبه. بلاش تختم وتستحق جوائز وربنا، وبنعشى الاغنيه دي، ومش ناوي تقعد معانا مره لغايه الساعه 6 دي عائشه. لا كتير لحد 6 يعني، ممكن اغفل منكم على الهوا مش محاط. ريم كمان بشكرك جدا جدا، انا اللي بشكرك على وجودك معايا من اول الحلقه. في كمان نكمل لغايه 4 وحلوه السهره دي، اسماء ابو زيد، والله احنا ممكن نكمل، بس يعني مش لازم اسيبكم انتوا زهقانين يعني انتوا يعني. بس انا مبسوط قوي قوي ان لغايه دلوقتي الساعه 3:30، والحمد لله الرسائل زي اول الحلقه بالظبط، فطبعا دي حاجه تسعدني جدا جدا. منى يوسف بشكرك جدا، فيروز الف الف شكر، ايمي احمد، مي عصام بشكرك، بتقول المفروض بعد كده نسيب نفسنا خالص ونسيب الحلقه وما نطلبش حاجه، وخصوصا يوم الجمعه، لان بصراحه انت عامل فوق العظمه بشويتين، ربنا يكرمك يا رب، تسلميني. في كمان عارف يا حسام المفاجاه اللي انت عاملها دي عامله زي كوبايه العصير اللي محطوط فيها فواكه كتير مع طبق فروت سلط، لكن الفواكه انا بحب الفواكه جدا جدا، وانت راجل جميل حبيبي، ربنا يخليك جميل. دي دعاء بشكرك، ربنا يخليك تسلمي لي على ذوقك، بس على الاستعارات المكنيه العظيمه اللي انت قلتيها دي. كمان الرقم الاخر 360 ايمي بتقول كمل لحد 4 وعايزين نجيب اصاله. طيب والله يعني المره الجايه بقى، المره الجايه. في كمان مين بسرعه قوي قوي، شيماء بشكرك جدا، ميرسي على كل الكلام الحلو، بتقول انت استثنائي، ربنا يخليكي. هند حمدي بشكرك الف الف شكر، رانيا من اسكندريه تسلمي لي على ذوقك، تامر عاشور وبعدها رامي جمال، سلطنه من الاخر، والاختيارين امتع من بعض، دي مادونا. عبير شميس بشكرك جدا، شيماء عبد الله على الفان بيج، رحاب شوقي، نهى الزبير، محمد انور، ام روجي، كمان هدي الحلمي، مروه عبد الحليم فرغلي، اماني سعيد، اسلام سمسم، دانيال الهادي، ومين كمان، يوستينا توتا، وسيد زهدي حبيبي ابو السيد بشكرك جدا على ذوقك، بيقول لي اول مره اسمع البرنامج بس بجد الاغاني تحفه وانت عالمي، ربنا يخليك. محمد كمان المراغي، ندى محمد، ويعني ويعقوب خيري، طبعا كل الناس منوره الدنيا من اول دقيقه بجد لحد اخر دقيقه. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعنا وكل اللي تابعنا وكل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه ولحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90.90. ان شاء الله هنتقابل يوم الجمعة اللي جاي، ما فيش نوم، الساعة 12 بالليل بالظبط. بس طبعا من هنا لغاية يوم الجمعة عندنا حاجة تانية خالص، عندنا الفرع التاني، المحل التاني بتاعنا، ساعتين جامدين، ساعتين جامدين طبعا، من الحد للأربع، من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. عايز أشكركم جدا جدا جدا، يا رب كل الحلقة عجبتكم. إن شاء الله انتظروا إن الحلقات اللي جاية إن شاء الله هيكون فيها مفاجآت أكتر وأكتر وأكتر. والأغنية دي إهداء مني ليكم، لأن أنا فعلا بحاول على قد ما أقدر أقدم لكم كل حاجة حلوة عشان تستاهلوا كل حاجة حلوة بمنتهى الحب. بشكركم، كنت معاكم حسام عصام، نتقابل ان شاء الله يوم الاحد الساعة 5 بعد الظهر بالظبط على الراديو 90.90، وان شاء الله الصبح هتصحوا على خبر حلو جدا وهتقولوا حسام قال وانا بقدم قلبي.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

الخفية، وعلى أشواقنا دنيا من الحسن غنية. يا إلهي، كم درجنا في فضاء العمر نزرعه نعيما، وحصدنا الأفق وردا وعبيرا ونسيما، ورشفنا من رفيف الزهر أنساما ندية، ومنحناها إلى الشوق إلى الحب هدية. يا إلهي، إن يكن في روعنا نفح سماء أو مقادير ضياء، إن يكن في أمسنا أو غدنا خصب عطاء، فهو من بعض أياديك علينا، من هداك الفضل والخير لدينا، ولمرضاتك آمنا وصلينا وصمنا. يا إلهي، لو سجدنا الدهر عرفانا وحمدا ما حمدنا، أنت كل الخير كل الفضل يا رب البرية، يا انطلاقات أمانينا الهنية، يا عطاءات من النعمة سخية، يا نداء البشرية، يا إلهي.

0: le jasmin de la médine.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت انتهاء أحدث موجة من الضربات العسكرية ضد إيران والتي شكلت ليلة السابعة على التوالي من العمليات، مؤكدة استمرار فرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأمريكي. هذا وأضافت سنتكوم أن الضربات استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية، هذا بالإضافة إلى مرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة، إضافة إلى قدرات بحرية إيرانية. من ناحية أخرى، نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة مزاعم الحرس الثوري الإيرانية بشأن انفجار ناقلتي النفط في مضيق هرمز وذلك نتيجة اصطدامهما بألغام في الممر المائي الدولي. الإدارة الأمريكية قررت إرسال عشرات من طائرات التزود بالوقود في الجو الإضافية إلى إسرائيل تحسبا لتوسيع محتمل في العملية العسكرية ضد إيران، وذلك وفق ما صرحت به مصادر أمريكية وإسرائيلية لموقع أكسيوس. ويدرس الرئيس الأمريكي شن هجوم واسع النطاق على إيران سيكون أكثر شمولا من الضربات التي نفذت في الأيام الأخيرة في مضيق هرمز. وزارة الداخلية البحرينية أعلنت إطلاق صافرات الإنذار للمرة الثالثة خلال ساعات، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. يأتي ذلك في إطار التعامل مع تهديدات إيرانية. من جانبه، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، بينما أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخط

المستقر عن محافظتي الخرج وينبع في إطار التعامل مع تهديدات إيرانية. مصادر طبية أفادت باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين الفلسطينيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال أمس نحو 14 شهيدا جراء القصف والاستهدافات الإسرائيلية المتفرقة. روسيا أعلنت مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، وأضافت أنه تم رصد نحو 370 طائرة مسيرة في أجواء منطقة موسكو ليلا وإسقاط معظمها. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم شارك بكلمة رئيسية في الجلسة التي عقدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عبر تقنية الفيديو، وذلك لإطلاق النسخة الإفريقية من تقرير الاستثمار العالمي 2026. وأكد وزير التخطيط الأهمية الاستثنائية لتوقيت إطلاق التقرير في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن إفريقيا تمتلك مقومات قوية تؤهلها للاستفادة من هذه المتغيرات. ورياضيا، منتخبا الأرجنتين وإسبانيا يختتمان اليوم تدريباتهما استعدادا للقاء المرتقب بينهما في نهائي كأس العالم غدا الأحد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.

بالراديو 90 90 هواها مصري. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع إبراهيم عزت.
2: وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره القبرصي كوناستينوس كومبوس لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن التطورات الإقليمية، مؤكدين أهمية الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري. هذا وأكد وزير الخارجية أهمية الإسراع في تنفيذ مذكرة تشغيل العمالة المصرية في قبرص، هذا إلى جانب تعزيز آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان في مختلف المجالات. كما أجرى وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا آخر بنظيره العماني بدر البوسعيدي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية. هذا وتناول الاتصال والتصعيد المتسارع الذي تشهده المنطقة وما ينطوي عليه من مخاطر بالغة على الأمن والاستقرار الإقليميين. وشدد الوزيران على ضرورة خفض التصعيد وتجنب المنطقة انزلاق إلى مزيد من التوتر واتساع دائرة الصراع، كما أكدا على أهمية العودة إلى مسار المفاوضات والحلول السياسية باعتبارها السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات الراهنة. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت انتهاء أحدث موجة من الضربات العسكرية ضد إيران والتي شكلت الليلة السابعة على التوالي من العمليات، مؤكدة استمرار فرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأمريكي. هذا وأضافت سنتكوم أن الضربات استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية، هذا بالإضافة إلى مرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة إضافة إلى قدرات بحرية إيرانية. من ناحية أخرى نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة مزاعم الحرس الثوري الإيرانية بشأن انفجار ناقلتي نفط في مضيق هرمز نتيجة اصطدامهما بألغام في الممر المائي الدولي. الإدارة الأمريكية قررت إرسال عشرات من طائرات التزود بالوقود في الجو الإضافية إلى إسرائيل تحسبا لتوسيع محتمل في العملية العسكرية ضد إيران،

0: وذلك وفق ما صرحت به مصادر أمريكية وإسرائيلية لموقع أكسيوس. وزارة الداخلية البحرينية أعلنت إطلاق صافرات الإنذار للمرة الثالثة خلال ساعات، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. يأتي ذلك في إطار التعامل مع تهديدات إيرانية. من جانبه أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، بينما أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن محافظتي الخرج وينبع في إطار التعامل مع التهديدات الإيرانية. روسيا أعلنت مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، وأضافت أنه تم رصد نحو 370 طائرة مسيرة في أجواء منطقة موسكو ليلا وإسقاط معظمها. اقتصاديا، العقود الآجلة للخام الأمريكية ارتفعت بنسبة 4.48% لتسجل 82.49 دولارا للبرميل. يأتي هذا الارتفاع الكبير مدفوعا بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. رياضيا، منتخبا الأرجنتين وإسبانيا يختتمان اليوم تدريباتهما استعدادا للقاء المرتقب بينهما في نهائي كأس العالم غدا الأحد. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: دلوقتي 9، خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع إبراهيم عزت.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن التطورات الإقليمية، مؤكدين أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري. هذا وأكد الوزير عبد العاطي أهمية الإسراع في تنفيذ مذكرة تشغيل العمالة المصرية في قبرص إلى جانب تعزيز آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان في مختلف المجالات. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره العماني بدر البوسعيدي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية. هذا وتناول الاتصال والتصعيد المتسارع الذي تشهده المنطقة وما ينطوي عليه من مخاطر بالغة، مشددين على ضرورة خفض التصعيد وتجنب انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر واتساع دائرة الصراع. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت انتهاء أحدث موجة من الضربات العسكرية ضد إيران والتي شكلت الليلة السابعة على التوالي من العمليات، مؤكدة استمرار فرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت سنتكوم أن الضربات استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية، هذا بالإضافة إلى مرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة، إضافة إلى قدرات بحرية إيرانية. من ناحية أخرى، نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة مزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن انفجار ناقلتي النفط في مضيق هرمز، وذلك نتيجة اصطدامهما بألغام في الممر المائي الدولي. وزارة الداخلية البحرينية أعلنت إطلاق صافرات الإنذار للمرة الثالثة خلال ساعات، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان ممكن. يأتي ذلك في إطار التعامل مع تهديدات إيرانية. ومن جانبه أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، بينما أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن محافظتي الخرج وينبع في إطار التعامل مع التهديدات الإيرانية. روسيا أعلنت مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، وأضافت أنه تم رصد نحو 370 طائرة مسيرة في أجواء منطقة موسكو ليلا وإسقاط معظمها. اقتصاديا، العقود الأجلة للخام الأمريكية ارتفعت بنسبة 4.48% لتسجل

0: 82.49% دولارا للبرميل. يأتي هذا الارتفاع الكبير مدفوعا بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. رياضيا، منتخب الأرجنتين وإسبانيا يختتمان اليوم تدريباتهما استعدادا للقاء المرتقب بينهما في نهائي كأس العالم غدا الأحد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28 درجة.
1: الدقيقة الأولى.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعد دلوقتي 10، خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع إبراهيم عزت.
2: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا بالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وذلك في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية. وشهد الاتصال تبادل للرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط على خلفية التصعيد العسكري. وأكد وزير الخارجية دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تسوية للأزمة الراهنة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، مشددا على ضرورة الالتزام بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. من جانبه ثمن المبعوث الأمريكي الدور المصري في دعم مساعي تحقيق الاستقرار الإقليمي وما تبذله القاهرة من جهود، وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتشجيع الحوار وتقريب وجهات النظر. القيادة المركزية الأمريكية ساتكوم أعلنت انتهاء أحدث موجة من الضربات العسكرية ضد إيران، والتي شكلت الليلة السابعة على التوالي من العمليات، مؤكدة استمرار فرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت ساتكوم أن الضربات استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة، هذا بالإضافة إلى قدرات بحرية إيرانية. وزارة الداخلية البحرينية أعلنت إطلاق صافرات الإنذار للمرة الثالثة خلال ساعات في إطار التعامل مع تهديدات إيرانية. من جانبه أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، بينما أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن محافظتي الخرج وينبع في إطار التعامل مع التهديدات الإيرانية. المتحدث العسكري أعلن ختام الفعاليات التدريب المصري التركي المشترك العقاب الذهبي بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة التركية، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بميادين التدريب بقيادتي قوات المظلات والصاعقة بجمهورية مصر العربية. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتركية. روسيا أعلنت مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية. هذا وأضافت أنه تم رصد نحو 370 طائرة مسيرة في أجواء منطقة موسكو ليلا وإسقاط معظمها. اقتصاديا، العقود الأجلة للخام الأمريكي ارتفعت بنسبة 4.48% لتسجل 82.49 دولارا للبرميل. يأتي هذا الارتفاع الكبير مدفوعا بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. ورياضيا، فرنسا تواجه إنجلترا في منتصف الليل في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم 2026.

0: لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
1: الدقيقة الأولى.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايبي الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. امبارح غششتكم كده وقلتلكم ان انا هيكون معايا ضيف جميل هيقولكم على حاجات حلوة قوي تهمنا احنا كسوبر هيروز أبطال وتهم الأمهات والأبهات والجدات الجمال اللي بيسمعونا وكل حبايبي الحلوين. لو انا جيت كده قلتلك في يوم كان في ولد جميل كان وزنه 160 كيلو وفجأة أو مش فجأة يعني في 3-4 شهور كده بقى 95 كيلو، هتصدقني؟ هتقولي إيه ما اللي أنت بتقولي ده؟ معايا النهاردة بقى عمر فهمي هو اللي هيقول لنا عمل إيه وإزاي وإيه القصة ورا اللي أنا بقوله ده. عمر صباح الفل.
2: صباح الفل.
1: إزيك يا عمر؟ عامل إيه؟ منور الراديو 90 90 ومنور الاستوديو بالبطولة اللي أنت عملتها دي.
2: الحمد لله مشوار طويل.
1: أنا بقى عايزة أول حاجة أسألك عمر، انت لسه صغير يا جماعه، عمر هيتم 21 سنه، فيعني فانا قلت هو ده اعظم سن يكلم حبايبي الحلوين اللي بيسمعونا وبيحبطوا بسرعه وبيتضايقوا وبيحسوا انه ايه ده انا مش هعرف اعمل اللي انت بتقوليه، فقلت عمر احسن اكزامبل مثال ان هو يقول لكم هو عمل ايه. عمر قول لي كده وانت صغير، صغير يعني في ابتدائي، كان نفسك تطلع ايه؟
2: انا وانا صغير كان نفسي اطلع ايه؟ يعني بحس ان انا كان نفسي ابقى مشهور عامه، يعني
1: ادي اول الطريق. لا وانت ما شاء الله انت اصلا مشهور، هتشوف الاكونت بتاعه يا جماعه عندنا على صفحتنا على في الراديو 90 90، هتشوفوا وتدخلوا وتستمتعوا بفيديوهاته التحفه. قول لي يا عمر كان نفسك تبقى مشهور؟ مشهور ايه بقى؟ فين
2: يعني؟ عموما يعني حته ان انت تبقى عارف انت في الفيلد بتاعك تبقى مشهور.
1: اوكي.
2: مثلا دخلت صيدله،
1: ماشي،
2: فعامه فيلد الصيدله عامه كبير، ففكره ان انت تتشهر فيه او عامه الصيدله عموما يعني فيها فيلد مثلا اللي هو ماركتنج، فيها فيلد ان انا مثلا ابقى ميديكال ريب، فيها حاجات كتير. انا دلوقتي مثلا مركز على حته انا ابقى ميديكال ريب.
1: اوكي.
2: فدلوقتي حاسس ان بعمل فيديوز عشان قدام.
1: اوكي.
2: يبقى مثلا دي الحاجه اللي ممكن احط في السي في، يبقى دي حاجه مثلا اولويه برايورتي مثلا ان انا ايه حد يقبلني او كده.
1: فهمنا يعني ايه الميديكال ريب؟
2: الميديكال ريب ان انت مثلا تبقى اللي هو بتروح بادويه بتعرضها للناس.
1: أوكي.
2: اللي هو بتروح للصيدليه بتعرضها للناس ويعني بتقول لهم مثلا المنتج ده بيعمل ايه، السايد افكتس بتاعته وكل حاجه.
1: اوكي.
2: هي بتبقى شغلانه صعبه شويه، لكن مع الوقت يعني مع يعني كوميونيكيشن سكيلز، لو عندك كوميونيكيشن سكيلز كويسه هتلاقي الدنيا بقت سهله يعني.
1: طيب قول لحبايبي الحلوين اللي بيسمعونا، انت في سنه كام صيدله؟
2: انا في ثالثه.
1: في ثالثه. وصيدله بقى احنا بنسمع ان الصيدله دي صعبه قوي،
2: اتاكدوا،
1: ويعني حاجه يعني اللي مش حاببها ما يدخلهاش.
2: هو عامه اي حاجه اي حاجه لو مش حاببها ما تخشهاش، عشان فعلا مش هتعرف يعني زي ما بيقولوا كده تبلعها يعني.
1: طيب.
2: فعلا اللي هو حته ان انت تبقى حابب حاجه هتعرف تدوس فيها جدا وهتحبها جدا، وبالعكس ده لو حاجه صعبه انت تبقى تحدي بينك وبين نفسك انك تعديها.
1: اوكي.
2: انما لو مش حابب حاجه ما تخشهاش. في الصيدله صعبه، بس يعني ايه بنحاول ان احنا يعني نتخطى الصعب دي.
1: انت من وانت صغير شاطر ولا
2: لا؟ شاطر جدا. شاطر
1: بجد.
2: جدا.
1: لا استنوا يا جماعه، استنوا يا جماعه،
3: ويستاهل سقفه كبيره.
1: تستاهل سقفه كبيره يا عمر. طيب عايزين نبتدي كده مع بعض، يعني هقول لك سؤال ونطلع نسمع أغنية ونرجع بقى مع القصة الجميلة بتاعتك. انت خسيت من كام لكام؟
2: من 160 ل 95 كيلو، بعد كده زدت ال 102 بس عضلات بقى، يعني بحاول ان انا بعمل فورمة.
1: ماشي. والوزن اللي انت نزلته ده نزلته ازاي؟ فقد ايه اولا؟
2: اولا من 3 شهور ونص ل 4 شهور.
1: اوكي.
2: ونص مثلا.
1: طيب كل الحبايب اللي بيسمعونا هيقولك يعني
2: مستحيل
1: يعني ده معقولة جيم بس يا عمر؟
2: ما هو جيم بس، بس فعلا يعني انا زي ما بيقولوا كده يعني خدت الموضوع ادمان تطور.
1: ماشي. خلينا بقى نقول لهم على الادمان والحاجات دي يعني نسمع الاغنية وخليهم كده قاعدين متشوقين. عمر هيقول ايه؟ خلينا نسمع روبي عسل يلس ونرجع تاني مع عمر فهمي والقصة بتاعت الخساسان، وان مفيش حاجة اهو الرقم ده بيقول ان مفيش حاجة مستحيلة. يلا بينا عمر نسمع عسل يلس. يلا بينا.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

راديو بس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: لعبة وحدوتة،
0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
2: ولسه مكملين معاكم لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90، ولسه منورني عمر فهمي. عمر اللي لسه فاتح الراديو دلوقتي يا جماعة، عمر هيكمل 21 سنة، وفي صيدلة لسه طالع سنة رابعة صح؟ وخس منه 60 كيلو ل95 كيلو، وطلع بعد كده شوية عضلات.
3: صح.
2: انا بقول كده صح؟
3: صح،
2: عشان بس ايه ما نبقاش بنلخبط عشان انا عارفة شوية الكم كيلو دول بيفرقوا قوي في نفسيتك صح؟ طيب قولي بقى، امتى عمر حس ان وزنك بقى مشكلة بالنسبة لك؟
3: هو عامة يعني وانت بتدخن عامة بتحس ان الموضوع فعلا مشكلة، بس الفكرة ان انت بتروح لحتة ان انت تاكل اكتر. يعني انت لما تحس ان انت خلاص بقى جسمك ايه ده، في ايه اللذة برضو اللي انت بترجع لها برضو الاكل.
2: ماشي طبعا
3: بتيجي للاسف يعني حمد. هي للاسف
2: لا مش للاسف يا عمر، ما احنا بناكل وبنعرف وبنحرق الحمد لله وبنعمل حاجات.
3: ما اكيد، بس لما يبقى هروب دي مشكله
2: يعني. ايوه
3: تهرب منه، تهرب للاكل دي مشكله كبيره جدا.
2: ده جزء بقى عايزين نتكلم فيه مع اولادنا، يعني كلنا بقينا او معظمنا بقى عارف مصطلح الايموشنال ايتينج. طيب انت كنت بتاكل جعان ولا هروب وزعلان ولا كان ايه؟
3: ما هقول لك اللي اكتشفته، اللي فعلا انا كنت باكل كده، يعني باكل فعلا ان انا بهرب او اللي هو جوع عاطفي، موشن ايتينج.
2: ماشي،
3: بس يعني مع الوقت بقى بتبتدي انك تقول ليه، يعني انت ليه بتعمل في نفسك كده، بس هي تبقى حاجه يعني خارج عن ارادتك.
2: وده كان عندك كم سنه يا عمر؟
3: يعني من بدايه، لا عموما يعني من بدايه اللي هو وانا بكبر عادي، فهو الاكل دايما كان بالنسبه لي هروب، يعني اللي خلاني اوصل
2: اعدادي مثلا.
3: مثلا
2: ماشي
3: مثلا.
2: ماشي،
3: وابتدائي برضو يعني الدنيا قدامي متاحه فكنت باكل عادي
2: طبعا، انا صغير بقى فايه وبتدلع وعايز اكل اي ماشي. فاعدادي ابتديت تدرك شويه ان الموضوع ايموشنال ايتنج مش جوع،
3: بس برضو كملت يعني فاهمه، برضو بيبقى في حته كده اللي هو صعبه يعني. هي يعني هو لما انا اتغيرت يعني حسيت ليه سبت نفسك ده كله، يعني بقعد اقول لنفسي انت كان ممكن قبلها بسنين، يعني مثلا بدات من اولى ثانوي مثلا دايت والجيم، كان زي دلوقتي وصلت مثلا لحته كويسه.
2: يعني مش مشكله اللي فات بس وانت عندك كام سنه، عشان ولادي اللي بيسمعونا، وانت عندك كام سنه قلت وقف خلاص؟
3: اولى كليه بعد ثانويه عامه على طول.
2: وطبعا ثانوية عامة كان ليها عامل كبير، واكتر وزن زدته.
3: طبعا ثانوية عامة طبعا.
2: زدت قد ايه
3: في ثانوية عامة؟ ممكن يكون يعني زدت لي 20 كيلو مثلا في ثانوية عامة. 20 كيلو كان فعلا يعني كان وزن صعب قوي يعني. وبعدين كده كده الواحد كان داخل اصلا ثانوية عامة تخين، فقال مثلا ان هو ان شاء الله هيظبط نفسه يعني برضه
2: عشان داخل الكليه وعايز
3: في ثانويه عامه السنه بقى ومش
2: عارف اظبط نفسي
3: وتظبط نفسك في الدراسه
2: ولبسي وبتاع وداخل مرحله جديده
3: لقيت نفسي العكس تماما. العكس تماما كان بيحصل، ان انت للاسف زي ما قلت لك هو هروب، انت كل ما تزنق في ماده تيجي طالب اكل.
2: يعني ده اللي كان بيحصل ان انت
3: طبعاً.
2: عشان بس الولاد اللي بيسمعونا يعرفوا انه طبيعي، ما بنقولش انه يعني حاجه مستحيله، وانك تخس وتركز مع نفسك برضو حاجه مش مستحيله. يعني هو عمر عملها، فانت اكيد انت وانتي اللي بتسمعونا النهارده تقدروا تعملوها. لما كان بتحس الموضوع ان انا لازم اطلب اكل، او ما كنتش بتقعد مع نفسك حتى 5 دقايق تفكر شويه كده اللي هو ايه؟
3: لا بيبقى في حته في زون انت دلوقتي ان هو لا اطلب، انت لازم تهرب فاهم من الموضوع اللي انت فيه ده، تفصل دماغك خالص باكله وتتفرج على مسلسل بس. هو لا
2: بجد يعني مش مثلا تقعد تاكل وانت بتذاكر.
3: لا عامه على فكره حته المسلسلات وكده دي بتربي عندك حته انت عايز تاكل اكتر، يعني عارف انت مع المسلسل بقك شغال من الاخر فاهمه، يعني قاعد بتاكل وتتفرج فيعني عامه لو كنت بذاكر وانا باكل فده يعتبر مثلا بالنسبه لي انا جعان فعلا.
2: ماشي.
3: انا قاعد باكل عشان انا جعان فعلا عشان اكمل مذاكره. انما
2: لكن
3: اتكلم في حته انا هربان بقى من
2: خالص
3: بقى بطلب اكل واتفرج على مسلسل وبس لا مذاكره.
2: طيب لو انت احنا بنحب يعني لازم نهتم بنفسنا شويه ونقعد قدام المسلسل وناكل اكله حلوه بنحبها،
3: مش
2: حاجه انا بعمل كده عادي يعني بس مش كل يوم.
3: بالظبط
2: بالظبط. طيب قول لي يعني عمر لما كان بيحب يكافئ نفسه كان بيعمل ايه بقى؟
3: بكافئ نفسي؟
2: اه يعني انا دلوقتي خلصت مثلا امتحانات او نجحت في الثانويه العامه وجبت ده.
3: هنرجع برضو الحته برضو حته برضو الاكل نفس الفكره.
2: اه يعني حتى المكافاه كانت مش ان انت تسافر حته تعمل حاجه مختلفه.
3: يعني اكيد طبعا السفر ده حاجه كويسه بس برضو السفر ليه يعني برضو بشوف المطاعم الايه الكويسه في المكان ده.
2: ماشي.
3: يعني لما اسافر برضو مكان مثلا جديد بشوف المطاعم الحلوه فيه ان انا برضو اجربها اكل. هي نفس الفكره انت بترجع برضو لنفس النقطه.
2: طيب انا عايز اسالك سؤال وهنخرج واول ما نرجع تجاوبني عليه. دلوقتي الامهات والابهات مش كلهم بس في نسبه مش قليله بيضغطوا على اولادهم او لما بيلاقوهم وزنهم ابتدى يزيد بيقعدوا يضغطوا عليهم بالكلام حرمان من الاكل ايا كان بيعملوا ايه. فعايزاك تقولي الجزء ده والدك ووالدتك عملوا ايه معاك. واستنى ما تقولش اوعى تقول خلي الولاد حبايبي يسمعونا والاهالي الجوال. ففكر كده على بالنا نرجع بعد ما نسمع الاغنيه اللي انت اخترتها لنا
3: نور
2: العين. نسمع عمرو دياب نور العين ونرجع بقى مع الحته بتاعت الاهل دي عشان بتعمل للاهل وللولاد مشاكل كبيره. يلا نور العين يلا بينا
3: يلا بينا
2: نرجع تاني لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض ومع عمر فهمي. وعمر يعني مش معقولة انتوا لسه فاتحين الراديو، بس يعني هقول لكم سريعا، خس من 160 كيلو ل 95 كيلو في 3-4 شهور، فيعني وفي صيدلة، فانتوا متخيلين المعادلة الصعبة، صيدلة والصعوبة بتاعت صيدلة، وما شاء الله اللهم بارك عشان ما نحسدكش يا عمر. وخس ما شاء الله كل الوزن ده. طيب احنا قفلنا اللينك اللي فات، انه لو رجع بيك الزمن كنت تحب ان حد من اهلك يمنع عنك الاكل، يتكلم معاك، ايه اللي حصل معاك مع باباك ومامتك، عملوا ايه في موضوع زيادة وزنك؟
2: طبعا يعني هو بالنسبة لهم برضو شايفين ابنهم بيزيد في الوزن، دي حاجة بالنسبة لهم برضو وحشة، وفي نفس الوقت برضو مش عايزين يضايقوه، فهم
1: طبعاً
2: في زون اللي هو اقول له يقطع ولا اشيل منه الاكل ولا لا، هل هيضايق مني؟ فبيرجع برضو للاخر ان انت الابهات في الاخر بيضعفوا، يعني هو يعني بتلاقي ان هو ابنهم برضو فكل خلاص ماشي، بس بتلاقي الموضوع بعد كده لو زاد بوصل بقى للحتة اللي هو ايه 160 كيلو دي. فهو يعني لو حضرتك سألتيني قلت لي لو اسمه ده لو رجع بيك الزمن كنت حابب مثلا
1: ان هم يتكلموا معاك يوجهوك
2: انا ساعتها
1: يجيبوا لك اكل، بس اللي هو حاجات كلها مشويه وعلى البخار، يعني اكل، فاهم قصدي؟
2: بس انا ساعتها ما كانش عندي مثلا العقليه او مثلا اللي هو ان انا افهم حاجه زي كده. انا بالنسبه لي دلوقتي عايز اكل، انا عايز اكل، فاهمه؟ دلوقتي في سني ده انا شايف ان الاكل ده حاجه حلوه جدا وحاجه مسكره وشوكليتس بقى ومش عارف ايه والحاجات دي، فاهمه؟ فيعني ساعتها
1: انت بتحب ايه اكتر يا عمر، الحلويات ولا الحوادق؟ حوادق ماشي. يعني ايه اكتر اكله بتحبها
2: لحد دلوقتي؟ محشي باذنجان طبعا.
1: طبعا
2: والحمام المحشي
1: متحمر كده في السمنه.
2: خلاص بقى،
1: خلاص نكمل الحلقه. فكان ما بت يعني ما تفضلش ابدا ان هم يعملوا كده معاك؟
2: لا لا
1: خالص،
2: لا انا فعلا ما كنتش هسمع الاخر، يعني كنت
1: بجد؟
2: في صغري وانا كنت صغير على ما اتذكر، لا ما كنتش هسمع خالص، يعني لا كنت لا مش شخص اللي هو مثلا تنصحه ماشي حاضر، لا لا خالص هعند. يعني عامه انا لما نزلت الجيم نزلت من نفسي، يعني مامتي كانت بتقول لي انزل ولا ما كنتش دعوه، انا بقى نفسي انا وما تلاقيش عليا،
1: يعني كانت ساعات تقول لك
2: طبعاً.
1: كنت بتضايق منها؟
2: مش هكذب بقى طبعا،
1: يعني قول يعني استاذنك تقول عشان احنا كامهات بنبقى خايفين عليكم ومش عارفين ايه يعني
2: انتوا خايفين علينا
1: بالظبط، فقول للولاد ان يعني وسمع الامهات والابهات ان بجد دي حاجه معظم الولاد والبنات بتضايقهم لو احنا اتكلمنا معاه،
2: بس هي حاجه طبيعيه، يعني بقول الاولاد وكده دي حاجه طبيعيه جدا ان والدك او والدتك يبقوا فعلا مهتمين بحاجه زي كده وخايفين على وزنك وخايفين على كل الحاجات دي. يعني حاول برضو مش هيسمعوا يا رب يسمعوا كلامي، بس يعني حاول انك تاخد الكلام على محمل اللي هو ان هم بينصحوك، يعني لو مش
1: مصلحتك
2: مش
1: خايفين عليك
2: مش امر، يعني
1: مش
2: اللي انا كنت ساعتها برضو كان ممكن اخدها لحته ان انا احد بيامرني، لا فاهمه؟ لا
1: هم مش بيضايقوك، هم خايفين عليك
2: بالظبط، دي الفكره، ده اللي بتكتشفه بقى بعد لما تكبر بقى.
1: طبعا طب وبيقول لك تكبر، هو لسه صغير ماشي يا عم. بقول لك طيب لما ابتديت تخس وتلتزم ايه عملوا ايه؟
2: طبعا كان في انبهار، يا نهار ابيض ده مين ده، فاهم؟ يعني كان في اللي هو لا ده مش عمر.
1: لو بتطلب اكل معين كانت على طول تلاقيه، ايه اللي كان بيحصل
2: لما خسيته كده؟ لا طبعا كانوا بيستغربوا، يعني كانوا مثلا بيجيبوا اكل كده ياكلوا مع نفسهم يقولوا عمر هتيجي؟ لا مش واكل انا مع نفسي،
1: مش مصدقين.
2: لا طبعا ده مش عمر، فاهمه؟ يعني من واحد مثلا كان بيجيب اكل بالليل وبيفتح بقى في الاكل خالص لواحد لا خلاص انا
1: قطع تماما،
2: عندي تارجت عايز اوصل له خلاص، فاهمه؟ يعني ده اللي كان فعلا بيزقني ان انا.
1: امتى الحته دي اتغيرت عند عمر؟ يعني الشيفت اللي حصل ده حصل ازاي وامتى؟
2: مع التطور، لما تشوف نفسك انا كنت سايب نفسي ازاي. يعني كان بيجي لي سؤال كده لما دخلت الجيم يعني اتغيرت شويه في نص الرحله، يعني اللي كنت سايب نفسك ازاي؟ ده الحياه فعلا في حاجات تانية تتشاف وتتعايش فعلا غير الاكل، يعني انت ليه حاصر نفسك بحته الاكل دي؟ يعني في حاجات تانية بكتير احسن بكتير، بس الفكره ان انت كنت حاصر دايما نفسك في الاكل الاكل الاكل, الأكل. فطبعا لا بعد كده تلاقي نفسك خلاص اتغيرت، بالنسبه لي عايز اخرج، عايز اروح، عايز اجي، عايز اجيب تيشرت، فاهمه؟ خلاص بقى فاهمه.
1: اللبس طبعا قصه ثانيه، قصه ثانيه.
2: انا كان عندي براند، المفروض ان انا كنت كل فتره بجيب تيشرت يعني وكده ببيعها، فالفكره ان التيشرت دي مقاسها مش داخل
1: اكبر حاجه فيها، ما بتدخلش
2: يعني كنت ببيعها اوكي ان انا بجيب من البراند بتاعي ده ان انا بلبسه انا يعني ده حاجه بالنسبه لي كانت
1: يعني انت غير الصيدله وغير الخساسان والحركات الجامده دي كان لسه عندك
2: لسه عندي براند بس مريحه شويه وهرجع ان شاء الله هرجع
1: لما قلت ليش انت القصه دي ماشي لا دي نتكلم فيها طيب في سؤال عايز اساله لك عشان دي حاجه بنتكلم فيها للاسف يوميا التنمر حصل لك وانت صغير حد علق على جسمك
2: طبعًا
1: ايه
2: طبعًا ايه بقى دي حاجه اساسيه عامه يعني مش حاجه اساسيه هو للاسف حاجه اساسيه يعني للاسف ده بيحصل فعلا يعني بيبقى عندهم حته اللي هو ايه يعني ده شخص ملفت يعني ملفت فتنمروا عليه فطبعا يعني حصل لي طبعا للاسف يعني
1: من زمايلك من مين
2: من زمايلي
1: الاهل ايه
2: لا طبعا
1: ماشي لا يعني خال او خاله او حد يعني من
2: اللي هو الكلام اللي في النص
1: اللي هو اللي هو يا خسي ويهزر ويزغزغك كده عارف الحركات دي
2: بيضايق
1: طبعا ما عشان كده بقول لك هو ممكن يبان ان هو هزار بس هو يعني بين السطور
2: لا مش
1: تنمر
2: بالظبط
1: فاهم قصدي عشان كده بسالك عشان
2: حصل
1: عملت ايه
2: بس يعني للاسف كنت بتضايق يعني اكيد
1: كنتش بترد ما كنتش
2: حاضر اللي هو ماشي الدنيا خلاص بس طبعا كنت بتضايق في نفسي يعني
1: طبعا وبين نفسي ده بيأثر جدا
2: طبعا
1: الكلام ده
2: منسيته في نفسك عامه يعني بتحس ان هي بتقل سنه مع الكلام ده
1: طبعا
2: انت طبعا كمان في صغرك انت دلوقتي عامه في الصغر وكده تبقى انت محتاج كلمه كويسه
1: أكيد.
2: اللي هو تديك سبورت وكده حتى لما تكبر يبقى دي حاجه تربط في الشخصيه بتاعتك
1: على طول فاكرها
2: بالظبط في المايند سيت بتاعتك ان انت الدنيا معاك تمام والناس شايفاك كويسه ومش عارف ففكره ان انت تبقى يعني اوبيز وانت صغير والناس يعني تعلق على حاجه زي كده كانت بتاثر فيا بس عامه لما اتغيرت ما اتغيرتش عشان الناس
1: شاطر
2: يعني دي حاجه
1: عليك.
2: فعلا انا عملتها ولحد دلوقتي ما بعملش حاجه للناس يعني
1: شاطر.
2: انا بعمل لنفسي
1: شاطر
2: ده فعلا المفروض اي حد يعمله يعني حتى لما لو حد فعلا محتاج ان هو يتغير انا بقول ان هو يتغير لنفسه يعني في مثلا ناس بتغير الاشخاص اللي هو شايفين
1: ما ده للاسف بقى كتير من السوشيال ميديا
2: طبعا
1: انا مبسوطه قوي ان انت بتقول عشان نفسي
2: طب بالظبط انا لما نزلت دفع عن نفسي فعلا يعني كان عامه الفتره اللي كانت قبل الجيم وكده ان انا ابدا وكده كانت بالنسبه لي الناس كلها كانت انزل انا مش فارق لي كل دول انا هنزل مع نفسي
1: شاطر والله العظيم برافو عليك يعني. ايه اكتر جمله فاكرها عمرك للاسف ما بتنساهاش حد قالها لك وضايقتك فاكر
2: ما هو عشان بقول لك انا يعني مش بشغل دماغي
1: دلوقتي بكلام الناس والله برافو طب برافو
3: ويستاهل سقفه كبيره
1: هو ده طب تعالى نسمع كده اغنيه سريعه عشان طولنا على الناس شويه يا رب ما تكونوا زهقتوا مننا تعالوا نسمع محمد حماقي ادرينالين عشان يعني عمر الادرينالين كله عندي يلا بينا محمد حماقي ونرجع تاني لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحديت على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع عمر فهمي البطل. انا شايفاه بطل. اللي خس كده كام يا عمر؟ يعني كم كيلو؟ 65؟
2: فوق الستين. يعني
1: فوق الستين كيلو في اولموست اربع شهور. خلينا نقولهم اربع شهور. الله يخليك. في اربع شهور. طيب نزولك الوزن ده في الوقت القليل ده، قول كده للولاد اللي بيسمعونا، عشان ممكن حد يبقى سمعنا مش مصدق لحد دلوقتي ان ده كله بس تمرينات في الجيم. فانا عايزك تقولي انت كنت قلت لي
2: هو عامه الفكره مش تمرين بس، يعني انت ممكن مثلا تتمرن تحرق مثلا 1000 كالوري تاكلهم في ربع ساعه.
1: يعني شوكولاته
2: مثلا شوكولاتين بصراحه
1: مش
2: ففاهمه. يعني انا بقى كنت بعمل ايه، كنت بنزل جيم. يعني في الاول ابتديت عادي،
1: مش
2: شخص بنزل جيم واكلي بايظ، بس حسيت ان انا لما بظبط اكلي سنه في سنه لقيت الموضوع فعلا لا انا بتطور.
1: ماشي.
2: ادمنت الموضوع. بقيت اعمل ايه بقى؟
1: بقيت
2: ان انا باكل، بقيت باكل 1200 سعره في اليوم بس.
1: ماشي.
2: 1200 سعره يعني
1: ده قليل قوي قوي يا جماعه. ده قليل قوي. وهو عمر بعد كده يعني تدارك الخطا ده بس بالزبط. يعني
2: ماشي. هو كان بالنسبه لي ساعتها حته ان انا عايز اخس
1: تحدي.
2: بالظبط، هي حاجه زي كده بالظبط، تحدي فعلا. غير ساعه كارديو الصبح، غير ساعه كارديو بالليل، غير الحديد.
1: يعني يعني انت كنت بتلعب كم مره كده في اليوم؟
2: كنت بلعب كارديو في البيت عندي على المشايه ساعه، وساعه في البيت وفي
1: بالليل
2: في الجيم بعد الحديد.
1: يعني ماشي.
2: العب حديد وبعد كده اخش العب كارديو.
1: فكده يعني توتل مثلا 3 ساعات في اليوم.
2: طبعا
1: صح،
2: 3 ساعات.
1: واكلك كان بيبقى عامل ازاي؟
2: اكلي طبعا يعني كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا، الفكره في الكالوريز يعني. انا ممكن اكل برضو حاجات مش صحيه بس في نفس الوقت ضمن الكالوريز بتاعتي.
1: ال 1200 دول كانوا ايه؟
2: ال 1200 سعره كانوا بالنسبه لي دايما بروتين طبعا.
1: طبعا
2: طبعا بحاول
1: عشان عضلاتك.
2: وكان كارب قبل التمرين عشان يديني باور. يعني الكارب عامه هو اللي بيدي باور.
1: ماشي.
2: يعني حتى لما كان نفسي بيهفين على حته شوكولاتايه او حاجه كنت باخدها قبل التمرين عشان تديني باور، لان السكر في الدم بيدي باور في التمرين.
1: طبعا طبعا.
2: فدي بس
1: حتة. يعني احسن ناخد تمرايه مش شوكولاتايه
2: حته كده
1: بقى عديها بقى عديها. ماشي. ومشوي بقى طبعا، وخضار كله
2: سوتيه بقى والحاجات دي كلها. طبعاً.
1: وكنت بتاكل رز وعيش ولا قطع؟
2: لا لا كنت باخدهم بصراحه عشان لا الكارب ما يتقطعش. يعني هو
1: خالص
2: ده غلط. ده غلط في حته الكارب ده. انت ده يعتبر يعني عارفه انت غذاء المخ والجسم اللي هو الحاجه السريعه لما جسمك مثلا محتاج طاقه في دلوقتي بياخد من الكارب، فاهمه؟ الحاجات الجلوكوز اللي في جسمك.
1: اوكي وكدا. بس ايه يعني انت من تجربتك ايه احسن حاجه اخدها كارب ما تبوظليش الدنيا؟
2: الرز. العيش مش كويس.
1: طيب
2: الرز طبعا
1: احسن من المكرونه.
2: طبعا مكرونه.
1: بطاطس.
2: بطاطس طبعا.
1: مسلوقه.
2: بطاطس طبعا
1: مسلوقه ولا متحمره؟
2: لا ممكن تجيبها كمان اير فراير عادي، يعني تجيب اللي هي متقطعه دي في اير فراير. طبعا انا باكلها دلوقتي كده يعني بالنسبه لي دي تحفه.
1: اللي هي اللي بنجيبها عادي من السوبر ماركت ولا اعملها انا اقطعها؟
2: لا عادي اللي هي من السوبر ماركت اللي هي مش مقليه اصلا، فاهمه؟
1: هتحطها
2: في اير فراير و
1: زي الفل.
2: عادي جدا.
1: ماشي. طيب قولي، عايزه اسالك كده، هل الرحله اللي انت فيها دي اثرت على مذاكرتك؟ خلتك اللي هو انا مش لاحق؟ ايه بقى؟
2: للاسف.
1: قولي عشان الولاد.
2: الموضوع فعلا اثر عليا. انت فكره ان انت تركز في كذا حاجه يعني هتلاقي نفسك مخسع في حاجه منهم.
1: ماشي.
2: يعني
1: طبيعي.
2: طبيعي بالظبط. بس برضو انت باصص على حاجه، دي حاجه هتفيدني قدام. يعني حته ان انا اخس دلوقتي فعادي، يعني ممكن الدراسه مش تركنها بس يعني ايه ما تحطش الفوكس بتاعك كله عليها، وفي نفس الوقت بتحاول عد يعني بتحاول ان انت ايه
1: بالانس.
2: بس بالظبط.
1: طيب دراسه الصيدله فادتك في ايه في الرحله بتاعتك ولا ملهاش علاقه؟
2: هي بتفيد بس يعني انا بالنسبه لي انا اتعلمت حاجات وماشي عليها خلاص.
1: ماشي.
2: يعني فاهمه انا ماشي على حته ان انا اتعلمت الكالوريز بتاعتي، اتعلمت التمرين قد ايه، اتعلمت السايكلز، اتعلمت كل حاجه. فصيدله اثرت. ما اقدرش اقول لك بصراحه. لا لا لا يعني هي كانت بالنسبه لي انا بحس ان دي ده باس وده باس يعني ده كده.
1: والولاد دلوقتي او حتى الشباب اللي بيتجهوا ان هم ياخدوا ادويه، وانت طبعا اكيد دارس ده. ده ايه؟
2: لا طبعا لا طبعا.
1: ها تقول لهم
2: ايه؟ عامه حته ان انت تعمل مجهود في حاجه وتلاقي المجهود ده من
1: نفسك.
2: من نفسك انت. انت اللي فعلا اجتهدت، وانت اللي فعلا خسيت، وانت اللي فعلا يعني انت اللي مربي الحاجه اللي قدامك دي. لما ببص كده في المرايه انا اللي عملت ده.
1: فاهمة؟
2: مش ادويه بقى ومش لا.
1: برافو عليك.
2: فاهمة؟
1: برافو عليك.
2: لا بحس بصراحه ان دي حاجه هتزود ثقتك في نفسك اصلا.
1: شاطر. تعالوا نسمع اغنيه بسرعه بسرعه بسرعه ونرجع نختم الحلقه مع عمر فهمي. يلا بينا. فضل شاكر ومحمد فضل شاكر. يلا بينا.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90. وأكيد أكيد اللي بيسمعنا من أول الحلقة يعني قصة عمر خس من 160 كيلو ل 95 كيلو وبعدين زاد كم كيلو كده شوية عضلات وتشز، يعني ده أهم حاجة. عمر عايزك بقى لو احنا دلوقتي في ولد مثلا عنده 15 سنة وبنوتة، طبعا مش ولد بس وبنوتة بيسمعونا، وحد بيتنمر عليهم وزنهم زايد بقالهم فترة طويلة ومش عارفين يعملوا ايه، تنصحهم تقول لهم ايه؟ ايه الخطوات اللي يمشوا عليها؟
2: اول حاجة ما يسمعوش كلام الناس، يعني عامة انت لما فعلا تتغير تغير نفسك، يعني انت بينك وبين نفسك كده لو ابتديت في حاجة عموما لازم تبص لنفسك انت، هل انا حابب الحاجة دي ليا؟ اطور نفسي ابتدي فيها على طول. بالنسبة للجسم وكده يعني عامة هتلاقي الموضوع ده هتفهمه قدام. يعني حتة ان انت تحس ان انت ليه سبت نفسك ده كله، يعني لا طبعا ابتدي دلوقتي رياضه، عامه دخل الرياضه في يومك عادي. يعني حب الموضوع، انت في الاول ممكن تبتدي تلاقي الموضوع صعب بس مع الوقت انا ليه كنت سايب نفسي
1: ماشي الوقت نفسي. ولادنا بيحبطوا بسرعه جدا يومين دول. احنا حتى كبار للاسف.
2: السوشيال ميديا
1: تنصحه تقول له يقعد قد ايه، يستمر قد ايه كده عشان يشوف نتيجه؟
2: لا يبتدي ويتبسط. عادي يبتدي عادي جدا، يبتدي بهدوء خالص، الرياضه خفيفه جدا،
1: هو مرتين ثلاثه في الاسبوع مثلا، مش لازم كل يوم.
2: لا
1: طبعا
2: عادي عادي جدا، بس يدخلها يعني يتربى من صغره كده ان هو يبقى في حاجه اسمها رياضه في حياته.
1: ماشي،
2: يعني حياته يبقى فيها جزء كده رياضه.
1: ماشي طيب. في سؤال كده وانا بكتبه النهارده الصبح، انا قعدت اقول لعمر انا مش هكتب اسئله بس في حاجات كده كانت ماشي لازم اركز عليها. لو عمر رجع لعمر اللي كان عنده 15 16 سنه ووزنه كان ايا كان ساعتها كام، او الوزن اللي انت وصلت له اللي هو اكتر حاجه 160 كيلو، تقول له عمر ده ايه؟ يعني انت دلوقتي عمر التطور وخس وعمل كل اللي نفسه فيه وزيادة ولسه كمان بإذن الله ربنا يا رب يرزقك الحلو كله، تقول له عمر اللي كان وزنه 160 ايه دلوقتي؟
2: يعني احب اقول له اولا انا فخور بيك، قدام انا فخور بيك جدا. ثانيا يعني حاسس ان انا هقول له يعني ما تشغلش نفسك بالناس، يعني نفس اللي انا حاسه دلوقتي واللي انا فاهمه دلوقتي، ما تشغلش نفسك بالناس. دايما عندك حته ان انت لما تغير تغير لنفسك. برجع لنفس النقطه تاني ان فعلا الموضوع ده مؤثر قوي، يعني دلوقتي اللي بيحصل ايه ان انت بتلاقي ان حد اتغير لشخص،
1: صح،
2: اتغير لبني ادم، يعني مثلا عايز اعجب
1: البني ادم ده مش خلاص مش موجود في حياتي تاني،
2: هتبطل تطور يعني هتبطل خلاص في حياتك
1: بالزبط.
2: لا طبعا، فانت تغير لنفسك، يعني انت دايما نفسك كده تبقى قصص قدامك انا عايز اطور من نفسي امبارح.
1: شاطر،
2: بس
1: مش سهله يا عمر على فكره.
2: طبعا هي
1: مش سهله بس يعني
2: المنتاليتي دي بتربى مع الرحله بقى، فاهمه؟ يعني مع انت بتعدي بيه بقى وكده وخلاص، يعني هتحس ان انت ليه اعمل الناس اصلا، يعني ليه فين نفسي انا، يعني فين انا لما ببص لنفسي فين، فاهمه؟ لا انت تعمل لنفسك دايما
1: قول لهم ما يزهقوش من النبي.
2: لا طبعا ما يزهقوش يا جماعه، والله الموضوع سهل يا جماعه والموضوع بسيط، يعني لا ما تزهقوش يا جماعه والله، وهتحبوا الموضوع، يعني ابتدوا بس وهتلاقي الموضوع والله العظيم مريح جدا، يعني من واحد لخمسه، من 160 ل 95، فانا فاهم بقول كويس جدا. فعلا الموضوع في البدايه ممكن يبقى صعب بس بعد كده هتحب الموضوع جدا، يعني لما تلاقي في كده في فرق وغير ثقتك في نفسك اللي بتزيد
1: طبعا
2: ان انت طبعاً. ان انت بتطور من نفسك كل يوم. لا طبعا
1: يعني اي حد بيقول لك اي كلمه دلوقتي بتعمل ايه
2: والله نفس الفكره برضه ما بتشغلش دماغي،
1: يعني
2: طبعا. وعامه السوشيال ميديا بقى، على السوشيال ميديا وكده طبعا في كومنتس كتير جدا طبعا،
1: ولا بتعلق عليهم ولا
2: حاجه خالص بقيت، يعني قبل كده كنت ببص اتضايق، بعد كده دلوقتي خلاص بقى اللي هو اخش
1: مش عارفة اختم اللقاء غير بسقفة كبيرة. انت اللهم بارك، انت فخور بنفسك جدا وانا فخورة بيك جدا، واكيد كل الناس اللي بتحبك فخورين باللي انت وصلت له، وان شاء الله توصل لحاجات اكبر واكبر في الصيدلة، في وزنك، في شغلك، البراند بتاعك، في كل حاجة. تابع عمر، هتلاقونا هنحط على طول ان شاء الله الفيديوز النهاردة، فتابعوا عمر وادخلوا شوفوا فيديوهاته تحفة. هتلاقوا فيديوهات كمان ما اتكلمناش عليها خاصة بالصيدلة وضفادع وحاجات فادخلوا اتفرجوا. عمر فهمي انت نورتني وشرفتني، وبإذن الله يعني أقابلك بعد كم سنة في حتة أحلى بكتير من دلوقتي. شكرا يا عمر نورتني. لعبة وحدوتة على هوا الراديو 99، إن شاء الله أكون معاكم الأسبوع الجاي جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. بحبكم قوي قوي قوي وهتوحشوني. مع السلامة. مع السلامة عمر. باي باي.
2: باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أشاد بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري في توفير خدمات طبية متكاملة بالمجان لمواطني القرى والمناطق الأكثر احتياجا. جاء ذلك خلال استعراض دكتور مدبولي لتقرير حول جهود القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري بمركزي الشهداء وأسنا بمحافظة المنوفية. المتحدث العسكري أعلن ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك العقاب الذهبي بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة التركية، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بما يدين التدريب القتالي بقيادتي قوات المظلات والصاعقة بجمهورية مصر العربية. هذا وحضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتركية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا بالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وذلك في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث شهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط على خلفية التصعيد العسكري. وأكد وزير الخارجية دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تسوية للأزمة الراهنة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، مشددا على ضرورة الالتزام بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة في حي الزيتون بمدينة غزة. الرئيس اللبناني جوزيف عون توجه إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المقرر أن تعقد قمة لبنانية أمريكية في البيت الأبيض، حيث سيجري الرئيس عون لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين. عدد الضحايا جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي ارتفع إلى 5069 شخصا، وبلغ إجمالي عدد المصابين 16740 شخصا جراء الهزات القوية. اقتصاديا، وزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان جملات بحث ومع مؤسس ومدير شركة مسار لاستشارات وتطوير الأعمال والمدير التنفيذي لشركة تاليس مصر مستجدات التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة في مجال أجهزة الاتصالات والصناعات الإلكترونية. ورياضيا، فرنسا تواجه انجلترا في منتصف الليل في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع على الراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32 درجة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: تسعين تسعين أكيد هتحب الغنى معاه.
1: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90 90.
2: صباح الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام في جولة جديدة من نشرة أخبار المونديال، واللي بنتابع من خلالها آخر أخبار تصفيات ومنافسات كأس العالم. والبداية هتكون بفرنسا التي ستواجه إنجلترا في منتصف الليل في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم 2026. أما منتخب الأرجنتين وإسبانيا يختتمان اليوم تدريباتهما استعدادا للقاء المرتقب بينهما في نهائي كأس العالم غدا. حالة من القلق داخل معسكر إسبانيا خشية عدم قدرة لامين يامال المشاركة بالمباراة النهائية. 80,000 مشجع هيحضروا مباراة نهائي المونديال ما بين إسبانيا والأرجنتين، يتقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يختار الحكم الأردني الدولي أدهم مخدامة ضمن طاقم إدارة المباراة النهائية لكأس العالم.
1: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

خدمات طبية متكاملة بالمجان لمواطني القرى والمناطق الأكثر احتياجاً. جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مدبولي لتقرير حول جهود القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري بمركزي الشهداء وأسنا بمحافظة المنوفية. المتحدث العسكري أعلن ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك العقاب الذهبي بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة التركية، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بميادين التدريب بقيادتي قوات المظلات والصاعقة بجمهورية مصر العربية. هذا وحضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتركية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا بالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وذلك في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية. وشهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على خلفية التصعيد العسكري. وأكد الوزير عبد العاطي دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، مشددا على ضرورة الالتزام بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. ثلاثة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة. الرئيس اللبناني جوزيف عون توجه إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المقرر أن تعقد قمة لبنانية أمريكية في البيت الأبيض، حيث سيجري الرئيس عون لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين. عدد الضحايا جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي ارتفع إلى 5069 شخصا، وبلغ إجمالي عدد المصابين 16740 شخصا جراء الهزات القوية. اقتصاديا، وزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان جنبلاط بحث مع مؤسس ومدير شركة مسار للاستشارات وتطوير الأعمال والمدير التنفيذي لشركة تاليس مصر، بحث مستجدات التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة في مجال أجهزة الاتصالات والصناعات الإلكترونية. رياضيا، منتخب الأرجنتين وإسبانيا يختتمان اليوم تدريباتهما استعدادا للقاء المرتقب بينهما في نهائي كأس العالم غدا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34 درجة. الدقيقة الأولى.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير على كل اللي بيسمعونا في يوم جديد وحلقة جديدة من يلا بينا على الراديو 90 90. كل يوم سبت من الساعة 12 والحد الساعة 2 بكون موجودة معاكم رضوى حسن. في كل حلقة بنتكلم عن موضوع جديد، فكرة جديدة، شركة ناشئة جديدة، كل الموضوعات اللي ليها علاقة بالشغل وريادة الأعمال. ويعني دايما بنقول يلا بينا نشتغل أكتر وأكتر ونبقى متحمسين كده للشغل. الجو طبعا حر بس عادي، في ناس بتروح الشغل وفي ناس اجازه النهارده، يعني يا رب كده يبقى بدايه موفقه لاسبوع جديد. احنا طول الوقت بنقول ان احنا حابين نشوف الشركات الناشئه والمشروعات والشركات الصغيره والمتوسطه متطوره اكتر واكتر وبيئه العمل فيها افضل، وده اللي هنتكلم عنه النهارده من خلال كويك وينز. ودي شركة خاصة بالاستشارات، بتقدم استشارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكمان الحقيقة بتقدم مسابقة مهمة جدا هنتكلم عنها النهاردة في حلقتنا من يلا بينا، وهي مسابقة خطى. المسابقة هدفها انه تخلي يعني العاملين وفرق العمل في الشركات المتوسطة والصغيرة يقدموا افكار مختلفة تخلي بيئة العمل افضل ومتطورة اكتر ومناسبة اكتر يعني للشغل زي ما بنقول كده، علشان تتوفر ظروف اي حد من العاملين والموظفين في الشركة يقدروا يشتغلوا في الظروف دي بشكل كويس وايجابي وبشكل مريح، علشان اكيد ده هينعكس على النتائج الخاصة بالشغل في النهاية. وده اللي هنعرفه النهاردة من خلال كلامنا عن مسابقة خطى مع ضيفتنا اللي منورانا دكتور إسراء الفقي، استشاري أول بكويك وينز، اللي هنتكلم كمان عنها ونعرف إزاي كويك وينز بتقدم استشارات مختلفة لكل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. تفاصيل كتير وعايزينكم بقى تتابعونا النهاردة في يلا بينا عشان هنعرف أكتر عن مسابقة خطى وإزاي ممكن يكون يعني في فرص كبيرة جدا ومهمة لأصحاب الشركات وفرق العمل في الشركات إنه تشارك فيها، وفي جوائز أكيد هنتكلم عنها وعن تفاصيلها النهاردة في حلقتنا. مستنيينكم تبعتونا على 91.9 أو على صفحة الراديو 90.90 على الفيسبوك وإنستجرام. هنخرج فاصل ونرجع نبدأ كلامنا على طول
0: مع رضوى حسن. يلا بينا الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: يلا بينا. يلا بينا على الراديو 90-90 بنبدأ كلامنا وحلقتنا النهاردة عن كويك وينز، الشركة الخاصة بتقديم الاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكمان بنتكلم عن مسابقة خطة، المسابقة اللي التقديم فيها يعني بيدي فرصة للشركات المشاركة انها تقدم افكار مختلفة علشان بيئة العمل تبقى افضل وظروف العمل تبقى افضل. وده اللي هنعرفه من ضيفتنا اللي منورانا النهاردة، دكتور إسراء الفقي استشاري بكويك. مساء الفل يا دكتور إسراء، منورة الدنيا ومبسوطة جدا بوجودك.
1: مساء الخير، ازيك يا رضوى؟ أنا اللي مبسوطة ومتشرفة بوجودي معاكي هنا.
0: ربنا يخليك يا دكتور. خلينا بقى نبدأ على طول كده كلامنا وتحكي لنا أكتر عن كويك وينز، ويعني فكرة تقديم الاستشارات للشركات، وليلنا قد إيه هي حاجة مهمة وبتفيد الشركات إزاي إنه يبقى في مكان أو جهة بتقدم لها استشارات مختلفة.
1: بصي، كويك وينز هي شركة موجودة تقريبا في الماركت بقالها 20 سنة، شركة استشارات إقليمية. احنا بنأوبريت في 6 بلاد في المايا ريجن تقريبا، ما بين السعودية،
0: شرق الأوسط،
1: الكويت، الإمارات وكينيا، موجود وقطر. احنا بنشتغل في تقديم الاستشارات بشكل عام، سواء للقطاع العام من حكومات او جهات مختلفة، والقطاع الخاص بمختلف احجامه من شركات صغيرة ومتوسطة ومن كوربريتس كمان،
0: شركات اكبر كمان،
1: الشركات الكبيرة على سكيلز مختلفة. يعني احنا بنعمل ايه ببساطة؟ احنا بنختصر على الشركات خبرة محتاجين ياخدوها سنين كتير جدا عشان يقدروا ياخدوا قرار في موضوع معين او مشكلة معينة او حتى خطوة مستقبلية، من خلال ان احنا بنكون كبزنس موديل اتعرضنا للتعامل مع شركات مختلفة، تجارب مختلفة، فبيبقى عندنا كم خبرات متراكمة نقدر لما تبقى شركة محتاجة تاخد قرار معين، سواء عندها مشكلة معينة، بنكون موجودين معاهم خطوة بخطوة نشاور لهم على أفضل حل يقدروا ينفذوا، أو إن شركة أخرى بتبقى حابة إن هي تاخد خطوة توسع سواء خارج الدولة اللي هي فيها، سواء خارج مصر، عايزة تصدر، عايزة تكبر الشركة وتفتح فروع مختلفة وهكذا، أو حتى حكومات بتطور في الاستراتيجيات بتاعتها، إحنا بنكون موجودين معاهم. بنعمل ده عن طريق ان احنا عندنا اكتر من براكتس الاستراتيجي، من اول ان احنا نبني استراتيجيات او ننفذها،
0: هي الخطط الطويلة بقى والمتوسطة وكده.
1: بالظبط، عندنا ديجيتال ترانسفورميشن،
0: التحول الرقمي.
1: بالظبط، التحول الرقمي للجهات، وعندنا كمان البورت الاهم هو الهيومن كابيتال، ان احنا بناء قدرات بقى،
0: قدرات البشرية بقى.
1: بالظبط بالظبط، اللي هي اهم عنصر من ان احنا عملنا الاستراتيجيات، جبنا التكنولوجي والانظمة المختلفة، طيب مين بقى الاهم اللي محتاج يشغل الكلام ده؟ فهو عنصر الهيومن كابيتال، وده بنشتغل عليه برضو بمختلف الخدمات الخاصة بيه. واخيرا الجزء الخاص بالسكتور الديفلوبمنت، التطوير القطاعي، ان احنا نشتغل نركز على قطاع معين بالتفصيل،
0: قطاع معين في الشركة،
1: معين
0: ولا قطاع مجال معين؟
1: بالظبط.
0: قولي لنا امثله. طيب يا دكتور، ايه رايك؟
1: يعني خلينا نتكلم على الاس ام ايز او الشركات الصغيره والمتوسطه.
0: تمام.
1: احنا بنشتغل مع جهات انترناشونال ديفلوبمنت انتيتيز، الجهات التطوير والدعم الاقتصادي، ان احنا بنصمم مشاريع تخدم الايكو سيستم بالكامل، من خلال تقديم الخدمات المختلفة اللي احنا شرحناها بالتفصيل لمجموعة من الشركات في قطاع معين. فاحنا مثلا عندنا قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بنبتدي يعني نديزاين المشروع، وده ممكن نتكلم عليه بالتفصيل كمثال تفصيلي لمسابقة خطة.
0: أكيد.
1: وبعد كده بتقدم مجموعة من الشركات، بنشتغل معاهم بشكل متكامل على تطوير القطاع بتاعهم
0: ككل. ولو ما شغالين فيه
1: بالظبط
0: قطاع الاتصالات مثلا، قطاع العقارات، ايا كان بالزبط. بقى ايه هو القطاع ده
1: بالظبط.
0: تمام. وايه مثلا ممكن تبقى اشهر المشاكل اللي الشركات يعني الصغيرة والمتوسطة بتجيلكوا في كويك وينز وتقولكوا احنا محتاجين فيها استشارات او عايزين ناخد قرار ومش عارفين ايه القرار المناسب؟
1: يعني زي ما قلتلك، هو الأكبر مشكلة إن إحنا بتبقى هي الخبرات المتراكمة. فبداية من إنك ذكرتي الشركات الناشئة لتحولها الـSME، الـSME بتبقى عايزة تكبر تتحول لشركة كبيرة كوربريت، فبتبقى دايما كده في تيرنينج بوينت،
0: في نقطة تحول ما بين إنها شركة ناشئة وبقت شركة مثلا متوسطة يعني كبرت شوية وعايزة تتوسع أكتر بقى وتبقى شركة أكبر،
1: وبعدين فجأة حجم أعمالها كبر. فطب ازاي نحول بقى الشغل اللي احنا كنا بنعمله بقدراتنا الشخصية لشكل مؤسسي كامل؟ فنبتدي يبقى اكبر مشكلة بتقابلهم هي بناء القدرات للتحول، ان هم يبقوا جاهزين للتحول ده. ان احنا يبقى عندنا بروسس واضحة، بروسس مكتوبة، خطوات مدروسة، استراتيجية ليها كي بي ايز ومؤشرات
0: اداء
1: بالضبط بنقيسها علشان نقدر
0: كأن فكرة نكمل. ازاي الشركة تتحول من شركة ناشئة لسه بدأة لشركة كبيرة؟ فأكيد هتختلف حاجات كتيرة جوه الشركة نفسها، انتوا بقى بتساعدوهم يعملوا ده
1: بالضبط. بصي هما تلات مراحل. يعني شركة ناشئة دي بيبقى الستارت اب اللي هي بيشتغل عليها مجموعة الفاوندرز
0: مؤسسين
1: بالضبط. بتتحول لإسم إي، شركة صغيرة،
0: شركة صغيرة متوسطة
1: فيها عدد من الموظفين، ابتدى يبقى فيها شغلها بيكبر، بتتوسع، بتنجح في الماركت، بس بالطريقة اللي كل واحد فيهم بيعملها بطريقته. عشان نتحول بقى للمرحلة الثالثة وهي ان احنا نتحول لكوربريت او شركة كبيرة،
0: شركة كبيرة
1: بالضبط، لازم يبقى عندنا حاجة زي كتالوج،
0: خطة كده يعني بالزبط. تخلينا عارفين هنتحول ازاي من كل مرحلة للتانية
1: بالضبط، لان الموضوع بيبقى معقد اكتر. فدي اول خطوة الاستراتيجية. الخطوة التانية ان احنا بقى كلنا بنعمل الحاجة بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب، وعارفين المشاكل لما هتيجي هنحلها ازاي بنفس الطريقة. فده بيبقى محتاج حاجة زي الكتالوج اللي احنا
0: تمام.
1: هنمشي عليه
0: أيوه.
1: كلنا.
0: لسه عندنا كلام اكتر وتفاصيل اكتر عن الاستشارات وتقديمها للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكمان مسابقة خطى. هنخرج فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا.
1: رجعنا لكم تاني في يلا بينا على راديو 90 90 مع ضيفتنا اللي منورانا النهارده دكتور اسراء الفقي استشاري بشركه كويك وينز. النهارده بنتكلم عن مسابقه خطى وازاي المسابقه بتفيد الشركات الصغيره والمتوسطه في انه يطوروا بيئه العمل اكتر وتبقى افضل، ويعني الناس اللي بيشتغلوا في الشركات دي يبقوا بيشتغلوا في ظروف مناسبه جدا جدا ومريحه بالنسبه لهم. عايزين بقى دكتور اسراء نتكلم معاكي عن مسابقه خطى، احكي لنا بقى فكره المسابقه عباره عن ايه عشان لو حد بيسمعنا من اصحاب الشركات الصغيره والمتوسطه يبقوا عارفين انه لا في مسابقه مهمه الحقيقه ممكن يستفيدوا بيها جدا ويفيدوا اكيد طبعا كل الموظفين في الشركات دي.
2: المسابقه هي يعني جزء من مشروع كبير اسمه الدخول لسوق العمل. المشروع ده بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ واتحاد الصناعات المصرية ووزارة العمل. المشروع مشروع تنموي دوره ان هو يخلق فرص عمل قوية وفي نفس الوقت يحسن بيئة العمل داخل الشركات ويحسن جودتها بشكل عام في السوق المصري. المسابقة جت كأكتيفيتي من بعد المشاورات يعني ما بين اتحاد الصناعات وجي اي زد على طب احنا نعمل ده ازاي نقدم فرص عمل جيدة للبلو كولرز او اللي هم يعني العمالة الفنية على زاوية اختلافها يعني من طبقات مختلفة مش بس الفنية بمعنى تكنيشنز، ازاي نوفر لهم فرص عمل جيدة. فلقينا انه احسن طريقة لو عايزة تحلي مشكلة لازم تحليها عن طريق الناس اللي ايديها جوه المشكلة دي وهي الشركات الصغيرة والمتوسطة. فجت من هنا فكرة المسابقة انه نعمل المسابقة للشركات ونطلب منهم ان هم يمدونا بالافكار اللي تساعدنا على تحقيق الهدف ده جوه شركاتهم.
1: يعني الناس اللي بتشتغل جوه الشركات سواء مثلا مدير الـ HR او اي حد من فرق العمل هي نفسها اللي يعني انتوا حبيتوا خلال المسابقة انه هي دي اللي تقدم الافكار اللي المفروض انها تطور بيئة العمل اكتر جوه الشركة، صح كده؟
2: بالظبط بالظبط، لانك دايما لما بيبقى عندك مشكلة وانتي من بره ما بتبقيش شايفة كل ابعد صح. او حتى لو شايفة ابعدها مش سهل عليكي ان انتي تعرفي انسب طريقة لتنفيذها مع اختلاف كمان القطاعات والشركات، كل شركة وليها نظامها وليها يعني طبيعة القطاع اللي هي بتشتغل فيه. فأحسن حل ان انت تقدري تنفذي الهدف بتاعك ان هي الشركات اللي تقول انا هنفذ ده بالشكل الفلاني. ومن هنا جت فكرة المسابقة اللي احنا ككويك وينز بنشرف بالتعاون مع الوكالة الألمانية واتحاد الصناعات في تنفيذها.
1: طيب يعني خلينا نقول مثلا ايه هي اشهر الحاجات او المشكلات او التحديات اللي ممكن تبقى بتقابل الشركات، وخلال المسابقة المفروض ان هم يقدموا افكار ليها علشان يعني يبقى ليها حلول كده ممكن انها تتنفذ وبالتالي يحصل التطوير لبيئة العمل اللي احنا بنتكلم عنه انه ده هدف المسابقة.
2: طيب خليني اشرح لك سريعا المسابقة نفسها خطواتها ايه وبتمشي ازاي عشان نقدر نفهم مع بعض التفاصيل اللي جاية.
1: يلا بينا.
2: هي المسابقة عبارة عن اننا عملنا كول للشركات اللي عندها عمالة فنية انه يبتدوا يقدموا معانا علشان يوفروا حلول لتحسن من جودة فرص العمل للبلو كولرز الموجودين
1: للعمالة الفنية.
2: للعمالة الفنية
1: عشان
2: يعني يمكن كلمة العمالة الفنية احيانا بتقتصر على التكنيشنز اللي واقفين على المكن وبتتجاهل باقي الفئات الاخرى اللي هي
1: ممكن نقول العاملين في الشركة يعني
2: العاملين في الشركة.
1: تمام.
2: فالشركات بتقدم معانا ان هي عندها استعداد ان هي تقدم حلول مختلفة، وبتدخل معانا او دخلت معانا في مرحلة capacity building. حوالي 50 شركة من 200 شركة قدرنا نختارهم بصعوبة من كتر يعني جودة الشركات اللي قدمت معانا.
1: 200 شركة كانوا مقدمين
2: بالضبط،
1: فلترتوهم او عملتوا تصفية لحد ما وصلوا لخمسين شركة
2: في قطاعات كتيرة ومن محافظات كتيرة. وابتدينا على مرحلة الكاباستي بيلدينج اللي هي بناء قدراتهم بقى لتقديم الحلول دي.
1: تمام.
2: ركزنا فيها على ثلاث مفاهيم مختلفة، هي الاستدامة، سواء استدامة الحلول أو استدامة الشركات دي نفسها كمفهوم مهم جدا يعني للتنمية الاقتصادية.
1: هنتكلم عن كل مفهوم أكيد بالتفصيل، لأنه مهم نعرف معانيهم يعني، ولكن طبعا حضرتك قوليهم لنا وهنتكلم عنهم أكتر.
2: أوكي. والشمول والمساواة.
1: تمام.
2: فاحنا حاليا في المرحلة اللي بنبني فيها قدرات المديري وأصحاب هذه الشركات اللي تفضلوا بالتواجد معنا علشان يقدموا بعد كده في المرحلة الجاية الحلول بتاعتهم.
1: ويعني قوليلنا بقى اخترتوا الخمسين شركة من 200 شركة على أساس إيه؟ أو إيه الحاجات اللي لقيتوها في الخمسين خليتكم تقولوا هم دول اللي هنكمل معاهم؟
2: بصي، ممكن أقولك بشكل شخصي، وأولا الـ يعني الشخص اللي قدم، اللي عمل الابليكيشن وقدم، ده كان جزء مهم جدا من التقييم، ان هو عنده الاستعداد، ان هو والايمان بان دي حاجه لازم تتعمل، وكمان يعني المنتاليتي اللي تخليه اللي تخليه يقدر يطور جوه الشركه. فكل ما بيبقى الشركه مؤمنه باللي هي بتعمله، كل ما ده بيطلع نتيجه احسن. طبعا في المعايير الاخرى، وهي تواجد عماله فنيه بنسبه كبيره جوه الشركات. كنا مهتمين برضو بالتنوع، سواء التنوع الجغرافي، معنا شركات من اكتر من محافظه، مش بس القاهره، معنا الاسكندريه، معنا كمان في المجموعه اللي احنا شغالين معاها حاليا كان في بنت هايله جدا من الاقصر. والتنوع التاني هو في القطاعات. ان انا عندي اكتر من قطاع موجود.
1: زي ايه مثلا؟
2: زي قطاع الملابس.
1: تمام.
2: قطاع الاثاث. في جزء تاني هندسي له علاقه بالتصنيع، يعني البرودكتس اللي هي
1: المنتجات
2: اللي هي بتخدم الصناعات الاخرى.
1: تمام.
2: كان معانا تكييف وتبريد. أيوه. شركات تكييف وتبريد.
1: يعني بتهيالي معظم القطاعات يعني اللي ممكن نبقى بنشوف شركات بتشتغل فيها بالزبط. موجوده معاكم
2: بالظبط،
1: وده دليل على ان في ناس كتير عندها افكار حلوه جدا وحلول حابه انه تنفذها في شركتها.
2: بالظبط.
1: فدور ايجابي برضو ان حد ياخد الخطوه ويقدم علشان يعني يشارك في مسابقه. ممكن يبقى شخص بيشتغل جوه، عاده مين اللي بيقدم بقى؟ يعني اصحاب الشركه ولا ناس من اللي بتشتغل مثلا في الاتش ار او في الانتاج او كده؟ مين اللي بياخد الخطوه الاولى دي؟
2: يعني الفئه الغالبه كانت ما بين اصحاب الشركات نفسهم ومديري الاتش ار.
1: طب هايل، يعني ناس حابه يبقى ليها دور ايجابي جدا، بنحييهم عليه اكيد.
2: ده حقيقي.
1: اكيد
2: ده حقيقي.
1: لسه بنكمل كلامنا عن مسابقه خطى وتفاصيلها، بس هنعرف اكتر بعد الفاصل.
0: مع رضوى حسن، يلا بينا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

كأهل مصر. اللي جاي فين؟ لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري مع رضوى حسن. يلا بينا.
1: يلا بينا للراديو 90 90. رجعنا لكم تاني ولسه بنكمل كلامنا مع دكتور اسرائيل في استشاري في كويك وينز. بتكلمنا النهاردة عن مسابقة خطى، المسابقة اللي هدفها انها تدي فرصة يعني الشركات الصغيرة والمتوسطة انه يكون فيها حلول افضل لتطوير بيئة العمل. وبنتكلم النهاردة عن تفاصيل المسابقة وازاي الشركات من قطاعات ومجالات مختلفة يعني شاركوا في المسابقة وحابين انه يكون ليهم دور علشان الشغل جوه الشركة يبقى افضل واسهل ومناسب اكتر للعاملين في الشركة. عايزين بقى دكتور اسراء تقوليلنا يعني المرحلة الخاصة ببناء القدرات للخمسين شركة اللي انتوا اخترتوها، بتركزوا فيها معاهم على ايه؟ يعني هل ده تدريب مثلا قبل ما يبدأوا يعني ينفذوا بقى الحلول او يقدموا الحلول المفترض انها يعني بيشاركوا بيها في المسابقة، ولا ايه اللي بيحصل؟
2: بصي هقولك، المسابقة نفسها بتركز على محورين: محور بيئة العمل والمكان اللي بيتواجد فيه العمالة، والمحور التاني خاص بالـ HR الموارد البشرية وطرق التعامل والنظام اللي بيشتغل فيه العمال. فكان الهدف من مرحلة بناء القدرات ان احنا نركز معاهم على المحاور دي، ازاي نبص على التفاصيل بتاعتها، يعني زي مكان العمل، في مثلا ازاي يقدموا لهم وسائل ترفيهية مختلفة من كافتريات، من حلول تانية ترفيهية، نسمع منهم
1: مثلا بين فريق العمل وبعض علشان يعني تخلي الشغل افضل كده وفي جو لطيف.
2: الصحة والسلامة المهنية، يمكن ما كناش بنتكلم بالتفصيل على الصحة والسلامة المهنية قد ما كنا بنركز ان احنا عاوزين الصحة والسلامة النفسية. ما هو العامل ده زي ما انا قادرة اوفر له مكان فيه، القانون بيقول ان هو لازم له وسائل سلامة معينة، في جزء كلنا ممكن نكون
1: زي لبس معين مثلا بيلبسه وهو بيشتغل او كده،
2: بالظبط.
1: في جزء نفسي،
2: في جزء نفسي يمكن. فدي كانت من الحاجات اللي احنا بنركز عليها، الجاب اللي هي مش موجودة في القانون، ازاي سلامته النفسية بتأثر على العمل، بتأثر على انتاجيته، بتأثر على الجو العام. والجزء التاني الخاص بالموارد البشرية، ازاي بنستقبل العامل ده، ازاي بنساعده في حل مشاكله، ازاي اصلا من
1: نعرفه نظام الشركة. في ناس بتشتغل في الشركات وممكن تبقى مش عارفة حاجات واخبار الشركة، ايه اللي بيحصل فيها، مين ترقيات نظامها ايه، يعني صح كده ولا ايه؟
2: يعني مثلا تقريبي، لانه الفكرة في العمال اكتر ازاي تعمل لهم يعني نظام تحفيز ومكافآت ينطبق على طبيعة عملهم هم بشكل عام، ازاي يحصل اندماج ما بينهم وما بين باقي افراد الشركة او المؤسسة بشكل كبير. التدريب هو مش بس تدريب تقني، يعني يمكن دي كانت من الحاجات المهمة، لا، في تدريب اللي هو احنا بنقول عليه soft skills، يعني
1: زي التواصل، مهارات التواصل مثلا وكده،
2: ازاي بندرب المشرفين نفسهم والمديرين على التعامل معاهم وتقديرهم ومعاملتهم بشكل كويس، ويبقى في وسيلة تواصل بين الطرفين بشكل جيد. فكان ده تركيزنا في بناء القدرات، على اننا نفهم اكتر المحورين الخاصين بالمسابقة وإزاي نقدر نولد فيهم حلول ونسمع منهم الحقيقة، لأنه جزء من بناء القدرات ده هو التواصل بين الشركات وبعضها. يعني يمكن إحنا قلنا التنوع،
3: فكان ده شيء مفيد جدا ان احنا نخلي الشركات تسمع بعض وكل قطاع يعرف مشاكل القطاع التاني. ولو حد عامل تجارب ناجحة وسمعنا الحقيقة تجارب ناجحة هايلة جدا من بعض الشركات, ازاي الشركات التانية تسمعها وتبتدي تشتغل عليها وتطبق
1: ويتواصلوا مع بعض ويشاركوا بالزبط. مع بعض التجارب دي
3: بالزبط.
1: طيب وانتوا بتسمعوا منهم بقى يعني لقيتوا ايه او ايه اللي طلعتوا بيه من الفترة دي من يعني من بناء القدرات؟ لقيتوا في تحديات معينة مثلا بتواجههم, في صعوبات مقابلاهم؟ يعني احكي لنا كده لما سمعتوا منهم قالوا ايه.
3: يعني كان في طبعا بعض التحديات, يعني لو هنتكلم على المفاهيم اللي احنا قلنا عليها, هدي مثال على مفهوم الشمول, ان ازاي نقدر نواجه مشكلة ندرة العمالة اللي موجودة حاليا بان احنا نشوف الفئات المختلفة اللي ممكن بتدريبها وتأهيلها تكون متواجدة زي ذوي الإعاقة. فمثلا كان واحدة من التحديات ان احنا فوجئنا انه الشركات بتقول طب انا اوصل لهم ازاي, انا ما عنديش مشكلة بس مش عارفة اوصل لهم. فقنوات مثلا التواصل مع الفئات المختلفة وهكذا.
1: بس لقيتوا انه يعني لما بيسمعوا منكم لا هم حابين يطوروا فعلا ويوصلوا لحلول زي ما قلت لنا كده, يعني مثلا حابين يوصلوا لقنوات تواصل مع ذوي الإعاقة او غيرهم, يعني حسيتوا ان في إيجابية
3: جدا جدا. يعني انا الحقيقة لو عايزة اقول حاجة وطلع هقول ان انا اللي كنت محظوظة بالباتش الاولاني اللي احنا شغالين معاه حاليا في مرحلة بناء القدرات, اكتر من 20 شركة يمكن احنا لسه حاليا في مرحلة بناء القدرات, فعندنا مجموعة اولى ومجموعة تانية. فكنت محظوظة جدا بالمجموعة
1: بأول 20
3: بالضبط بالضبط, ومدى إيجابيتهم ومدى استعدادهم. تعلمنا منهم كتير جدا وإحنا بنسألهم على طب نعمل إيه, طب نطور إزاي وهكذا.
1: جزئية السلامة النفسية برضو يعني كلمتين عنها كده يا دكتور وإحنا يعني بنتكلم, فاشرح لنا أكتر السلامة النفسية للعامل في الشغل ممكن تبقى إزاي.
3: يعني بعض الشركات للأسف أو بعض الناس هقول أنه اتحكينا عن بعض اللي هم المشرفي الطبقة اللي في النص ما بين العامل وما بين الإدارة العليا, هم اللي بيطلق عليهم إلى حد ما مشرفين الإنتاج أو المشرف العام أو هكذا, بحكم أنهم قبل ما يترقوا للمنصب ده تعرضوا مثلا لتجارب مش جيدة, فعندهم مثلا اعتقادات أنه فئة العمال لا لازم تمشي يعني بشكل قاسي أو لازم تضغطي عليهم.
1: ده اعتقاد خاطئ جدا
3: بالزبط
1: طبعا
3: بالزبط. فده كان من ضمن الحاجات اللي حاولنا نوصلها أنه الصحة النفسية للعامل ان هو ما يبقاش مضغوط, ان هو يكون مروح بيته هادي ويقدر يعني يكمل بقية يومه مع أسرته بشكل جيد, ده هيرجعه تاني يوم الشغل انتاجيته أعلى. ازاي لما لما لما انا بضغطه كمان ماديا ده بيأثر عليه تاني يوم وبيجي يحصل مشاكل في العمل. فالصحة النفسية مهمة جدا جدا, وهي للأسف هي مرض خفي ما ملوش أعراض ظاهرة, ما بنشوفوش. احنا بنشوف عامل مهمل او عامل مش مركز
1: ما بينتجش كويس
3: بالظبط, بنتهمه دايما ان هو
1: مقصر يعني.
3: مقصر في حين ان هو مش حاسس انه صوته بيسمع, مش حاسس انه في حد بيجيب له حقه لو حصل له مشكلة وهكذا. فده كان واحد من المواضيع الشيقة جدا اللي اكتشفنا انه الناس حابة تسمع عنها اكتر لان هي ما كانتش حطها في اعتبارها.
1: صحيح, عشان كده انا حبيت كمان اسألك عنها برضو يا دكتور اسراء يعني, ونبقى بنتكلم عن ده ونقول انه مهم جدا جدا في كل القطاعات من الشركات انه يعني يتم مراعاة نفسية العامل.
3: بالضبط, وعايزة اقولك اسهل الحاجة انه يعني الإدارة العليا محتاجة إن هي من وقت للتاني تسمع لهم بشكل مباشر, تنزل تبقى متواجدة معاهم,
1: ده هيفرق معاهم أكيد.
3: بالضبط, يبقى في مجموعة من العمال ليها صوت بتتكلم وبتقول على حلول وبنشاركها في المشاكل وبنسمع منها الحلول اللي هي قد تكون على دراية بيها أكتر من غيرها,
1: باعتبار إن هم بيبقوا كمان أقرب يعني للشغل وأقرب للإنتاج وكده, فممكن يبقى عندهم حلول غير تقليدية فعلا.
3: بالضبط بالضبط, ده حقيقي.
1: هايل. احنا بقى يعني لسه بنكمل كلامنا وعندنا تفاصيل اكتر، وعايزين نعرف بقى ايه يعني الشركات بتحاول تحل التحديات دي ازاي او توصل لنتائج افضل فيها ازاي. هنعرف كل ده خلال الساعة التانية من يلا بينا دقائق، وهتكونوا مع زميلنا العزيز مازن سامي والدقيقة الاولى من الساعة الواحدة ظهرا، واحنا نرجع لكم بعدها على طول.

القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى العاصمة التنزانية دار السلام في مستهل زيارة رسمية، واستقبلت السيدة سامية حسن الرئيسة التنزانية الرئيس السيسي فور وصوله القصر الرئاسي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم إطلاق المدفعية احتفاء بالرئيس السيسي. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشاد بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري في توفير خدمات طبية متكاملة بالمجان لمواطني القرى والمناطق الأكثر احتياجا. جاء ذلك خلال استعراض مدبولي لتقرير حول جهود القافلة الطبية الشاملة والتي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري بمركزي الشهداء وأوسنا.

0: محافظة المنوفية. المتحدث العسكري أعلن ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك العقاب الذهبي بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصواعق المصرية والقوات الخاصة التركية، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادتي قوات المظلات والصواعق بجمهورية مصر العربية. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتركية. وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا بالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وذلك في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية. شهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط على خلفية التصعيد العسكري. وأكد الوزير عبد العاطي دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة، وذلك عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، مشددا على ضرورة الالتزام بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة حي زيتون بمدينة غزة. الرئيس اللبناني جوزيف عون توجه إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المقرر أن تعقد قمة لبنانية أمريكية في البيت الأبيض، حيث سيجري الرئيس عون لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين. اقتصاديا، وزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان بحث ومؤسس ومدير شركة مسار للاستشارات وتطوير الأعمال والمدير التنفيذي لشركة تاليس مصر ومستجدات التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة في مجال أجهزة الاتصالات والصناعات الإلكترونية. ورياضيا، منتخب الأرجنتين وأسبانيا يختتمان اليوم تدريباتهما استعدادا للقاء المرتقب بينهما في نهائي كأس العالم غدا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا.
1: رجعنا لكم تاني في يلا بينا على الراديو 90-90. لسه مكملين كلامنا عن مسابقة خطة اللي هدفها انه تشجع العاملين في الشركات واصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة انه يقدموا حلول غير تقليدية في بيئة العمل. بنتكلم النهاردة مع دكتور إسراء الفقي عن المسابقة. دكتور إسراء، دكتور إسراء، احكي لنا بقى اكتر عن المفاهيم اللي انتم مركزين عليها في المسابقة انكم تخلوا الشركات تطبقها.
2: شكرا ليكي يا رضوى. احنا زي ما قلنا كنا بنتكلم عن بيئة العمل وعن سياسات الموارد البشرية جوه الشركات. بيقابل الشركات شوية تحديات بالذات في جزء الموارد البشرية، زي ما قلنا ندرة العمالة وخلافه. وبالتالي عندنا واحد من المفاهيم المهمة اللي قد تكون جزء من الحل يعني، وهي الشمول، ان احنا نركز على دعم ذوي الإعاقة ودمجهم في الشركات، تدريبهم وتأهيلهم وتوظيفهم بشكل يتناسب مع احتياجاتهم، وفي نفس الوقت يكون بيحقق للشركات الاستدامة اللي هم محتاجينها. عندنا مفهوم تاني وهو المساواة. معظم الشركات الصناعية يعني اللي كانت موجودة معنا في المجموعة الأولانية كانت بتتكلم على انه انتاجية السيدات في شغلهم اعلى من الانتاجية الرجال، وبالتالي
1: حاجة مبشرة جدا
2: جدا. وبالتالي هم عندهم احتياج لتواجدهم. طيب فانت عشان تخليهم متواجدين يبقى لازم توفر لهم احتياجاتهم كفئة. صحيح. مختلفة، انه لازم يكون في مساواة في الاجور، مساواة في ظروفهم الشخصية. يعني مثلا في بيئة العمل انت محتاج توفر لهم زي غرف تغيير ملابس للسيدات تكون في منطقة امنة بعيدة عن اي ضغوط او مضايقات. لو بنتكلم عن محور الموارد البشرية فهم ساعات العمل برضو ليها طبيعة خاصة، او كأمهات
1: لو في اطفال او كده. طبعا
2: بالضبط، واحدة من الحلول اللي كانت اتنفذت معانا في مسابقات سابقة انه كان بعض المصانع بتنفذ حضانات داخلية جوه. صحيح. المصنع بحيث ان السيدة المعيلة تبقى مطمنة على طفلها ان هو موجود معاها في نفس المكان، تقدر من وقت للتاني تطمن عليه، وفي نفس الوقت ما يبقاش عائق لان هي تشتغل وتوفر له حياة كريمة.
1: اكيد اكيد
2: وهكذا. والجزء الثالث هو الاستدامة. يعني الاستدامة انا شخصيا بعتبرها ان هي مفهوم

0: لازم يمشي معانا في حياتنا بشكل كامل، مش بس
1: ايه
0: في
1: بقى
0: الحضور.
1: بمعنى ايه يا دكتور قولي لنا؟
0: الاستدامة ليها شقين. الشق الأول هو استدامة الحلول اللي بنقدمها، يعني احنا بنطلب من الشركات انه الحلول اللي تتقدم لازم تكون بتكمل، مش
1: مش حل
0: بعمل
1: وبيخلص
0: بالظبط
1: وخلاص وقت المسابقة.
0: بالظبط مش بعمله انا حاجة، بقدم حل يتقدم مرة واحدة وخلاص، او ان هو ما يكملش علشان
1: أو
0: طب
1: يبقى صعب يتنفذ
0: بالظبط
1: مثلا.
0: بالظبط. انا في المسابقة احنا كالجهات متعاونة بنقدم فند ما يقرب من 6000 يورو لكل شركة عشان تنفذ الحل بتاعها
1: التمويل أو
0: بالظبط
1: الجائزة بقى اللي في نهاية المسابقة 6000 يورو
0: بالظبط علشان يتنفذ
1: الحل ده.
0: الحل ده. فطبيعي هبقى منتظرة ان الحل ده مع الوقت يتطبق في أماكن تانية، يشارك في الاستفادة منه عدد عمال أكبر، يحصل تعاون بين الشركات. يمكن كنت بتكلميني على المعايير، من ضمن المعايير اللي كانت مهمة عندنا جدا إن الشركات دي تكون متواجدة داخل مدن صناعية، بحيث إن بعض الحلول ينفع الاستفادة منها من
1: لباقي الشركات
0: بالظبط
1: التانية.
0: بالظبط لمجموعة من الشركات داخل المدينة الصناعية الواحدة.
1: تمام.
0: فمن هنا دي فكرة الاستدامة للحلول، والاستدامة بشكل عام بقى في استخدامنا سواء للموارد، في تطبيقنا، يعني في تحسين عمليات الشغل وهكذا.
1: فمهم جدا انه يكون في استدامة وشمول ومساواة.
0: بالظبط بالظبط.
1: جميل، لسه بنكمل كلامنا بس بعد الفاصل هنعرف اكتر عن خطى
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

زي ما التاريخ بيقول. مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90-90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: حسن يلا بينا.
1: رجعنا لكم تاني في يلا بينا على الراديو 90-90. بنكمل كلامنا عن مسابقة خطى اللي هدفها انها تشجع العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة واصحاب الشركات انه يقدموا حلول غير تقليدية علشان بيئة العمل تبقى افضل وكل اللي موجودين في الشركة يشتغلوا في ظروف احسن واحسن وبالتالي انتاجيتهم اكيد تبقى اعلى. ضيفتنا اللي منورانا النهاردة دكتور اسراء الفقي استشاري بكويك وينز وبتكلمنا عن المسابقة. خلونا بقى دلوقتي نرحب بحد من المشاركين في مسابقة خطى ونعرف ايه اللي خلاه يشارك ونعرف تفاصيل اكتر عن المجال كمان اللي هو بيشتغل فيه. معانا على التليفون مازن السيد من المشاركين في المسابقة. مساء الفل يا مازن.
2: مساء النور عليك.
1: ايه الاخبار؟ منورنا.
2: نورك والله.
1: ربنا يخليك. احكي لنا بقى عرفت مسابقة خطى ازاي؟
2: والله كان اول حاجه بس عايز اشكر دكتور اسراء على المشاركه الجميله دي.
1: موجوده معايا معاك.
2: والله كان يعني اللينك كانت بعت يعني في جروب من الجروبس اللي انا فيها يعني ودخلت مليت الفورم قدمت فيها وكان هم شويه اسئله كده عن المشاكل الموجوده في الصناعه وبرضه طريقه حلها من وجهه نظرنا والحمد لله يعني تم اختيارنا.
1: انت بتشتغل في قطاع ايه بقى؟ قول لنا يا مازن وانت بتقدم الابلكيشن ايه اللي كتبته؟
2: والله احنا شركة جيرمان تكست الملابس الجاهزة. احنا في قطاع الملابس.
1: قطاع الملابس قطاع مهم جدا جدا.
2: بالظبط. وانا سكند جنريشن في الشركة يعني
1: الجيل الثاني.
2: بالظبط. وادي ودي اصحاب الشركة وانا سكند جنريشن
1: يعني بزنس عائلي او فاميلي بزنس.
2: بالظبط فاميلي بزنس.
1: وانت بقى ايه اللي قررت تتطور بقى اكيد في الشركة وعندك حماس بقى وكده.
2: بالظبط.
1: جميل.
2: انا جن زي عامه يعني لسه صغير يعني.
1: جن زي لسه متخرج قريب بقى ولا ايه؟
2: لسه متخرج من اسبوع.
1: بجد؟ طب الف مبروك. عايز اقول لك مازن اصغر عضو معانا في المجموعه. اصغر عضو. لا برافو عليك يا مازن والله انا مبسوطه اصلا بحماسك وبان انت قلت لا انا هقدم وهشارك في المسابقه يعني ما قلتش بقى انا لسه ببدا حياتي وكده نستنى شويه.
2: الحمد لله.
1: برافو. ايه بقى قول لنا ايه اللي انت كنت شايف انه محتاج لما تكتبه في الابلكيشن تلاقي له حلول؟
2: والله هو المشكله الاكبر زي ما دكتور اسراء قالت في الحلقه يعني انا كنت متابع الحلقه من الاول هي في قطاع او الشريحه المجتمعيه اللي هي المنتجه اللي هي اللي هم البلو كولرز
1: العماله.
2: بالظبط. هو الثقافه طبعا اتغيرت عندهم فاحنا برضو المفروض نأدبت نفسنا للثقافه دي. ففي بقى طرق حديثه وطرق كتير جدا اتكلمنا عنها في المسابقه طبعا في اليومين اللي فاتوا في الورك شوب
1: بناء الخطوات اللي دكتور اسراء حكت لنا عليه.
2: بالظبط بالظبط. وطبعا يعني الحمد لله ان شاء الله بنحاول يعني
1: شكلك مش عايز تقول لنا هتطور ايه عشان يبقى مفاجاه وكده بقى
2: والله لا بقى يعني في حاجات كتير في حاجات كتير يعني ممكن اقولها بس في حاجات برضو ممكن نخليها لينا يعني ان شاء الله
1: ان شاء الله.
2: طيب بس هو اهم حاجه يعني ازاي ان احنا ازاي نبقى قوه جذب ليهم مش حاجه يعني ونفترع ونبعدهم عننا يعني
1: مش مكان يعني بيبقوا رايحين يشتغلوا فيه وخلاص لا انت عايز تخليهم بالزبط. حابين اللي بيعملوه وحابين الشغل وكده.
2: بالظبط.
1: طيب وانت منتظر ايه بقى من مشاركتك في المسابقه يعني؟
2: والله هو يعني هي اصلا مشاركتي في المسابقه مش مجرد للفوز هو اصلا احنا يعني احنا فوزنا بان احنا حضرنا فعلا يعني اليومين كانوا يعني مليئين بالحاجات المميزة يعني واستفدنا جدا جدا. مش هو ما كانش مجرد شرح بسيط لا ده كان فيه نقاشات كان فيه حوارات استفدنا من بعض. هذه الشركات الموجودة برضو كانوا يعني ناس
1: بيحصل تواصل بينكو فبتقدروا تتبادل الخبرات والتجارب.
2: ايوه
1: جميل جدا. طيب ويعني برضو 6000 يورو لو كسبتهم هتعمل ايه؟
2: هعمل ايه؟ والله يعني في حاجات زي ما قلنا احنا بنتكلم عن البلو كولرز ف يعني فكرتنا موجهه اكتر لجزء التدريب
1: تمام
2: اللي اتكلمنا عنه. ان احنا عايزين العماله تدرب وتؤهل
0: بالظبط.
2: حتى لو يعني حتى لو عامل يعني مثلا لا يفقه شيء في الانتاج او مثلا في مثلا عامل مكن، فهو لا يقدر يروح زي مدرسه او مدرسه تعليميه في المنشاه،
0: تمام،
2: يروح ويتعلم يبقى بالظبط، ويبقى في مشرف على المدرسه و بس،
0: ويبقى مكان مخصص للتدريب طول الوقت يعني
2: بالظبط، يعني طول السنه كمان،
0: مش وقت يعني معين
2: بالظبط. وحتى يعني ده استفاده اكتر ليهم يعني طبعا. مش شرط ان هم يعني يطلعوا من المدرسه يدخلوا عندنا في
0: الشركه او في المصنع
2: بالظبط، لا هو ممكن هم يعني ياخدوا شهاده بقى،
0: يبقى فرص عمل حتى اماكن ثانيه وتوفروها
2: حتى اماكن ثانيه بالظبط.
0: جميل، فكره جميله جدا ومميزه، واكيد ليها تفاصيل مش هنحرقها بقى طبعا يا مازن يعني. بس انا عارفه
2: طبعا.
0: كمان انه انت يعني جيت من اسكندريه مخصوص للقاهره عشان
2: تشارك. انا من اسكندريه ومصنع في اسكندريه فعلا، رحت القاهرة عدنا اليومين يعني.
0: وده يخلينا نقول لو حد بيسمعنا من محافظة تانية تشجعوا بقى انه يشارك في المسابقة ويقدم وكده ولا ايه؟
2: اشجعه يعني صراحة هيستفاد بشكل كبير جدا، مش مجرد يعني حتى لو هو فش بس لا هو كفاية ان هو يسمع من خبرات القوية اللي بتقدم لنا المحتوى يعني بتاع.
0: جميل جدا، ان شاء الله يا مازن، يعني بنتمنى لك كل التوفيق وتحقق كل اللي انت بتتمناه عشان تطور اكتر الشركه، وبنبارك لك على التخرج، وان شاء الله نبارك لك بقى لما يعني يبقى فيه كده ان شاء الله فوز بالجائزه في المسابقه
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله، بشكرك جدا، نورتنا. شكرا، شكرا لوجودك. جميل جدا الحماس، ولو كل حد كده لسه في بداية حياته وفي بداية شغله عمل زي مازن وحب انه يعني يلاقي افكار جديدة لتحديات ممكن تبقى في الشغل، اكيد اكيد يعني كل مكان هيفرق جدا بالحماس وبالتفكير الايجابي ده. هنخرج فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا عن مسابقة خطى.
3: الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا.
1: يلا بينا على الراديو 90-90. بنرجع لكم تاني ولسه مكملين كلامنا عن مسابقة خطى مع دكتور إسرائيل فقي استشاري دي كويك وينز، وبتحكي لنا عن المسابقة وتفاصيلها علشان أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة يقدروا أنه يلاقوا حلول مختلفة يعني يواجهوا بيها أي تحديات بتقابلهم في بيئة العمل. وده الهدف من المسابقة اللي أكيد أكيد ليها جوائز طبعا قيمة جدا، 6000 يورو هيكونوا يعني للشركات اللي هتفوز بالمسابقة علشان تقدر تطبق بالفعل الحلول دي. قولنا دكتور إسراء بقى، لو حد بيسمعنا وعايز يقدم في المسابقة دلوقتي من الشركات الصغيرة والمتوسطة يعني المديرين زي ما قلتنا كده الـ HR وغيرهم، فهل التقديم لسه متاح ولا خلاص اتقفل ولا ايه؟
2: هو يعني يمكن التقديم كانت قفل من فترة، بس يعني احنا لو في شركات بتسمعنا مهتمة تقدر تبعت لنا على البيج بتاعة المسابقة وتقول لنا على اهتمامهم بالموضوع، والفريق هيرد عليهم، ولو هم ينطبق عليهم الكرايتيريا نقدر نضمهم معنا إن شاء الله.
1: ده خبر جميل جدا.
2: خبر جميل. ما نقدرش نتأخر عنكم.
1: تسلم يا دكتور. جميل. فيعني لو في شركات حابة أنها تشارك أو تقدم في المسابقة وعندها حلول مختلفة وغير تقليدية تقدروا طبعا تدخلوا على صفحة مسابقة خطى موجودة عندنا على صفحة راديو 90-90 وتقدم فيها. ولو مش المسابقة دي بقى، فيا ترى في مسابقات جاية تانية عشان لو حد ملحقش ولا ايه؟
2: بصي بشكل عام احنا كشركة كويكوينز عندنا سيكتور الديفلوبمنت براكتس، قطاع تطوير عقار، اسفة قطاعي بنشتغل دايما وباستمرار على
1: قلتنا عنه عن القطاعات المختلفة.
2: بنشتغل على برامج لتطوير SMEs، وفي الفترة الجاية ان شاء الله هيكون في برنامج احنا حاليا في مرحلة اعداده، تقدر الشركات اللي حابة تشارك تبعت لنا على البيج بتاعة كويكوينز وتتابعنا وتعرف اكتر في الفترة اللي جاية. كمان بصراحة حابة ادعو الشركات، لو في حد بيسمعنا عنده قصص نجاح ليها علاقة بالمسابقة خطى، نفذ حلول للعمالة، قدر يطورهم في نطاقهم الوظيفي، قدر يعين ذوي اعاقة، يبعت لنا ويشارك معنا الستوريز بتاعته عشان نتعلم منهم ونساعد الشركات ان هي تقدم.
1: يا ريت. واحنا كمان اكيد نحب نبقى بنشارك معاكم في ده، يعني لو في قصص طبعا يعني عملت اللي قلت لنا عليه دكتور إسراء، فاكيد احنا كمان نحب اننا برضو نعرفها ونتابعها في يلا بينا.
2: طبعا اكيد.
1: طبعا طبعا اكيد. يعني لو حد عمل حل غير تقليدي في شركته باختصار كده يبعت لكم في خطى، صح كده؟
2: بالظبط. والله ومش عايزه وعايزه اقول لك مش كمان غير تقليدي، يعني حتى الحلول التقليديه اللي هي مش معتاد ان هي تتعمل او مش ملزمه قانونيا، يعني احنا الحمد لله جانا مجموعه من الشركات عامله حلول فعلا لاحتواء سواء ذوي اعاقات معينه، جوه عامله لهم ترتيبات معينة جوه خطوط الإنتاج، في ناس بتشارك العمال عندهم في الأكتيفيتي اللي بتتعمل في رمضان،
1: الأنشطة. جميل
2: في
1: جدا
2: رمضان، وبتخليهم هم يبقوا هم اللي ينفذوها بنفسهم.
1: حلوة قوي.
2: وهكذا فشاركونا القصص
1: حتى
2: دي
1: لو حلول بسيطة بس هتبقى مهمة جدا
2: مهمة جدا، وإحنا طبعا بنبني مرحلة بناء القدرات وبنتكلم مع الشركات عنها.
1: أكيد. أكيد طبعا. طيب قوليلنا بقى الخطوات الجاية إيه في المسابقة، يعني سواء حد هيقدم جديد بيسمعنا أو الناس اللي بالفعل قدموا خلاص والشركات اللي انتوا تواصلتوا معاها، إيه بقى اللي جاي، إيه اللي هيحصل بعد كده؟
2: يعني إحنا لو في شركات بتسمعنا دلوقتي مهتمة وهتبعت لنا في خلال 48 ساعة هنحاول نضمهم في الراوند الأخيرة اللي معانا إن شاء الله في شاء مرحلة الله. بناء القدرات بعد ما يعدوا بنفس مرحلة الـ يعني التقييم
1: أو التصفية أو كده
2: التانية عشان يدخلوا مرحلة بناء القدرات. المرحلة دي هتخلص مع نهاية الشهر تقريبا، بعدها الشركات بتقدم المقترح بتاعها وبنختار أحسن 20 مقترح. بعد ما نختار الأحسن 20 مقترح بيبتدي اتحاد الصناعات يشتغل مع الشركات دي one to one، يعني كل شركة بيبقى معاها الخبير اللي هيبقى مختص في نطاق الحل اللي هيقدموه، يبتدي ينفذ معاهم الخطوات واحدة واحدة لغاية ما نوصل لأن الحل يبقى متكامل ومتنفذ على الأرض في خلال 6 شهور من بداية الشغل. وإحنا بالتبعية بيبقى في أنشطة مكملة زي زيارات ميدانية، زي
1: بتروحوا لهم يعني بقى بالزبط. تشوفوا الحل ده فعلا بيتنفذ ولا إيه
2: بالضبط. إحنا كمنفذ للمسابقة بنبقى شغالين هند ان هند مع اتحاد الصناعات على إن إحنا نساعد الشركات على لو في تحدي مشترك بنبتدي نشوف لهم حل ليه، لو بننزل زيارات ميدانية ونشوف برضو نساعدهم في تطوير الحل ده أكتر وهكذا. واتحاد الصناعات بيبقوا شغالين برضو في نفس الوقت كلنا كتيم واحد عشان طبعا. نوصل بالشركة للحل المثالي
1: أكيد. وخلاص بتبقى دي بقى مرحلة النهاية يعني
2: بالزبط. أو نقدر نقول مرحلة البداية
1: يعني هي نهاية المسابقة ولكن بداية تنفيذ الحل.
2: ولو حد مهتم إن هو يعرف الشركات بالتفصيل أو يتواصل معاهم ويكون حابب يشارك معاهم بشكل أو بآخر يقدر يتابع الصفحة بتاعة المسابقة
1: طبعا.
2: هيبقى عليها تفصيلا كل شركة مشاركة معانا وحلولها هتبقى إيه.
1: جميل جدا، علشان حتى أي حد حابب إنه يستفيد من التجارب دي فيقدر يعمل ده ويتابع الصفحة ويستفيد، وإحنا كمان هنتابعكوا برضو يا دكتور إسراء ويعني أكيد هنستفيد جدا من التجارب دي. طيب قوليلي بقى بعد نهاية المسابقة هل برضو بتفضلوا تتابعوا مع الشركة تنفيذ الحل ده وإنها مستمرة فيه فعلا؟
2: أكيد أكيد. إحنا بشكل خاص أولا الشركات اللي بتشارك بتبقى موجودة جوه داتابيس قاعدة بيانات متكاملة سواء عند الوكالة الألمانية أو عند اتحاد الصناعات، وإحنا بالتبعية وبنقدر بعد كده نتابع معاهم لو في حاجة، وكمان نرشحهم لبرامج أخرى تكون بتناسب احتياجاتهم. يعني إحنا كنا سابقا في كويكوينز عاملين أكتر من مسابقة بنفس الشكل، مسابقة ابتكر، مسابقة ازدهار للقطاع الأغذية والمشروبات، وبالفعل لما جت مسابقة خطى إحنا ابتدينا نتواصل مع الشركات دي علشان اللي حابب يقدم منها، وبالفعل دخل معانا مجموعة شركات تانية.
1: في ناس من القطاعات اللي شاركت في المسابقات القديمة شاركت كمان في خطى
2: بالضبط. إحنا بتبقى قاعدة بيانات شاملة ودايما بنبعت لهم وبنتابعهم بالبرامج اللي تفيدهم في المستقبل.
1: فهي فرصة برضو يعني حتى الناس اللي يعني شاركت مرة ممكن تشارك أكتر من مرة في حاجات تانية، وهي فرصة للتواصل بتهيألي ما بين الشركات
2: طبعا.
1: وبعض يعني
2: طبعا.
1: وتبادل الخبرات وكده، ف يعني الاستفادة موجودة في كل الأحوال
2: أكيد.
1: أكيد أكيد. دكتور إسراء حقيقي نورتيني وبشكرك جدا جدا على وجودك النهاردة، وبنتمنى كل التوفيق ليكو كجهة منفذة للمسابقة وكمان لكل الشركات اللي شاركت في المسابقة واللي لسه هتشارك بقى من الشركات اللي بتسمعنا دلوقتي وهتبعت لكم إن شاء الله في على صفحة مسابقة خطى.
2: شكرا لك يا رضا، شكرا لفريق عمل راديو 90-90 بالكامل ومجهودهم المبذول. يعني اتشرفت بوجودي معاكم النهاردة.
1: واحنا جدا وان شاء الله دايما نتقابل في حلقات تانية. بشكرك جدا يا دكتور إسراء النهاردة. كانت معنا دكتور إسراء الفي استشاري في كويكوينز، كلمتنا عن مسابقة خطى اللي هدفها انها تشجع اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة انه يلاقوا حلول غير تقليدية علشان بيئة العمل تبقى افضل. دي كانت حلقتنا النهاردة من يلا بينا، استنونا يوم السبت الجاي قبل ساعتين من دلوقتي وحلقة جديدة وفكرة جديدة، وبقول لكم سلام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى العاصمة التنزانية دار السلام في مستهل زيارة رسمية، واستقبلت السيدة سمية حسن الرئيسة التنزانية الرئيس السيسي فور وصوله القصر الرئاسي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم إطلاق المدفعية احتفاء بالرئيس السيسي. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشاد بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري في توفير خدمات طبية متكاملة بالمجان لمواطني القرى والمناطق الأكثر احتياجا. جاء ذلك خلال استعراض مدبولي لتقرير حول جهود القافلة الطبية الشاملة والتي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس

جمهورية مصر العربية. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتركية. وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا بالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وذلك في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية. شهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط على خلفية التصعيد العسكري. وأكد الوزير عبد العاطي دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، مشددا على ضرورة الالتزام بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. الرئيس اللبناني جوزيف عون توجه إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المقرر أن تعقد قمة لبنانية أمريكية في البيت الأبيض، حيث سيجري الرئيس عون لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين. اقتصاديا، وزير الدولة للإنتاج الحربية صلاح سليمان بحث ومؤسس ومدير شركة مسار للاستشارات وتطوير الأعمال والمدير التنفيذي لشركة تاليس مصر مستجدات التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة في مجال أجهزة الاتصالات والصناعات الإلكترونية. ورياضيا، منتخب الأرجنتين وإسبانيا يختتمان اليوم بتدريباتهما استعدادا للقاء المرتقب بينهما في نهائي كأس العالم غدا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36. الدقيقة الأولى.

0: الو
1: الو يا قلبي.
0: ايوه
1: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
0: ايوه
1: هات لنا طبلة وفوقيها قبلة.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتقول إن الأثريين أكدوا إن اسم كيمت اللي كان بيطلق على مصر في المصادر القديمة ما هو إلا تعبير عن ديل التمساح اللي رسموا المصري القديم على المعابد وفي البرديات، ده كمان حنط مومياواته، يعني احنا كمان اكتشفنا مومياوات للتمساح، وده تعبير عن الأرض السمراء القوية سابهولنا المصري القديم. المؤرخ الأثري فرانسيس أمين صرح بأنه المصري القديم عبد التمساح وخلاه إله يعرف باسم الإله سوبك، وكان بينظر للتمساح على أنه بيتنبأ بالفيضان، ومن هنا جه تقديس المصري القديم للتمساح. الحقيقة كان في اعتقاد قديم بأن وجود خضرار يعني لون أخضر حوالين عيون التمساح هو بداية لانتظار الفيضان. أما في اللغة الفرعونية القديمة كان اسم التمساح طا مسح، وكان الحقيقة أنه في كمان اعتقاد بأن التمساح رمز العقاب وأنه هياخد المذنبين للجحيم، لأن المصري القديم كان بيعتقد أن المذنب والمخطئ بيأكلوا وحش في الآخرة، عشان كده أطلق عليه اسم عمعمت، وكان موجود كمان في رسومات الثواب والعقاب عند المصري القديم. وكان من عادات المصري القديم أنه يرمي تمثال من الخشب على هيئة تمساح لنهر النيل، وده الطقس اللي تحول الأسطورة الشهيرة اللي بتحكي إلقاء عروس في نهر النيل، وده يلغي تماماً فكرة إلقاء بنت في نهر النيل. الحقيقة أن المصري القديم كان بيرمي تمساح من الخشب لنهر النيل. المصريين القدماء قدسوا الإله سوبك اللي بيرمز للتمساح، وبردية ويستكار اللي كانت موجودة في عهد الملك سنافرو والد الملك خوفو انه كان في نوع من التماسيح بيسميه المصري القديم التمساح الطقسي، والتمساح الطقسي ده كان بيربى في المعابد الفرعونية القديمة وبيتم تحنيطه بعد ما يموت، وكان له كهنة مخصصون لتحنيطه. والحقيقة كمان في هذه المعابد كان التمساح الطقسي يقدم كقرابين صغيرة محنطة للإله. وسنة 68 في قرية الدهمشة اتبع المركز أرمنت بالأقصر عثر على بئر فيه مجموعة من التماثيل للإله سوبك اللي بيرمز له التمساح، ومنها تمثال بيعود لعصر ابن محطب الثالث، ومنها كمان تمثاله الشهير وهو بيقدم رمز الحياة للملك، والتمثال ده موجود حاليا في متحف الأقصر. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق ورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. سمعني مزيكا. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى القصر الرئاسي التنزاني، حيث كانت في استقباله الرئيسة التنزانية سمية حسن، وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السيسي، حيث أطلقت المدفعية وأطلقت الطلقات الترحيبية بالرئيس السيسي، واستعرض سيادته حرس الشرف، وعزفت الموسيقى العسكرية السلمين الوطنيين المصري والتنزاني. ومن المقرر أن يعقد السيد الرئيس والرئيسة التنزانية اجتماعا ثنائيا مغلقا تعقبه المباحثات الموسعة بين الجانبين، كما يشهد الرئيسان توقيع عدد من مذكرات التفاهم، ويعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، ثم يشاركا في الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال المصري التنزاني. الفريق محمود عادل فوزي قائد القوات البحرية التقى الفريق أول بحري نفيد أشرف رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية، وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين البلدين،

رأى بشأن مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط على خلفية التصعيد العسكري. وأكد الوزير عبد العاطي دعم مصر لكافة الجهود الراوية إلى تسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، مشددا على ضرورة الالتزام بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. الرئيس اللبناني جوزيف عون توجه إلى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المقرر أن تعقد قمة لبنانية أمريكية في البيت الأبيض، حيث سيجري الرئيس عون لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين. اقتصاديا، وزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان بحث ومؤسس ومدير شركة مسار للاستشارات وتطوير الأعمال والمدير التنفيذي لشركة تاليس مصر مستجدات التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة في مجال أجهزة الاتصالات والصناعات الإلكترونية. ورياضيا، فرنسا تواجه انجلترا في منتصف الليل في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: فرنسا تواجه انجلترا في منتصف الليل في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم 2026. منتخبا الأرجنتين وإسبانيا يختتمان اليوم تدريباتهما استعدادا للقاء المرتقب بينهما في نهائي كأس العالم غدا. حالة من القلق داخل معسكر إسبانيا خشية عدم قدرة لامين يامال المشاركة بالمباراة النهائية. 80,000 مشجعين يحضرون مباراة نهائي المونديال بين إسبانيا والأرجنتين، يتقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأخيرا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يختار الحكم الأردني الدولي أدهم خدمة ضمن طاقم إدارة المباراة النهائية لكأس العالم.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: سمعت الخطه مش حاجه معلش دي خطه
4: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا كوره يا اكسترا مهارات
0: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم جمعه وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع مازن سامي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد الالتزام بتعزيز الشراكة بين مصر وتنزانيا في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي والرئيسة التنزانية سامية حسن بالعاصمة دار السلام. كان الرئيس السيسي وصل إلى القصر الرئاسي التنزاني حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السيسي، وأطلقت المدفعية طلقاتها ترحيبا بالرئيس السيسي، واستعرض سيادته حرس الشرف وعزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين المصري والتنزاني. وعقد الرئيس السيسي والرئيسة التنزانية اجتماعا ثنائيا مغلقا أعقبه مباحثات موسعة بين الجانبين، كما شهد الرئيسان توقيع عدد من مذكرات التفاهم. ومن المقرر أن يشارك في الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال المصري التنزاني. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية والمحلل السياسي. أستاذ طارق أهلا بك.
3: تحياتي أستاذ مازن.
2: أهلا بك. وفي البداية لو نتحدث بمزيد من التفاصيل عن العلاقات المصرية التنزانية وأطر التعاون الثنائي المشتركة التي دائما ما نشهدها وتم التأكيد عليها أيضا في هذا اللقاء.
3: يعني هذه الزيارة في تقديري زيارة فارقة سياسيا وتنمويا واستراتيجيا. ليه؟ لأن تنزانيا يعني ليست دولة إفريقية عادية، هي بالحسابات المصرية دولة لها أهمية، هي من دول حوض النيل، لذلك التعاون مع تنزانيا يحمل هذه الأبعاد السياسية، الأبعاد الاستراتيجية، الأبعاد التنموية بتتجاوز مجرد

0: هو الطريق الأمثل والنموذجي لتحقيق الاستقرار، لتحقيق الازدهار والمنافع للجميع، لكل الأطراف. إذن ما يميز هذه الزيارة أنها لا تقتصر فقط على السياسة، تمتد إلى الاقتصاد، إلى الاستثمار، إلى البنية التحتية، إلى العمران، وهو ما يعكس توجه الدولة المصرية بشمولية الرؤية المصرية الدبلوماسية الآن تجاه إفريقيا. هذا هو سمت الدبلوماسية المصرية الآن، تلك الشمولية في الرؤية، هذه الرؤية الواسعة الاستراتيجية. وطبعا واضح ونتابع جميعا أن النجاح المصري في تنفيذ مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري يعني منح هذه العلاقات المصرية التنزانية، منحها هذا الرصيد الكبير الضخم من الثقة، وجعل القاهرة، جعل الدولة المصرية شريكا تنمويا، شريكا موثوقا فيه من قبل تنزانيا ومن قبل القارة الأفريقية. يعني هنا بتتبدى وتتجلى يعني هذا تلاقي السياسة بالتنمية، وأن الدبلوماسية هنا دبلوماسية الإنجازات على الأرض، ليست دبلوماسية الشعارات، وإنما دبلوماسية الإنجازات وتحول العلاقات إلى تلك الشراكات الاستراتيجية الراسخة. وهو سمت وجوهر يعني زيارات الرئيس السيسي، وهذه الزيارة إلى تنزانيا نموذج باعتبارها يعني إحدى أهم دول حوض النيل.
1: بالفعل، وهذا ما شهدناه أيضا في المؤتمر الصحفي الذي جمع ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة تنزانيا سامية حسن. بمزيد من التفاصيل كما تفضلتم سيادتكم، الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية والمحلل السياسي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم.
0: شكرا جزيلا.
1: والآن نعود مع حضراتكم لاستكمال باقة ناصر النشرة. الفريق محمود عادل فوزي قائد القوات البحرية التقى الفريق أول بحري نفيد أشرف رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية. وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين البلدين. كما قام الجانبان بجولة تفقدية بشركة ترسانة الإسكندرية للتعرف على إمكانياتها، وكذا زيارة عدد من القطع البحرية المنضمة حديثا. المتحدث العسكري أعلن ختام فعاليات التدريب المصرية التركية المشترك العقاب الذهبي بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة التركية، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادتي قوات المظلات والصاعقة بجمهورية مصر العربية. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتركية. مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الدولة الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي التقى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية موساد بولس، حيث استعرض آخر مستجدات الوضع في ليبيا والأزمة في السودان وسبل تنسيق الجهود الإقليمية والدولية حيالهما. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان تابعت سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية بمدينة حدائق أكتوبر واستكمال المشروعات التعليمية والرياضية، إلى جانب متابعة منظومة التواصل مع المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وموقف تسليم المشروعات السكنية. ورياضيا، فرنسا تواجه إنجلترا في منتصف الليل في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37. الدقيقة الأولى.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.
1: مساء الخير، ويا رب دايما كل الخير لمصر وكل الخير للمصريين. كل الخير اللي بيسمعني في حلقة جديدة النهاردة من ماذا ولماذا. مستمرين معاكم من أول دلوقتي لحد الساعة 6، نتكلم في أهم أحداث الأسبوع اللي فات على بقى المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. هلخص لكم كل الأحداث اللي حصلت أو اللي يهمنا من الأحداث اللي حصلت، ونشوف ونبدأ مع بعض من أول إيران بالتأكيد والحرب الدائرة. الحقيقة الأيام اللي فاتت دي احنا كلنا قاعدين بنتابع ومش فاهمين بصراحة هو هي الحرب رجعت من جديد ولا دي يعني مناوشات على سبيل المناوشات، وانه ايران بتراهن على الحرب طويلة المدى وعلى قدرتها على الصمود. الحقيقة كمان بقت خناقة مضيق هرمز بقت واضحة جدا بالنسبة لنا كلنا. بقى هدف أمريكا هي السيطرة على المضيق، وإن هي كمان تفرض رسوم، وإيران بتقول إن المضيق إيراني، وده برضو إحنا شايفينه من أول الحرب ما قامت. ما كانش هو الموضوع موضوع المضيق، لكن الموضوع كان النظام الإيراني وإسقاط النظام الإيراني وتغيير داخلي في إيران والسلاح النووي والتجربة النووية والكلام ده كله. دلوقتي بقى الحوار والحديث كله على المضيق. الأيام اللي فاتت على فكرة يعني أمريكا قالت بشكل واضح هي خلاص مش ملتزمة بمذكرة التفاهم اللي هم وقعوها مع إيران، وأمريكا تقصف إيران، إيران تقصف الخليج، وإحنا قاعدين كده، وإسرائيل لابدة في الدورة. حتى هذه اللحظة مش عارفين إسرائيل لابدة في الدورة ليه. الموضوع طبعا مش هيتوقف عند هذا، لأنه الحقيقة كمان دولة زي الكويت دولة اتأثرت جامد جدا جدا، يمكن أكتر دولة خليجية اتأثرت، سواء خسائر بشرية أو خسائر مادية في البنية التحتية. يعني لما نقول إن الجيش الكويتي أعلن عن إنه في 4 من العناصر الكويتية استهدفوا، وفي قطعة بحرية استهدفت، ومواطن كويتي أصيب بشظية وهم بيعترضوا الصواريخ والمسيرات فوق المناطق السكنية. يعني الكويت تحت القصف، وده واقع احنا لازم نبقى فاهمينه. كل طبعا يعني تضامننا ومؤازرتنا للكويت او لكل دول الخليج، لكن الواقع بيقول انه هم في ميدان ضرب النار. حتى كمان بالنسبة للكويت في قطعة بحرية كويتية اتصابت اصابة مباشرة. كمان اللعب بيبقى على البنى التحتية، يعني هي القضية بقى مش منشآت عسكرية وبيقولوا احنا بنستهدف القواعد الامريكية والمناطق السيطرة عليها عسكريا امريكيا، لا دي في محطة كهرباء يعني اتضررت من القصف الايراني. انا عايز اقول ان مسألة تحطيم الجسور ومحطات الكهرباء وتحلية المية دي كوارث، يعني دي ممكن انه دولة تنتهي لمجرد انه الكهرباء بتنقطع، المية محطات تحلية المية مفيش مية، الجسور الممتدة، عملية التواصل بين المدن وبعضها دي عملية على فكرة شديدة جدا جدا جدا بالتأكيد، وده اللي بتعمله أمريكا في إيران. يعني إيران خسرت خسائر رهيبة جدا الأسبوع اللي فات، سواء خسائر بشرية يعني 38 بني آدم أو إيراني اتقتلوا و400 اتصابوا، البنية التحتية العسكرية والمدنية في قصف جوي عنيف. أنا ساعات بقرأ لبعض الخبراء سواء العسكريين أو الاستراتيجيين بيقولوا لا يا جماعة الحرب ما رجعتش ولا حاجة، ده دي مناوشات. مش عارفة يعني هو مفهوم الحرب ايه، يعني هي المناوشات اللي بالتقسيط دي اللي بتقضي على جسور وأماكن ومحطات كهرباء ومحطات تحلية مية وفي قصف الأماكن سكنية. يعني كل ده يعني الاستراتيجية الأمريكية اللي ماشية وحصار بحري شامل ويعني لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. ما دي برضو دي حرب. يعني لما نقول ان الطيران الامريكي استهدف 5 جسور ايرانية وقطع الامداد البري بين المناطق دي، طب ما دي حرب. يعني مطار ايران شهر لما يتعرض لقصف صاروخي وتنقطع الكهرباء، دي حرب بجد. يعني مش عارفة البعض اللي بيحلل بيقول لا ده الحرب لسه ما قامتش، طب هو بعد ده ممكن يكون الحرب شكلها ايه الحقيقة؟ يعني شبكات الطاقة والجسور والحاجات دي كلها، وتخفيف احمال طبعا في ايران، ما تستعملوش المكيفات، الكهرباء بتقطع ساعات محددة بترجع ساعات محددة. يعني الموضوع الحقيقة خانق جدا جدا جدا. وكمان الحصار البحري ده يعني تقريبا امريكا نشرة اكتر من 20 سفينة بحرية معطرة حركة التصدير ونقلات النفط بتواجه حصار. يعني الحقيقة يعني الوضع لو احنا تصورنا في لحظة من اللحظات انه ممكن غلق باب المندب والحصار المفروض على مضيق هرمز مع قصف الخليج، احنا فرطة كبيرة جدا جدا على مش المستوى الاقليمي، لا على مستوى العالم، مستوى الملاحة، على مستوى حركة السلع والخدمات. دي قصة يعني كبيرة جدا، لو حصلت هيبقى المنطقة كلها في ازمة، بل العالم كله هيكون في ازمة كبيرة جدا جدا. ما عرفش مدى جهوزية او استعداد كل دولة انها تمر بهذه الازمة. العالم كله متوتر والعالم كله بيقول انه طيب احنا يبدو ان امريكا مستنية كاس العالم يخلص، وبعدين بعد كده هتبتدي تشوف بقى هتستف اوراق العالم ازاي. كاس العالم هيخلص بكرة زي ما احنا عارفين، ارجنتين واسبانيا طبعا كل دعواتنا للفريق اللي احنا بنحبه اللي مش هنقول اسمه. ابتدى العالم كله يتكلم بالمناسبة بقى كاس العالم عن السحر اللي بيمارسه فريق الأرجنتين والكابالا اليهودية، وإنه هو لابسين مش عارفة اسويرة ايه في ايديهم، والكلام ده ابتدت صحف عالمية تتكلم عنه. أنا طبعا مش عايز أخوض في الكلام ده لأني بفهموش ومعرفوش، ومدى صحته برضو شيء يعني برضو معرف ما يعني ما اقدرش افتي فيه، لكن بلاقي ان في يعني اعلام دولي بيتكلم في النقطة دي، ونقطة انه ميسي بيبص لفوق وميسي وفي اخر دايما الاجوان بتيجي في اخر الماتش حتى ما تتعوضش. يعني معرفش انا يعني مش بقول ان انا مصدق ده، بس بنقل ان العالم بيفكر ازاي. كل تمنياتنا للفريق اللي مصر كلها بتشجعه، وانا والله قلقانة بكرة وقلقانة ان كاس العالم يخلص وبعدين امريكا تفضلنا بقى ونبتدي نشوف ايه اللي هيحصل. العالم كله متوتر، لكن احنا رئيس عبد الفتاح السيسي بيروح مدينة دار السلام زيارة رسمية لتنزانيا، بيشوف بقى التعاون الثنائي وبين الدولتين. استقبلوا طبعا في المطار يعني وزير الخارجية التنزاني والسفير المصري شريف اسماعيل، واستقبلته بعد كده السفيرة التنزانية سامية حسن في القصر الرئاسي بدار السلام، وكان في مراسم استقبال رسمية. بيتناقشوا طبعا مصر، انتوا عارفين انه العمق الافريقي لمصر مهم جدا، مصر بتتعاون مع كل دول افريقيا في شراكات في استثمارات في قضايا ذات اهتمام متبادل. يعني الحقيقة زيارة مهمة جدا في إطار التعاون وفي إطار الملفات المشتركة مع دولة تنزانيا الحقيقة، وهي من أهم الدول الأفريقية وشريكة في أحد دول حوض النيل. طبعا أنا بعتذر أن أنا قلت يعني الرئيسة التنزانية سامية حسن. المهم انه لو بصينا كتير مننا مش عارفين تنزانيا بتقع فين، لكن هي الحقيقة في شرق افريقيا بتبص على طول على المحيط، وبيخليها بوابة بحرية رئيسية، و49% من مساحة بحيرة فيكتوريا يعني بتمتلكه تنزانيا، وخزان المية العذبة الأكبر اللي بيغذي النيل الأبيض، ودي نقطة مهمة جدا جدا في الوقت اللي احنا شايفين فيه ما يحدث في السودان من حالة جفاف للأنهار اللي موجودة، وطبعا علامة غير سعيدة بصراحة، وشيء يعني الاستغاثات اللي طالعة من السودان فيها كم من القلق طبعا بالتأكيد على أشقائنا وبالتأكيد على المستقبل، اللي أنا أعتقد أنه الحكومة والإدارة المصرية بتراقب ده بشكل قوي جدا جدا وبتتابعه بشكل مهم جدا جدا. ننتقل من ده لموضوع ممكن حضراتكم وانتوا بتسمعوه تقولوا يعني ايه ده لأهميته، لا طلع فيه موضوع مهم جدا يتعلق بكلاب الشوارع. كان فيه فتنة حقيقية بين المصريين ما بين المتعاطفين والمحبين ومن يحملوا إنسانية عميقة جدا وفي حالة من التعاطف الشديد مع كلب الشارع باعتباره مسكين خلق في هذا المكان وبيعاني معاناة شديدة جدا، وإن هو ملوش أي ذنب في إن هو تواجد في هذا العالم في هذه الدولة في هذا الشارع. الناس بتتعامل بعنف شديد جدا معاه، وكان في الحقيقة كتير جدا من الناس متعاطفة جدا مع الكلاب، ده فيها رحمة وفيها إنسانية وفيها برضو تدين. وفي فريق قالك الإنسان أهم من الحيوان، وإنه إحنا بنخاف وبنقلق وفي حالات بتتضرر فيها الناس من الكلاب، الأطفال بيتعضوا والكلام ده كله اللي إحنا عارفينه. الناس بدأت تحل الأزمة بنفسها، ابتدوا يجيبوا سموم محرمة دوليا تبقى موجودة في مصر، ابتدوا يتخلصوا من الكلاب بأبشع الطرق. العالم كله بيشوفنا، العالم كله بيتفرج علينا، الحقيقة بنستخدم سموم محرمة دوليا، بنتخلص من الكلاب بأبشع الطرق الممكنة. يعني أنا بشوف أنه طبعا أنا ضد قتل الكلاب بأي شكل من الأشكال، روح ربنا خلقها والتخلص منها في إطار فردي بالطريقة المؤلمة دي بالتأكيد هيكون لي عواقبه، يمكن لو مش في الدنيا لكن أكيد في الآخرة. الدولة تحركت تحرك شديد جدا وأصدرت بيان مهم جدا في هذا الملف، ووزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي اتكلمت عن خطة وطنية موحدة علشان يظبطوا ملف حيوانات الشوارع، وحذرت تماما، وكل اللي سمعيني دلوقتي محبين أو غير محبين، متعاطفين أو غير متعاطفين، احنا في دولة الحلول مش فردية، مش كل واحد يعمل اللي عايزه. خلاص ممنوع قتل أو تسميم كلاب الشارع نهائيا، مش كل واحد بقى اللي يمسكه واللي يقطع له ايديه ورجليه واللي يجيبه من ديله ويسحله بالموتوسيكل واللي يغطسه في مية. ويا جماعة ده ايه النفوس الحائرة دي؟ ده إذا حتى هتقتل يا عم اقتل بطريقة حلوة، ده رصاصة في الدماغ وخلاص ويخلصه، ده السم بيخليه يقعد يعاني ساعات، يعني انتوا ايه ده؟ المهم طب الحمد لله الدولة تدخلت في الملف، ومحظور ثم محظور انك تقتل او تسمم الكلاب. في استراتيجية الدولة هتتبعها، هتعقم الكلاب، هتحصن الكلاب، ومش ممكن ابدا انها تخلي او هتسمح بان الشوارع تخلو من الكلاب، لان في توازن بيئي. الكلاب ربنا ما خلقش كائن اعتباطا، الكلب له دور ومهمة زيه زي القطة زي السحلية زي كل حاجة في الدنيا. انت يعني لو عملت حاجة من دي هتتعرض للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية. قتلت روح، قتلتها خارج نطاق الدولة، الجمعيات الأهلية والأفراد اللي بتروح لما بقى الكلاب وبطريقة عشوائية من غير موافقة رسمية وتبتدي بقى بعت لنا على انستا باي وتبرعوا لكلب ضرير والكلام ده كله اللي بنشوفه كمان، ده برضو ما ينفعش استغل حالة علشان اعمل ثروة على حس كائنات ملاش اي ذنب في انها اتوجدت في هذا العالم الغريب. يعني اي حد هينشر كمان معلومات مضللة، هيعمل حملات، الكلام ده كله هيتعرض للمسألة. الإدارة المحلية في كل محافظة هي اللي هتتولى الموضوع، هيجمعوا الكلاب من الشوارع بطريقة آمنة، والهيئة البيطرية أو هيئة الخدمات البيطرية هتفحص الكلاب، هتعقمها بمعنى إن مش هيقدروا يخلفوا بعد كده، وتحصنها من السعار عشان الناس ما تقلقش إن الكلب ده مسعور. ولو إن الكلب المسعور يا جماعة ما بيعيش وسط كلاب وبقى باين عليه جدا إنه مسعور، ده انت كلاب بتبقى أليفة وطيبة وغلبانة، وبتبقى التسلية ان احنا نقتلها. فالملف ده اتحسم من قبل الدولة، والحمد لله ان هو حسم بطريقة قاطعة. فارجوكوا سيبوا الدولة تحلها. تعالوا نطلع فاصل ونتابع ونرجع تاني نكمل في ماذا ولماذا.
0: ماذا ولماذا على الراديو 90.90.
2: مستمع الراديو 90.90، ننقل لحضراتكم كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لتنزانيا في المؤتمر الصحفي الذي يجمعه مع رئيس تنزانيا.
3: لدينا بصورة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية، سواء في الأطر الثنائية أو على صعيد التشاور السياسي والتنسيق المسبق وتقريب وجهات النظر وتوافق رؤى حيال مختلف الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية. لقد أجريت مع فخامة الرئيسة دكتورة سامية اليوم مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة عكست إرادتنا المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا في خدمة مصالح شعبي البلدين. وكان لقاء اليوم مع فخامة الرئيسة بمثابة فرصة لتبادل الرؤى حول سبل إحداث نقلة نوعية في التعاون الثنائي تحقيقا للمنفعة المتبادلة ودعما للتنمية المشتركة، خاصة الدفع قدما بكافة أوجه التعاون الاقتصادي بيننا بما في ذلك زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي بمشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية والواعدة مثل التشييد والبناء والطرق والنقل البحري والمواني والمناطق اللوجستية والكهرباء والطاقة والزراعة واستصلاح الأراضي والري والدواء والمستلزمات الطبية وغير ذلك من المجالات التي تحظى باهتمام البلدين. ولقد أكدت في حديث اليوم مع فخامة الرئيسة دكتورة سامية صلوح حسن تطلعنا لتوظيف النجاح الكبير الذي حققته الشركات المصرية في تشييد مشروع سد جوليس نيريري العظيم في إتاحة مزيد من المشروعات التنموية التنزانية أمام شركاتنا الوطنية والاستفادة من الأصول المتعددة التي تتواجد في هذه المرحلة على الأراضي التنزانية ومن الخبرات الكبيرة التي تراكمت لديها في تعزيز قدراتنا على العمل المشترك وتحقيق مزيد من الإنجازات وصولا إلى الارتقاء بحجم علاقاتنا إلى المستوى المأمول. ولتحقيق هذه الغاية فقد وجهته بتكثيف نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وزيادة برامج التأهيل والتدريب التي تهدف إلى بناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في تنزانيا الشقيقة في مختلف القطاعات والمجالات، وذلك لإطلاق كل الطاقات الكامنة والواعدة في علاقاتنا. كما تباحثنا بشأن فرص البدء في مشروع استصلاح زراعي في الأراضي التنزانية بهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلدين وتلبية الاحتياجات الوطنية من المحاصيل الأساسية والاستراتيجية، مع العمل على توسيع رقعة هذا المشروع على مراحل متلاحقة والانتقال به إلى مرحلة التصدير. وجددت الإعراب عن استعدادنا للانخراط في مشروع توسعة ميناء دار السلام وتطويره، مع ضرورة وضع مخطط تطوير الميناء ضمن تصور أوسع لمخطط المحاور اللوجستية الإقليمية وربطه بدول جوار تنزانيا. وبحثنا أيضا مقترح استحداث خط ملاحي للربط البحري بين ميناء سفاجة ودار السلام وإنشاء ممر متعدد الوسائط يربط بين القاهرة ودار السلام، وذلك عن طريق إقامة عدد من المشروعات التنموية المشتركة. السيدات والسادة، لقد عرضت لفخامة الرئيس عن تقديرنا للمواقف الإيجابية والمتزنة التي تتبناها

0: إرادة التفاهم وروح التعاون بين الأشقاء شركاء النهر في منطقة حوض النيل. كما تناولنا القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الطرفين وعلى رأسها الأوضاع في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي والبحر الأحمر، وكذلك سبل تعزيز العمل الإفريقي الجماعي، واتفقنا على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. فخامة الرئيسة الدكتورة سامية صلوح حسن، سعدت بلقائكم اليوم، وأتطلع لمزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الإفريقية الغالية، وأتمنى لتنزانيا ولشعبها الشقيق كل الخير والاستقرار والتقدم. مرة أخرى أتوجه لكم بجزيل الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وشكرا جزيلا.
1: مستمع راديو 90 نقلنا لحضراتكم كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيسة تنزانيا.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ماذا ولماذا على الراديو 90 90.
1: رجعت لكم مرة تانية، وإحنا قبل الفاصل كنا بنتكلم في ملف كلاب الشوارع. ما تستهنوش بالموضوع ده، الدولة كلها بتتحرك في الموضوع، أمن قومي يا جماعة. يعني الموضوع بجد، حيوانات الشوارع خط دفاع أول عن القوارض، الفيران اللي هتملى الدنيا، الزواحف السامة، الحاجات دي كلها. إن عايزين نقول بسبب التغيرات المناخية وشدة الحرارة، أديكم شايفين التعابين اللي عمالة تطلع، والناس اللي بتتلدغ من التعابين، الفيران زايدة قد إيه. الكلام ده كله ربنا ما خلقش حاجة اعتباطا، يعني الاختفاء الكلاب خالص، زي ما الناس بتقولك لموهم موتوهم خدوهم خلصوا عليهم. يا جماعة التوازن البيئي لازم نبقى عقلانيين ونبقى عقلاء. الدولة متحركة، المحليات مع وزارة الزراعة هتتحرك بشكل متوازي في كل محافظات مصر. كمان عايز اقول لكم ان وزارة الصحة قالت ان التقارير اللي بتقول الشارع فيها 50 مليون كلب ده كلام فاضي وارقام مضللة. احنا بقى نعمل ايه؟ احنا نتعلم ازاي نتعامل مع كلب الشارع. كلب الشارع غلبان، طيب ما بيعملش حاجة، لو ما حسش بالخطر وما كانش جعان مش هيعمل اي حاجة. علموا ولادكو يبقوا رحماء، علموا ولادكو ان هو لما يشوف الكلب ما يخافش منه، مبقاش ابنك ماشي جنبك وانت جايب طوبة ولا عصاية بتهش بيها الكلب، هتطلع مجرم، هتطلع شخص لا يحمل اي شكل من اشكال الانسانية. لم البواقي الاكل وقوله انزل اديها للكلب. تبقى بتاكل برا في اي مكان، اتبقى منك اي حاجة على ورقة نظيفة على كيس نظيف حطهم للكلب. الكلب موجود في درجة حرارة فظيعة، طبق بلاستيك من اي حاجة فايضة عندكو هنرميها ونحط مية. علم ولادك انه يبقى رحيم، الكلب ما بيعضش طالما انه مش خايف. احنا بنمشي وسط الكلاب عادي جدا، انا بخرج من بيتي في 6 كلاب واقفة قدام باب بيتي بيحرسوني وبيحموني وبلعب معاهم، فيش اي حاجة خالص من الناس بتقولها. الكلب المسعور ما بيعيش وسط كلاب وبيبان عليه من عينيه، ده يتبلغ عنه في ساعتها. لكن احنا على فكرة اللي بنعمله فيهم دي ده منتهى القسوة اللي هنتحاسب عليه، ما بقاش بس في الآخرة وكمان في الدنيا، لان بقى في قانون ازاي نتعامل. لكن كمان احنا كأبهات كأمهات ما نزرعش الخوف في قلوب الأطفال من الكلاب. مش بس ما نزرعش الخوف زي ما قلت، لا، علمه يبقى عنده رحمة، علمه انه ده كائن ضعيف، ان هو جعان، ان هو عطشان، خليه يطلع انسان عنده مشاعر ورحمه. اللي عنده رحمه بالحيوان هيبقى عنده رحمه بالانسان. لكن ما تعلموش العنف ولا الكراهيه ابدا ابدا، لان ده شيء غير صحي وغير مقبول الصراحه. كمان برضو في الملف الداخلي، ان كمان بقى في تحرك حكومي تحت مظلة للمبادرة الرئاسية صحتك سعادة، إن هي تعزيز الصحة النفسية. حاجات كتيرة قوي بنعملها مدمرة لصحتنا النفسية، إنه نبقى عندنا اكتئاب، نبقى عندنا فوبيا، يبقى عندنا خوف، يبقى عندنا إدمان مثلا للسوشيال ميديا. الإدمان ده في حد ذاته للسوشيال ميديا بيأثر، بيبقى ليه أعراض نفس جسمية، بمعنى إنه بيعملك عزلة عن العالم، تقدرش تتواصل مع الناس بشكل صحي، بياخد وقتك عن إنك تؤدي أعمال مهمة ممكن كنت تعملها في الحياة، علاقات اجتماعية، علاقات أسرية، تبقى قاعد وسط أولادك وانت قاعد ماسك الموبايل وكل واحد من العيال ماسك الموبايل، غير بقى أعراض بقى الفقرات الرقبة اللي بتتدمر من إن الواحد بيبقى موطي رقبته علشان يتفرج على الموبايل، أو يبتدي يخش من حاجة لحاجة لحاجة، زغللة العينين، كل الكلام ده بتبقى بتاكل وانت بتتفرج على الموبايل، بتسمع حاجة، بتشوف حاجة، النقلة اللي جوه الموبايل من ناس بتزغرط لناس بتعيط لناس بتلعب لموسيقى لرياضة، انت عمال عمال عمال عمال مخك مش قادر يستوعب كل الرسائل دي، والسرعة دي يؤدي الى عفونة في الدماغ ودي يعني مهم جدا جدا جدا. بقى عندنا كمان الحمد لله يا رب مستشفيات لعلاج إدمان ألعاب الإنترنت. ده بقى إدمان هتلاحظه في ابنك الصغير من أول ما بقى عنده 5 سنين، بيتخانق معاك، بيجري ياخد منك الموبايل، لو خدت منه الموبايل يعيط، يبتدي عايز يلعب، طب ألعبني جيم، طب 10 دقايق تلعب الجيم، طب 10 دقايق خلصوا، فيبتدي يتوتر، يبتدي يتعصب، يبتدي يعيط. كل الكلام ده يا جماعة خطير جدا جدا جدا على صحة الولاد النفسية والجسمية. بقى في 4 مستشفيات، مستشفى مصر الجديدة لعلاج الإدمان في القاهرة، مستشفى بنها للصحة النفسية في القليوبية، مستشفى شبين الكوم للصحة النفسية في المنوفية، مستشفى سوهاج للصحة النفسية في سوهاج، يعني وجه بحري وجه قبلي. في خدمة بتتقدم في مستشفيات تانية، وهتقدم تشخيص مبكر لكل مظاهر الإدمان. وعلى فكرة الإدمان ده انت ممكن تعمل مقياس عبارة عن 20 سؤال تعرف منه الشخص ده مدمن ولا لا. إدمان الإنترنت أخطر من إدمان الكحول، يعني ده حقيقة بقى، أو زيه بالظبط أو مرادف لي يعني. فشوفوا قد إيه بقى الولاد بيتأثروا. المبادرة دي مهمة جدا جدا جدا، والصحة النفسية لأولادنا ولشبابنا برضو مهمة جدا جدا جدا. وزارة الاتصالات كمان وتكنولوجيا المعلومات في خدمة كده اسمها اطمن، واطمن على الآخر، دول اللي هم مخصصين للأطفال، يعني هم مسمينها شريحة الطفل، ان ازاي يبقى في بيئة انترنت امنة للأطفال في الهواتف المحمولة نفسها او في الموبايل، وازاي تحميهم من مخاطر المحتوى الرقمي، المحتوى الضار. وبرضو عايز اقول انه ما بتسيب الموبايل لابنك في ايده علشان انت مشغول او علشان حاجة او علشان ابتزك عاطفيا، هو ذكي قوي وفاهم قوي وعارف يعني ايه يوتيوب وعارف يعني ايه ريلز، وحتى من هو عنده 6 سنين على فكرة و5 سنين بيخش، ممكن تطلع له حاجات ما ينفعش يتفرج عليها، في اعلانات فيها رموز ما ينفعش يتفرج عليها، الحاجات دي كلها يعني فعلا اطمن على الاخر. تبقى في رقابة اعلى لولي الامر، يبقى في مزايا انت قدرت انك انت تعلمك ازاي تراقب الموضوع ده، بس اهم حاجة انك تبقى انت شخصيا كولي امر مؤمن ان ده مؤذي ومضر، وانه ده هيأذي ابنك وهيأذي مستقبله وقدرته على التحصيل في المدرسة، وانه كل هتبقى اهدافه في الحياة انه هو يمسك الموبايل في ايده، لان ده ادمان. الخدمة دي على فكرة هتكون مجانية، وهيعملوا لها يعني اطلاق تجريبي في الاول، وخدوها بجد على فكرة يا جماعة، لانه الموضوع ده مهم جدا، ودول كتيرة جدا في العالم دلوقتي بتحذر مواقع التواصل الاجتماعي على من هم دون سن 16 سنة. يعني فعلا موضوع ما تستهينوش بيه وتكبروا دماغكو وتريحوا دماغكو وتقولوا ما احنا هنعمل ايه، ما هو بيزن، ما هو زنان، ما هو هيقرفني، ما انت بتسكته. فتبقى الاول كان بنسكت العيال بصراحة بالتلفزيون بتوم اند جيري، يعني كنا نقعد العيال قدام الكرتون وخلاص. دلوقتي بقى الموبايل، لانك كنت خارج وانت في العربية وانت في الميكروباص وانت، فيعني موضوع في منتهى الخطورة، خدوه بجد يعني. العالم بقى صعب الحقيقة، والعالم بقى مفهوش سهولة، اللي بيربي دلوقتي بقى في ورطة. ربنا معاكم واللي بيربي أطفال، وإن شاء الله المستقبل يبقى أحسن بكتير.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: تحذير مهم جدا جدا جدا بنختم به الجزء الأول من برنامج ماذا ولماذا. قبل بقى ما نسمع الأخبار بصوت زميلي المتألق مازن سامي، عايز أقول لكم يا جماعة احذروا النصب الإلكتروني. يعني مش أي حاجة تلاقوها موجودة أو حاجة شبه حاجة تنصعوا ليها. يعني هديكم مثال، مثلا المفروض أنه أي حد بيجهز نفسه عشان يكتب الكتاب، عشان يتجوز، في إجراءات، ففي بتبقى شهادة صحية تروح بقى تستخرجها من المستشفى علشان تتمم الإجراءات دي. في ناس طبعا بتاخدها كده أي كلام ويروحوا يجيبوها حاجة صورية وشكلية، ما تصحكوش. يعني خدوا الموضوع بجدية. يعني معلش انا بتكلم عن النصب الالكتروني، لكن انا دلوقتي بقول لكم ما تعتبروهاش حاجه شكليه. حافظوا على بناتكم وحافظوا على اولادكم المقبلين على الزواج، لان دي انطلق في مبادره للسيد الرئيس لفحص المقبلين على الجواز، ده من سنه ايه 2030. افكركم بقصه كانت لسه حاصله، الاهل اللي كانوا عارفين ان ابنهم عنده الايدز واتجوز وخلف، وبعدين بعد كده عرفت السيدة اللي هي متجوزة ان عندها مرض الايدز، وعرفت بعد كده انه طبعا جالها من الزوج، وانه الزوج كان عارف وان الاهل كانوا عارفين، لكن جوزوه لها عادي جدا، والست يعني اصيبت بالمرض، وده برضو نتيجة ان بالتأكيد ما اجروش هذا الفحص. فحص مهم جدا، الأمراض الوراثية، الأمراض المعدية، الأمراض المزمنة، كل الكلام ده. حافظوا على صحة ولادكم وبناتكم، وما تعتبروش ان ده تحصيل حاصل ونقعد نقول بقى ما كله بتاع ربنا ويعني مش عارف ايه. لا، هو كله بتاع ربنا ده بالتأكيد، لكن عقلها وتوكل وتاخد بالأسباب. فمثلا حاجة زي كده بقى، تخيلوا وزارة الصحة عاملة موقع إلكتروني عشان حضرتك تقدم عشان تاخد معاد عشان تروح تكشف. راحوا ناس نصابين إلكترونيين، راحوا عاملين موقع شبه موقع وزارة الصحة بالزبط، وابتدوا بقى ينصبوا على المقبلين على الزواج ويطلعوا لهم شهادات مزورة ان هما انت حولي فلوس انا هديك الشهادة، وكأن موقع وزارة الصحة. يعني النصاب ما بيغلبش بجد، ودايما النصاب ذكي بس في الاخر بيقع برضه. ما هو يعني كل شيء ودي اخر، وكل شيء انكشف وبان اهو. هيئه الرقابه الاداريه بقى راحت اعلنت ان هي ظبطت التشكيل الاجرامي، وتخيلوا بقى نصبوا على الناس في كام بقى، 20 مليون جنيه. النصب بيكسب بس اخرته ايه؟ اخرته كلابوش زي ما بيقولوا، اتقبض عليهم. هيعملوا ايه بقى بال20 مليون؟ لكن كل اللي اتنصب عليهم كمان يعني الله يكون في عونهم. عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، لو بتسال اروح فين، لو انت رايح تتجوز او ابنك او بنتك، خط ساخن 15 335 15 335، هيقول لك تروح فين لاقرب حته تعمل فيها هذا الكشف. ومبروك مقدما لكل المقبلين على الزواج.
0: ماذا ولماذا مع الدكتوره نائله عماره على الراديو 90 90.
2: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 5 مساء مع مازن سامي.
3: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن العلاقات بين مصر وتنزانيا ظلت قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية في مصر وتنزانيا طورت علاقات التعاون بين البلدين بصورة غير مسبوقة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ورئيس تنزانيا سامية حسن بمدينة دار السلام التنزانية، أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لتوظيف نجاح الشركات المصرية في تشييد مشروع سد جوليوس نيريري في إتاحة مزيد من المشروعات التنموية التنزانية، وذلك أمام الشركات المصرية. كما أشار الرئيس السيسي إلى أنه تم بحث استحداث خط ملاحي للربط البحري بين ميناءي سفاجة ودار السلام، وكذلك مقترح إنشاء ممر متعدد الوسائط يربط بين القاهرة ودار السلام عن طريق إقامة مشروعات تنموية مشتركة. كما لفت الرئيس السيسي إلى المباحثات التي تطرقت للأوضاع بالشرق الأوسط والقرن الإفريقي والبحر الأحمر وسبل تعزيز العمل الإفريقي الجماعي. كان الرئيس السيسي وصل إلى القصر الرئاسي التنزاني حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السيسي، وأطلقت المدفعية طلقاتها ترحيبا بالرئيس السيسي، واستعرض سيادته حرس الشرف، وعزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين المصري والتنزاني. وعقد الرئيس السيسي والرئيسة التنزانية اجتماعا ثنائيا مغلقا أعقبه مباحثات موسعة بين الجانبين، كما شهد الرئيسان توقيع عدد من مذكرات التفاهم. الفريق محمود عادل فوزي قائد القوات البحرية التقى الفريق أول بحري نفيد أشرف رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية. وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين البلدين. كما قام الجانبان بجولة تفقدية بشركة ترسانة الإسكندرية للتعرف على إمكانياتها، وكذا زيارة عدد من القطع البحرية المنضبطة.

استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي التقى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، حيث استعرض آخر مستجدات الوضع في ليبيا والأزمة في السودان وسبل تنسيق الجهود الإقليمية والدولية حيالهما. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان تابعت سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية بمدينة حدائق أكتوبر واستكمال المشروعات التعليمية والرياضية، إلى جانب متابعة منظومة التواصل مع المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وموقف تسليم المشروعات السكنية. ورياضيا، منتخب الأرجنتين وأسبانيا يختتمان اليوم تدريباتهما استعدادا للقاء المرتقب بينهما في نهائي كأس العالم غدا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. صف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية
3: تحت أمرك يا ناجي بيه، يا أعظم مدير، يا أحسن مدير، يا أجدع مدير،
4: يا أجدع مدير. حالا تطلع على بني سويف.
3: بني سويف؟ ليه؟ أطلع على بني سويف ليه يا أسوأ مدير؟
4: نعم
3: يا أندى المدير.
4: أنت بتقول إيه يا فادي؟
3: يا
4: فرع الشركة في بني سويف عامل مقابلات النهاردة، إحنا محتاجين موظفات جدد هناك.
3: وأنا مال أنا مالي؟ هنزل بني سويف ألف في الشوارع وأقول موظفات جدد يا أولاد الحلال.
4: وبعدين معاك أنا هبتدي أزعل منك. النهاردة المقابلات بتاعتهم، عاوزك تقابل كل بنت متقدمة، عاوزك تختاره مع الفرازة، مفهوم يا فندي؟
3: أيوة، بس بني سويف بعيدة أوي يا ناجي بيه، ما تجيب حتة قريبة هنا.
4: وترقيتك كمان هتبقى بعيدة أوي لو ما روحتش حالا. اتفضل يا فندي.
3: عيني، انت تأمرني يا ناجي بيه، اسم الله عليه.
5: من حسن حظك يا عزيزي اني انا مراتك.
3: ما اقول لك يا صفصف، انا مش ناقصك خالص دلوقتي.
5: ايه؟
3: انا روحي في مراخيري نو، مش طايح حد.
5: الحق عليا، عاوز اساعدك يا مسكين يا غلبان.
3: ايه؟ تساعديني؟
5: تساعديني
3: ازاي يعني؟ تتصلي بالمدير وتتحكي عليه وتقولي له حاتم تعبان ومش هيقدر يسافر مثلا؟
5: لا.
3: ليه؟
5: لا،

0: مستحيل مستحيل اكذب.
1: دي كذبه بيضه.
0: لا هكذب. لا انا هاجي معاك بني سويف.
2: لو تيجي معايا ليه؟ ده انا عاوز اللي يساعدني اني ما اروحش اساسا.
0: خبرتي يا استاذ في العمل التطوعي وشغلي في الجمعيات الخيرية اداني خبرة في اختيار الموظفات. انزل انزل يا بي، جاهز عربيتك ويلا بينا على بني سويف.
3: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: الو.
4: ايوة يا حاتم.
2: ايوة يا ناجي بيه، يا اعظم مدير، يا احسن مدير، يا اجدع مدير.
4: بلاش شغل البكش ده والاوازة. انت فين دلوقتي يا فندم؟
2: انا جوه العربية يا فندم.
4: والعربية دي فين؟
2: في الشارع يا فندم.
4: قدامك قد ايه وتوصل بني سويف يا فندم؟
2: معرفش يا فندم، اصل صفصف هي اللي سيئة.
4: ايه صفصف؟ تصبين يا اخوي.
2: لا ما تزعلنيش منك بقى، ما تزعلنيش منك يا ناجي بيه. صفصف مراتي يا حضرة المدير، اصلها جاية معايا.
5: ينزع عليها يا فندي، لا تسوق بسرعة وإلا والله هخصم منها 3 ايام.
2: ايه تخصم منها 3 ايام؟ ايه ده، ما هتاخدهم مني.
0: اهلا اهلا وسهلا، اسمك سمر زي ما هو مكتوب في الابليكيشن، ممكن تعرفيني بقى بنفسك؟
6: مظبوط، انا سمر خريجة حديثة بتقدير جيد، يعني تقدير حلو.
0: وبعدين؟
6: وبعدين ايه؟ عامل ايه تاني؟ مش كفاية معايا شهادة البكالوريوس؟
0: يعني انتي بقى بعد التخرج او حتى اثناء دراستك في الكلية ما خدتيش دورات او اشتركتي في برامج تدريبية، صح؟
6: واشترك ليه؟ ها؟ بقول لحضرتك انا تقديري جيد.
0: حتى لو امتياز، لازم كل بنت وكل شاب يطوروا من مهاراتهم بعد التخرج. على كل حال لو في نصيب حنتصل بيكي. شكرا.
7: معلش متأسفة جيت متأخرة على المقابلة، أنا اسمي ريم.
0: بداية مش مبشرة أبدا يا ريم، لازم تحترمي مواعيدك لو عاوزة يعني تشتغلي.
7: أنا فعلا متأسفة، بس كنت بحضر الملتقى التوظيفي لخريجات برنامج رابحة.
0: برنامج رابحة؟ هو أنتي خريجة برنامج رابحة؟
7: أيوة، كان لازم أطور مهاراتي بعد التخرج واشترك في برنامج رابحة. الملتقى التوظيفي نظموا لنا المجلس القومي للمرأة، حضر الملتقى متدربات زي وكمان 28 شركة بتدور على موظفات. احنا اخدنا برامج تدريبية متخصصة في التوجيه المهني وتنمية المهارات والتأهيل لسوق العمل، واللي بيتوافق مع احتياجات ومتطلبات جهات التوظيف المختلفة. برنامج رابحة بيدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
0: السي في بتاعتك ممتازة جدا يا ريم، انتي ما اكتفتيش بشهادة التخرج، انتي اكتسبتي حاجات كتير قوي في برنامج رابحة خلاكي تكتسبي مهارات متعلقة بسوق العمل. عموما انتي معنا هنا في الشركة من النهاردة.
2: انا ما كنتش اسمع خالص عن برنامج رابحة ده. صفصف،
0: البرنامج ده مهم جدا لكل بنت عاوزة تزود مهاراتها قبل ما تدور على شغل.
2: بس الاجمل بقى اللي عمله المجلس القومي للمرأة، عمل لهم ملتقى توظيفي، جاب لهم الشركات لغاية عندهم.
0: البنت اللي اخترناها اللي اسمها ريم بنت لقطة. رد على التليفون.
4: الو. ايوة يا حاتم افندي، عملت ايه؟
2: اطمن يا ناجي بيه، يا اعظم مدير، صفصف مراتي بقى عملت شغل ايه؟ اختارت بنتي متميزة جدا جدا جدا.
4: هايل هايل كده هو. بالمناسبة دي بقى انا قررت صرف مكافأة اجادة.
2: الله يخلي سعادتك.
4: دي انا.
2: نعم.
4: ناجي بيه اسم الله عليه.
2: اسم الله على مقامك.
3: كنتم مع يوميات صفصف.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: بقى نشوف النهاردة الزيارة المهمة جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي لتنزانيا. كان ليه تصريحات كتيرة جدا الرئيس، و يعني في ملامح كتيرة جدا جدا لتعاون مرتقب مع تنزانيا، وأهمية كبيرة جدا للبعد الأفريقي في العلاقات المصرية الخارجية. عشان نعرف أكتر عن الموضوع وعن الزيارة وأهميتها، معانا دكتور ضياء حلمي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. مساء الخير يا دكتور ضياء، ومنور معانا.
1: مساء الخير لحضرتك يا دكتورة نائلة، وكل النور نور حضرتك.
0: كتر خير حضرتك. الزيارة يا دكتور ضياء أهميتها إيه في هذا التوقيت، وإيه أهم ملامح ما قاله الرئيس في كلماته الأخيرة اللي استمعنا دي؟
1: الحقيقة حضرتك هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الدقة. المرحلة، المنطقة، الإقليم، لدينا صراعات جيوسياسية غير عادية، وهي أشياء غير مسبوقة. لو رجعنا التاريخ نجد أن كل ما يحدث غير مسبوق. كلمة الرئيس كالمعتاد تحمل رسائل دائما، وتحمل وجهة نظر استراتيجية. دعينا نصف الأمر أن تنزانيا تشكل أمن مائي، لأن تنزانيا من دول حوض النيل وهي دولة مهمة، كما أن تنزانيا بوابة مهمة وكبيرة على أفريقيا، موقعها استراتيجي، ولدينا يعني عقود من التاريخ وعلاقات متجذرة مع تنزانيا من زمن، ولدينا أيضا شركات كبيرة تقوم هناك ببناء سد جوليوس نيريري، وهو الزعيم التنزاني الشهير، وكانت دائما بيننا يعني جولات من الود والصداقة والتعاون منذ منتصف القرن العشرين. وبالتالي ليس مستغربا أن تهتم مصر بمحيطها الأفريقي، وأن يذهب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا إلى تنزانيا في ظل كل الأزمات المتلاحقة، أزمات الطاقة، أزمات الغذاء، لا ندري الأزمات القادمة، ولكن أزمة المياه أزمة عالمية أيضا.
0: وطبعا كمان اللي حاصل في السودان، يعني احنا بنشوفه عن طريق وسائل الاعلام ان في حالة جفاف لبعض الانهار في السودان.
1: الحقيقة السودان في موقف لا تحسد عليه، وهي الامور تسير من سيء الى اسوأ، وهذا يعطينا الموعظة. هذه الحروب الاهلية لا تترك شيئا، وكأنها تأتي على الاخضر واليابس. طبعا ازمات المياه والجفاف هي جزء من ازمات السودان الحديثة، وهي جزء صعب وقاسي. السودان أيضا أمن قومي مصر اللي هنا امتداد ملاصق للحدود المصرية الجنوبية، ولدينا أيضا نهر النيل الذي يمر في السودان ثم يأتي إلى مصر. الجفاف مشكلة، الفيضانات مشكلة إذا جاءت، لديهم الأوبئة، الأمور صعبة، حرب أهلية
0: يعني كمان، يعني بتزيد كمان وطأة مع حالة الجفاف اللي موجودة كمان. يعني في نداءات كتيرة، لكن يعني مش عايزين احنا طبعا كل تعاطفنا مع أشقائنا في السودان، لكن نرجع تاني لملف العلاقات المصرية التنزانية وتركيز الرئيس السيسي على قصة استصلاح الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي للبلدين. هل دي رؤية استشرافية؟ حضرتك بتتكلم عن انه في أزمة غذاء على مستوى العالم، هل دي خطوة يعني إلى الأمام وإدراك لهذا الملف؟
1: سؤال حضرتك في غاية الأهمية ولمس كبد الحقيقة. كنا سنأتي على هذا ضروري لسبب، هناك أزمة غذاء حقيقية عالمية، وهناك أزمة مياه في مناطق أخرى كثيرة من العالم، والزراعة تقوم على المياه. إذن الأمر معقد، مياه فيها أزمة، وغذاء فيه أزمة، وحتى نزرع الأراضي، أين الأراضي التي يمكن أن نستصلحها، ومن أين نأتي لها بالماء؟ لو حضرتك فكرنا بهدوء وباستخدام كلمة استراتيجي بشكل دقيق، ولدي كتب في هذا الشأن، الإدارة الاستراتيجية كتاب، التفكير الاستراتيجي كتاب، الرؤية السياسية للإدارة للقيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول دائما هي استشراف المستقبل. تحدث عن التنمية المستدامة، أي التنمية لهذا الجيل والأجيال القادمة. إذن استشرافية، إذن مستقبل، استراتيجية. من الرؤية الاستراتيجية عدم انتظار الأزمة، لأن أفضل حل للأزمات أن نتنبأ بالأزمة، اسمه التنبؤ الوقائي بالأزمة. وبالتالي هذا التنبؤ الوقائي هو يقول استعد للفرص، خطط للمستقبل. هذا التعاون وما ورد من ملامح تعاون بين مصر وتنزانيا في استصلاح أراضي، في استصلاح زراعة، حسب بقى المتخصصين بقى يدخلوا الملف ويكملوا يشوفوا ايه الحاجات اللي ممكن تصلح تتزرع، ايه الأراضي اللي تصلح للاستصلاح. وأفريقيا هي القارة الغنية بالمناسبة، ولديها موارد طبيعية ضخمة ولم تبدأ فيها، ولكنها تحتاج التكنولوجيا وتحتاج الخبرات. مصر لديها الاثنين، لديها خبرات متراكمة، احنا اصل العالم في الزراعة والتجارة والصناعة، احنا اللي بدأنا فكرة الزراعة اصلا على نهر النيل، وبالتالي لا لدينا خبرات زراعية متراكمة ضخمة، ولدينا الان نية ارادة سياسية ان نتعاون مع تنزانيا اذا كان هذا هو ملف اليوم، ونتعاون مع افريقيا كلها، لان افريقيا حلها الامثل في 50 سنة القادمة ان تأكل مما تزرع في ارضها.
0: حالة تنافس كبيرة جدا بين القوى العظمى وحتى بين اسرائيل وعلى التواجد في افريقيا وعلى تدشين علاقات مع الدول الأفريقية، زي باعتبار اللي حضرتك قلته ان هي تمتلك ثروات خطيرة جدا جدا من المواد الخام ومن الثروات المعدنية وغيره وغيره وغيره. مصر يعني الحقيقة بتتقدم برضو في هذا الملف ودخل في هذا الجزء من الصراع، أو بلاش سميه صراع، المنافسة. تنزانيا بالذات يا دكتور ضياء، يعني أحب أسأل حضرتك، هي تنزانيا مميزاتها إيه؟ يعني غير إن هي أمن، فيها أمن مائي، بوابة لأفريقيا، عندها أراضي، هل تنزانيا مثلا عندها نقص في عدد السكان، نقص في التكنولوجيا زي ما حضرتك بتقول، عندها إيه جوانب النقص اللي موجودة في تنزانيا اللي ممكن مصر تغطيها؟
1: بكل تأكيد الإجابة نعم. وهنا أقول لحضرتك نقطة مهمة جدا، انتبهت قوة اقتصادية عالمية كثيرة إلى أهمية أفريقيا من بدايات القرن 21، وقد تتبعت هذا. يعني القمة الصينية الأفريقية عمرها يزيد عن 20 سنة، القمة الروسية الأفريقية دخلت على الخط، يمكن الولايات المتحدة الأمريكية، عشان أكون واقعي وأتحدث بواقعية، هي الدولة الوحيدة أو القوة الاقتصادية الضخمة الوحيدة التي ولا ترى اهتمامات، وليس لديها اهتمامات كبيرة بأفريقيا.
0: لكن إسرائيل مهتمة بأفريقيا.
1: ما ده حديثا بقى، ده في 10 سنوات السابقة بدأت إسرائيل، أو 15 سنة السابقة، تتوغل في أفريقيا وتريد أن تصنع لقدمها موطئا في أفريقيا بشكل واضح وبشكل يعني يكاد يكون معلن. ولكن روسيا، فرنسا، يعني دول كثيرة، الصين طبعا، كل هذا، والصين سبقت الجميع وعملت تكنولوجيا وروابط واتفاقيات من 20 سنة، وهي اتفاقيات واضحة وملزمة لكل الأطراف. مصر لم تدخل هذا التنافس الآن، مصر ساعدت إفريقيا من طرف واحد منذ أيام ثورة يوليو 1952، وكانت مصر هي التي تقود حركات التحرر، ليس التحرر فقط الاجتماعي، ولكن أيضا حاولنا بقمم أفريقية، استضافة الزعماء. أفريقيا لا تنسى هذا، وبالتالي مصر ليست كأي دولة من اللي ذكرناها في أفريقيا، لنا الأسبقية ولنا الأولوية. لكن تحديدا بقى على الجزئية الأخيرة، طبعا تنزانيا لا تملك الخبرات لاستصلاح الأراضي أو لعمل صناعة، توطين صناعة، استقبال، تبادل تجاري حتى، لا، الأمور هناك لم تصل إلى هذا. وبالتالي تحتاج جدا أيدي عاملة، تحتاج موارد بشرية مدربة في الزراعة، في الصناعة، عمال، فلاحين، تحتاج
0: أيضا. عايز كمان اتكلم عن الشراكة مع القطاع الخاص، يعني بيفتح مجالات للقطاع الخاص انه برضو يروح يستثمر في تنزانيا، أكيد في مجال بقى الزراعة والتصنيع الزراعي، ولا في كل المجالات بقى يا دكتور؟
1: أقول لحضرتك نناقش منذ 3 شهور وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأنا أتشرف إن واحد من الخبراء اللي قالوا رأيهم في الوثيقة الأولى اللي صدرت بالفعل على المستوى الرئاسي، هي يتم رفع هذا إلى مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء يرفعها إلى سيادة الرئيس، وهذه دلالة على جدية الإدارة المصرية والقيادة المصرية على إشراك القطاع الخاص. ولكن أنا دائما أضع القطاع الخاص في 3 مصطلحات: القطاع الخاص الوطني، الجاد، الناجح. اللي عنده الثلاثة دول الدولة ترحب بيه جدا أن يكون وطنيا، قطاع خاص وطني وجاد وناجح، لأنه هو هيديني إيه إذا كان هو أساسا قطاع خاص غير ناجح؟ يبقى أنا عايز بقى الشركات الجادة، ومصر تشجع القطاع الخاص جدا على أن يكون الزراعة الثانية بجانب قطاع الأعمال الحكومي. بالتأكيد هذا ما ورد في سياسة السيد الرئيس، أنه يشجع القطاع الخاص في تنزانيا، وهذه أيضا نظرة فيها استراتيجية شديدة، وهي نظرة للأمام. بالعكس احنا استقبلنا الشباب الافريقي لو تذكري حضرتك في مؤتمرات
0: الشباب كان كمان،
1: وعلى فكرة فكرة جديدة لم تحدث في مصر من قبل في تاريخها ولا في اي دولة، استضافة الشباب الافريقي. يعني احنا نراهن على شباب تنزانيا، لكن نروح نعلمه بقى ونعرفه ونتعاون حتى تكون ثروات البلاد لأبناء البلاد، ونحن أصدقاء وأشقاء، وهي مصالح مشتركة في النهاية لقارة أفريقيا بشكل عام ولتنزانيا بشكل خاص. وستكون تنزانيا نموذجا يحتذى لدول أفريقية أخرى بالشراكة مع مصر التي لديها قدرات وثروات بشرية ضخمة في كل المجالات: مهندسين، فنيين، إداريين، عمال، فلاحين.
0: طبعاً البنية التحتية ويعني قطاع الطاقة وكهرباء وزراعة والصحة، يعني كل دي، حتى السد طبعاً اللي اتبنى بخبرات مصرية، كلها مجالات تعاون مهمة جداً. آخر حاجة، رئيسة تنزانيا وهي بتتكلم على التعاون ما بين مصر وتنزانيا، قالت إن المنتجات المصرية تجد طريقها إلى تنزانيا. تنزانيا في احتياج لإيه من المنتجات المصرية في هذا التوقيت؟ يعني إيه المنتج المصري اللي ممكن يكون ذو أهمية بالنسبة لتنزانيا؟
1: الحقيقة حضرتك حجم التبادل التجاري لم يصل بين مصر وتنزانيا إلى الطموح المقبول أو المناسب.
0: بالزبط.
1: يعني احنا بنصدر لهم بما يقرب من 12 مليون دولار سنويا،
0: مش كفاية طبعا،
1: وهذا محدود، وهم بنستورد منهم بمليون واثنين من عشرة، وهذا أيضا محدود. ولكن لدينا سلع كثيرة تصلح هناك، أولها الخضروات والفواكه، ولدينا خبرات ضخمة، ونصدر الفواكه المصرية وهي منتج له قبول شديد في أسواق العالم بما في الصين،
0: والمنتج القائم على التصنيع الزراعي، العصائر وكمان والمربط والألبان وكل الكلام ده طبعا.
1: بالضبط، وده على فكرة بأرقام كبيرة، أنه احتياج يومي للمواطن التنزاني. لدينا أيضا فكرة التغليف، لأنه مثلا هم ما عندهمش صناعات التصنيع الغذائي زي ما حضرتك تفضلتي، فنقدر نعمل مصانع هناك تسد حاجة تنزانيا في التصنيع الغذائي في ظل ترقب عالمي لأزمة غذاء حقيقية. وبعدين تنزانيا تصدر للدول القريبة منها، يبقى كده مصر فتحت نافذة ضخمة على أفريقيا بالكامل، لأن تنزانيا موقعها جغرافي رائع، وبالتالي نصدر بقى من عند تنزانيا إلى الدول المجاورة.
0: وبيقولوا دولة شديدة الجمال يا دكتور، أنا طبعا ما زرتهاش ولا حاجة، لكن بيقولوا إنها دولة الطبيعة فيها جميلة جدا، يعني ممكن يبقى في تعاون سياحي كمان.
1: هذه حقيقة،
0: يعني الناس بتروح تعمل سفاري في كينيا وبيروحوا جنوب أفريقيا وكذا، يعني دولة على المحيط أكيد عندها يعني مناطق في منتهى الجمال كمان. يعني
1: المظهر على المحيط سيدتي العزيزة دكتورة مذهل، غير الأنهار وغير البحار. يعني لا، يعني أنا كنت في ريو جانيرو وهي في قلب المحيط. تنزانيا عندها نفس الفكرة، بس ريو جانيرو بتحقق مليارات سنويا من السياح، لأنها قامت بعمل سياحي كبير ودعاية سياحية وحملات ضخمة. تنزانيا ينقصها ده، لكن كل اللي زاروا قالوا هذا بالفعل، يعني انا لم
0: يعني ده برضو مجال ممكن خبرات الـ يعني العاملين في مجال السياحة وخصوصا القطاع الخاص كمان انه ممكن يبقى في تعاون في هذا المجال، يبقى استغلال امثل للطبيعة وللجمال اللي موجود في تنزانيا. مصر دولة سياحية وفي خبرة في هذا الاطار كمان، يعني
1: دي حقيقة. مصر لديها خبرات سياحية متراكمة ضخمة، وزي ما حضرتك تفضلتي احنا نقدر نبني لتنزانيا فنادق على المحيط
0: بالظبط،
1: ودي ده احنا البنايين في العالم كله، احنا البنايين بالزبط. فاحنا احنا يعني احفاد خوف اللي هو بناة الاهرامات. اذا نستطيع ولدينا خبرات سياحيه كبيره في الترويج للسياحه في تنزانيا، ولدينا الاراده والمحبه مع اصدقائنا واشقائنا في افريقيا، وهذا ايضا يصنع اننا نساعد ولكن بنوايا حسنه ومصالح مشتركه وليس بغرض استغلال الاخر. هذه ليست مبادئ ولا سياسه مصر.
0: طبعا يمكن في كلام حضرتك واسئلتي ركزنا بشكل مهم جدا على الجانب الاقتصادي والاستثمار، لكن كمان التعاون المشترك ما بيننا وبينهم في تعزيز الامن، كمان الامن في البحر الاحمر وغيره وغيره وغيره، التعاون في مجالات الامن الاقليمي اعتقد برضو كان ليها اولويه في محادثات السيد الرئيس.
1: دي حقيقه، لسبب مشاكل افريقيا الاولى هي الصراعات الداخليه، الحروب الاهليه، الحروب بين القبائل احيانا، وهذا ينتج تاخير وتاخر شديد في رفاهيه الشعوب في افريقيا. وبالتالي مصر أصدرت مبادرات للأمن الأفريقي، مبادرات ومبادرات للسلم والأمن في أفريقيا، ومصر أيضا لديها خبرات أمنية كبيرة، وبالتالي أمن البحر الأحمر في خطر وأمن كل الدول الأفريقية إذا لم تنتبه في خطر في ظل حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع هي ليس تبدأ اليوم، هي بدأت منذ فترة ومنذ سنوات، وهي خطيرة في ظل هذا الانفتاح على السوشيال ميديا. وبالتالي تنزانيا يجب أن تبتعد عن النعرات القبلية، الأفكار التي تصنع توترات لا لزوم لها، ثم أن تنظر إلى الآتي من الخارج الذي قد يأتي ليصنع فرقة. ونرى في دول أفريقية أخرى لا أريد تسميتها، الحروب الأهلية يعني قاسية للغاية، والتعاون الأمني بين مصر وتنزانيا أساسي، وأعتقد أن رئيس التنزانيا تدرك هذا والمسؤولين، وسيلجأ في المباحثات الثنائية إلى إثارة هذا الملف الذي يعتبر له أهمية قصوى، لأنه بدون أمن لن يوجد استثمار.
0: كل أمنياتنا بالتوفيق للقيادة السياسية في يعني في علاقات مثمرة مع تنزانيا ومع كل الدول الأفريقية، وشكري لحضرتك دكتور ضياء حلمي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.

ماذا ولماذا على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ماذا ولماذا على الراديو 90 90.
1: عنوان مهم جدا للكاتب الصحفي كبير أستاذ أيمن عدلي، ويمكن كلكم بتتكلموا في الموضوع ده اليومين اللي فاتوا دول بالذات. عنوان المقالة: حين يتحول الإعلام إلى صناعة للفضائح، من المسؤول؟ وعلامة استفهام. عايزين نعرف ليه الإعلام بقى بيصنع فضائح، وعايزين نعرف برضو من المسؤول من وجهة نظر كاتب هذا المقال أستاذ أيمن عدلي. مساء الخير يا أستاذ أيمن، ومنور معانا في ماذا ولماذا.
2: أستاذتي العزيزة مساء الخير، حضرتك وحشاني جدا.
1: والله حضرتك أكتر، بس أنا عم بتابعك على السوشيال ميديا.
2: الله يخليك، بنسعد بحضرتك
1: الله يخلي حضرتك
2: وطنيتك ودورك المهم.
1: الله يخلي حضرتك، ده من
2: والله إحنا يعني
1: إيه الموضوع جدا. يعني المقالة جت في وقتها على فكرة، ولا هي انعكاس للحاله اللي حصلت مؤخرا مع المنتخب والكلام الفاضي اللي احنا قعدنا نتابعه ده، ولا ايه؟
2: والله يا دكتوره انا نايم امبارح زعلان. ظاهره يعني لازم نقف عندها. الحياه الخاصه دي يعني من سنوات احنا طول عمرنا بنقول ما ينفعش تبقى ماده يوميه. مين ما عندوش مشكله، مين ما بيتخانقش مع مراته، مين ما عندوش ظروف اقتصاديه، لكن لما تبقى الشخصيات الكبيره اللي احنا فرحانين بيهم ورموز والعالم كله بيتابعهم ومنتظرين ينتقلوا لانديه زي محمد صلاح، زي ما فخامه الرئيس قال يا صلاح احنا عايزين منك زيك 10 ولا 100، يبقى الوضع بين الاسر ماده يوميه للفرجه. وده كمان يا دكتوره نقله في حاجه خطيره، البيوت كمان بقت ساحه للنقاشات، خلافات اسريه بقت ترند، ملايين بتتابع، وبقى قصاد ده بيتراجع قيمه الانجاز اللي حصل والنجاح امام سطوه الاثاره. يعني زمان زي ما حضرتك عارفه طبعا كنا بنعرف النجم بالموهبه، المدرب عمل ايه، الفنان عمل كام فيلم،
1: احنا معرفنا كابتن الجوهري الله يرحمه متجوز مين اصلا،
2: عمر شفتي زوجته في اي مكان؟
1: ولا كابتن حسن شحاته يا جماعه،
2: لسه قايل انا دلوقتي حالا بقول لصديق عزيز، بقول له احنا عمرنا انا حتى هذه اللحظه ما اعرفش حرم الكابتن الفاضل الخطيب ولا حسن شحاته ولا فلان. الاعلامي كان بيتقرب برسالته. وكمان
1: هل الاعلام بيبقى الاول اللي هو يعني هم لسه شباب صغير عايزين فرحانين، عايزين يظهروا، عايزين يتنجموا، لكن بيقعد فخ بقى يا استاذ ايمن، فخ الاسئله الشخصيه، احنا ما اتكلمناش حاجه عن الكوره.
2: اقول لحضرتك في حاجه اسمها خطوط حمراء اسمها الخصوصيه. كل الناس عارفه ان الشهره مش معناها اهدار حق الانسان في حياه خاصه. يعني احنا دلوقتي بنتابع خلافات الجوت اكتر ما بنتابع النجاحات. يعني شوفي كده اتكلمنا على انجاز المنتخب قد ايه، واتكلمنا على اسرار النجوم ازاي. احنا بنتحدث عن حياه شخصيه اكتر مما نتحدث على العمل والانجاز.
1: هي بدات مع الفنانين، احنا الفنان كنا زمان بنعرف انت هتعمل فيلم ايه، كواليس الفيلم ده ايه، اهم اللقطات بالنسبه لك، يعني الاسئله كده. دلوقتي برضو الفنانين مين اتجوزت ومين اتطلقت ومين اتخانقت مع مين ومين شدت شعر مين، ما هو بقى، ومين بتحب الشاي بلبن ومين رايحه على الساحل، ويعني ومين اشترت شنطه ب 100,000 جنيه. يا ما هو كل الكلام ده، هل هو مين المسؤول بقى عن الكلام ده؟ الاعلام ولا اللي عايز يتنجم ولا ايه بالظبط؟
2: الضمير يا استاذتنا وانت استاذتنا الجميله، فين الضمير الوطني والانساني؟ يعني بعض المنصات الاعلاميه للاسف اصبحت بتمنع القضايا دي مساحه اكبر من القضايا اللي بتمس المواطن والوطن. يعني هنا انا مش بتكلم هنا عن الرجل او امراه ولا لاعب كوره ولا مدرب ولا فنان، لا، انا في اسره معرضه للخلاف. يعني انا بتحدث عن ثقافه كامله اصبحت يعني في اقتحام البيوت بقت وسيله سهله. مين بقى السبب او السؤال؟ هو الاعلاميين اللي بيعملوا لقاءات. يعني السيده الفاضله اللي عملت لقاء مع والده لاعب معين، انت مبسوطه بعد ما عملت الحلقه دي؟
1: لا، وكمان يعني تجربه هذه السيده، سيده بسيطه رهبت الكاميرا، ممكن ينفع تقول كلمه ما تقصدهاش، ممكن
2: تكون صوره نقله. اعلام بي بي بي بيفضح وبيفتح ابواب البيوت. هل احنا اعلامنا في مصر بيمشي في اطار الناس.
1: لا ما خلي بال من حضرتك من حاجه، ما هي الناس برضو ماسكه الكاميرا، زوجه سين وصاد وعين عاملين على طول، بيطلعوا لايف وبيتكلموا وبيهزروا وبيغنوا وبتتكلم عن جزء، يعني ما هو برضو هي العمليه مشتركه. يعني انا يعني الناس ابتدت بقى تدور لسين والصاد عن طب بقى تعالي بقى فيديوهاتك القديمه وانت بتعيطي بتقولي كذا، يعني
2: صح.
1: يعني
2: صح.
1: احنا برضو فتحنا باب بيوتنا وشبابيكنا، احنا سبنا البيبان والشبابيك وبيبان اوض النوم مفتحه للكل.
2: انا مع حضرتك، بس انا بكلم الضمير الانساني، احنا محتاجين اعلام بيحترم الخصوصيه. احنا عايزين، احنا بنتكلم على صناعه الوعي والقدوه، احنا عندنا قضايا التعليم والصحة والاقتصاد والرياضة والثقافة والتنمية. انا اعتقد ان الاعلام الحقيقي مش بيقاس بعدد المشاهدات، احنا عايزين حجم تأثير ايجابي. عشان كده المقال النهاردة انا بتكلم على فكرة الاعلام الحقيقي اللي بيجمع مش بيفرق، يعني عايزين اعلام يبني مش بيهدم. تخيلي كده الاسر دي ولادهم عاملين ازاي. احنا بنشوف الان يا الحياة دكتورة، يعني من يعيد الاعتبار لاخلاقيات المهنة تاني؟ يعني لازم حضرتك قبل ما اي حد بيعمل لقاء اتعلمنا اعرف المعلومه الصحيحه قبل ما تنشرها، ما تنجرفش خلف الشائعات والاثاره، احترم خصوصيه الافراد، خاصه لما يتعلق الامر بالاسره والابناء. في اطفال صغيرين بيشوفوا السوشيال ميديا، اي كلمه او صوره بتهدم البيت وبتسيب اثر. عشان كده انا
1: حضرتك كاتب في المقاله يا استاذ ايمن، الاعلام رساله وليس سوقا للفضائح، الاعلام الحقيقي يزرع الامل، يرفع الذوق العام ويحترم حرمة البيوت ويحافظ على قيم المجتمع.
2: ممكن أضيف حاجة دكتورة؟
1: تفضل.
2: على البعض أن يتقوا الله في مصر ويتقوا الله في الأسرة المصرية. الناس اللي بتعمل الترندات دي حافظوا على حرمة البيوت، يعني خلوا مصر لها بيتها. الإعلام رسالة قبل ما يكون مهنة ولا مسؤولية أو وسيلة. أنا مش يهمني نسبة المشاهدة، المجتمع المصري بيستحق اعلام بيبني الوعي وبيرفع الذوق العام وبيرفع.
1: لا وصورتنا خارج، يعني انا عايز اقول احنا دوله مهمه قوي في المحيط العربي.
2: طبعا
1: احنا دوله
2: طبعاً.
1: مصدره للثقافه
2: طبعاً.
1: مصدره للقيم. تخيل حضرتك كل اللي حصل في المنتخب في اللقاءات بتاعته ولقاءات الاسر، تخيل حضرتك شكلنا ايه. المنتخب اللي كان يعني عالي قوي فوق في السماء، دخلنا بيوتهم ولقينا ايه.
2: أنا أطالب المجلس الأعلى للإعلام بما إنه مسؤول عن المنصات، في البعض، إحنا من يومين إحنا بنعاني من حوار مع شخص عمل ذبذبة في المجتمع المصري. إحنا مش عايزين الناس اللي بتعمل فتن. الرئيس لسه بيتكلم على فكرة بناء المستقبل، إحنا عايزين أجيال جديدة عندها مسؤولية وعندها فكر عندها وعي. دكتورة نائلة،
1: وعلى فكرة ده مش ضد انك كمان تبقى لطيف، يعني الناس فاكرة انا لو كلمت في موضوع لي علاقة بالقيم او ان انا بعزز قيم او ان انا بحافظ على شكل الدولة وشكل المواطن وشكل الفنان ان انا كده هيبقى دمي تقيل محدش هيشوفني. مين قال كده؟ ما هي طبخة سهلة، طبخة مش سهلة بس محتاجة محترفين.
2: صح. انا في يعني عدد من الزملاء اللي بتقال عليهم اعلاميين هم يعني هاويين او محترفين شهره. مش مهم انا بجيب رساله ايه او بجيب ضيف مثلا عنده مشاكل وعنده قضاء وراجل مش محبوب وراجل عنده يعني مشاكل مع القضاء ويطلع يتكلم يعمل فتنه، او اعتمد اجيب سيده فاضله زي ام اللاعب ده واعمل فتنه. انا اعتقد ان احنا لابد ان يكون هناك قانون يحمي الشباب من هذه المخاطرات، يحمي المجتمع.
1: احنا عندنا مجلس اعلى للاعلام وعندنا
2: هيئه
1: وطنيه وعندنا وزير دوله للاعلام
2: المجلس
1: وعندنا قوانين يعني واحنا محتاجين قوانين لسه يا استاذ ايمن.
2: ما انا بقول لحضرتك
1: ولا نختار زاوية الضمائر
2: الاول. انا بكلم الضمائر، انا قلت لحضرتك ان احنا اتقوا الله في مصر، انا قلت لحضرتك الكلمه دي، نتقي الله في الشباب اللي متخرج ونديله امل وكفاح ونماذج ناجحه. نبعد عن ان انا اجيب حد، يعني انا لما اجيب والده لاعب له هيبته واشوف هذا المشهد انا اتاثرت. انا ام الله يرحمها ما ماتت، انا متذكر يعني زي امهاتنا كلنا الامل والحب. انت بتشوه صوره الامومه. انا امي ماتت لكن تتبقى الامومه. ليه بنعمل ده في نفسنا، خاصه ان في اسرار في البيوت. رقم 2 وده المهم، يبقى الضمير اولا، ثانيا القانون طبقا للماده 180 سنه 2018 مجلس اعلى لابد ان يتصدى لكل من يحاول زعزعه الاستقرار الاسري. اعيد يا دكتوره نائله مره اخرى،
1: بالظبط
2: المجتمعي الاسره. احنا عايزين زوجه تكره حماتها ولا حما تطلع تقول اصل انا ما اشوفش ابني وانا كنت رقم واحد بعد ما تزوج بقى رقم اثنين، او مذيعه تطلع تقول اصل الراجل ما حدش يقرب منه، او سيده تانية
1: ما هو ده كده يعني لما الاعلام يبقى كده نسى دي تبقى مصيبه سودة.
2: المهندس انت فيها المهندس اللي كانت بتقول خلي بالك من زوجتك اختارتك انت وانت ايضا تعامليه معامله كويسه، كان في رحمه وجعلنا بينهم موده ورحمه. لكن دلوقتي عندنا مذيعات الفتنه اشد من القتل، انا مش عايز ده في المجتمع.
1: ده مقصود ولا عفوي ولا ترند ولا ايه بالظبط؟ يعني ده سؤالي الاخير حضرتك.
2: انا من وجهه نظري يا دكتوره حضرتك اهم شيء من يعمل في الاعلام لابد ان يكون يمتلك المهارات ويمتلك الرؤيه ويمتلك الرساله. انا افكر حضرتك قبل ما اقفل بثلاث اسماء، اما كنا بنسمع صفيه المهندس او بنسمع فؤاد المهندس او بنشوف استاذه امال فهمي، مفيش مره الاستاذه امال فهمي جابت واحد يعني يتقال عليه المجتمع كان فيه ناس كويسين ناس وحشين في عمرنا. عمرنا ما شفنا نماذج سيئه بتطلع او بنشتغل على فكره الترند. كان فيه
1: او نبتز الشخص عاطفين عشان يعيط ويطلع اسرار
2: عمرنا.
1: ونجيبه بقى فلان يبكي على يعني ما هو بجد يعني يعني مش ممكن يعني انا اقعد اضغط على حد عشان يعيط يعني او يبكي فيبقى خبر. ايه ده يا جماعه؟
2: انا كنت بتفرج على الاستاذ طارق حبيب وشفت الاسئله بالشياكه بالادب بالاخلاق بالاحترام، وكان عندنا نماذج. ولكن يبقى الضمير رقم واحد، تطبيق القانون ثلاثه، اللي بيشتغل في الاعلام يا دكتوره خلي باله ان هو بيدمر امه. جوبلز وزير اعلام هتلر يقول اعطيني اعلاما مزيفا اعطيك شعبا بلا وعي.
1: انا بشكر حضرتك جدا استاذ ايمن على المداخله وعلى المقال المهم اللي جه في وقته. زي ما حضرتك ما نمتش انا برضو عندي اكتئاب من الاحداث اللي حصلت وفيما يتعلق بالذات بمنتخب مصر اللي كلنا كنا فخورين بيه وفرحانين بيه، لكن فجاه من سبع سما نزل لحد سبع ارض من غير ما نعرف ايه اللي حصل بالظبط ده وليه. بس حضرتك اتكلمت في المقاله عن ايه وليه او ماذا ولماذا. شكرا يا استاذ ايمن على المداخله. الف شكر. وبكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من ماذا ولماذا. بشكر زميلي في الاعداد علاء سرحان، بشكر مهندس مش هقول بقى مهندس زميلي اللي صاحبني الساعتين دول على الهواء متفضلا مازن سامي، وطبعا برضو تسمعوا في نشره الاخبار. وهنتقابل على الف خير وحلقه جديده من ماذا ولماذا السبت الجاي في نفس الميعاد من 4 لـ 6، ويعني نتقابل على ألف خير إن شاء الله.
0: ماذا ولماذا على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا برنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.
2: الجديد.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع انرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع انرايف.
1: اهلا بكم في الدقيقه الاولى من السادسة مساء مع مازن سامي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن العلاقات بين مصر وتنزانيا ظلت قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية في مصر وتنزانيا طورت علاقات التعاون بين البلدين بصورة غير مسبوقة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ورئيس تنزانيا سامية حسن بمدينة دار السلام التنزانية، أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لتوظيف نجاح الشركات المصرية في تشييد مشروع سد جوليس نيريري في إتاحة مزيد من المشروعات التنموية التنزانية أمام الشركات المصرية. كما أشار الرئيس السيسي إلى أنه تم بحث استحداث خط ملاحي للربط البحري بين ميناءي سفاجة ودار السلام، وكذلك مقترح انشاء ممر متعدد الوسائط يربط بين القاهرة ودار السلام عن طريق إقامة مشروعات تنموية مشتركة. كما لفت الرئيس السيسي إلى المباحثات والتي تطرقت للأوضاع بالشرق الأوسط والقرن الإفريقي والبحر الأحمر وسبل تعزيز العمل الإفريقي الجماعي. كان الرئيس السيسي قد وصل إلى القصر الرئاسي التنزاني حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السيسي، وأطلقت المدفعية طلقاتها ترحيبا بالرئيس السيسي، واستعرض سيادته حرس الشرف، وعزفت الموسيقى العسكرية سلامين الوطنيين المصري والتنزاني. وعقد الرئيس السيسي والرئيسة التنزانية اجتماعا ثنائيا مغلقا أعقبه مباحثات موسعة بين الجانبين، كما شهد الرئيسان توقيع عدد من مذكرات التفاهم. الفريق محمود عادل فوزي قائد القوات البحرية التقى الفريق أول بحري نفيد أشرف رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالأسكندرية. وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين البلدين. كما قام الجانبان بجولة تفقدية بشركة ترسانة الإسكندرية للتعرف على إمكانياتها، وكذا زيارة عدد من القطع البحرية المنضمة حديثا. المتحدث العسكري أعلن ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك العقاب الذهبي بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة التركية، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادتي قوات المظلات والصاعقة بجمهورية مصر العربية. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتركية. مصر أدانت تباشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان. وأكدت مصر

بمدينة حدائق أكتوبر واستكمال المشروعات التعليمية والرياضية، إلى جانب متابعة منظومة التواصل مع المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وموقف تسليم المشروعات السكنية. ورياضيا، فرنسا تواجه انجلترا في منتصف الليل في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90-90.
1: يا مساء الجمال والكريستال على اي حد
2: والبنور.
1: عشان عايزه نقول ياسمين يا اول ياسمين يا جماعه.
2: خدت لك من حاله الانقال اللي عندي انقال للذات. ما قلتش ياسمين.
1: ما انت كنت بتقولي كده بتمهديني عشان اقول لك.
2: وحسيتيش؟
1: لا حسيتها من جوه.
2: مش شايفه اي رد فعل. عامله يا حبي
1: انت عامله ايه؟ معاكم ياسمين محفوظ ومي ايهاب في اللي انت شايفه. هنكون معاكم لحد الساعه 8.
2: انت شايفه ايه النهارده؟
1: شايفه ايه ده؟ انا شايفه درر النهارده.
2: طب وما تدينا حاجه،
1: اديكي حته كده ارضوها صغيره نبدا بيها.
2: يلا ادينا.
1: انا جاي اسال الساده المستمعين. ماشي. امتى اخر مره حد خدعك بشكل عام؟ ماشي. انا عن نفسي فاضل 2-3 في حياتي بقى بسال نفسي كده، هم هيخدعوني امتى؟
2: طب هقول لك على حاجه. وليه ناس ممكن تكون تفهم الخدعه غلط؟
1: يعني انا ايه الصح بقى؟
2: يعني انا وجهه نظري المتواضعه بعيدا عن العمق والفلسفه.
1: لسه هنعمق وهنتفلسف
2: بالظبط كده. يعني ليه دايما طول الوقت انت حاسس انك مخدوع؟ وليه ما تكونش اصلا يعني اللي انت فيه ده رد فعل؟ يعني دلوقتي انت مثلا خدعت حد او غدرت بحد قال لك خلاص يعني العين بالعين. فليه طول الوقت انت عايش في دور الضحيه والناس كلها وحشين وانت الملاك اللي بجناحين وكده؟
1: مش شرط مش شرط. يعني ممكن يكون كده، وممكن يكون في حد يعني بيتعرض للخدع. حد كان فاكره كويس طلع مش كويس، حد كان فاكره ان هو مخلص ليه طلع خاين ليه، حد كده. وفي برضو سؤال يا جماعه، يعني انا عشان بس كان مطروح اللي هو محتاج ان انا اطرحه على حضرتك.
2: اطرحي.
1: لو حد خانك او خدعك ماشي وجي قال لك، هل ده بيخفف من الموضوع بالنسبه لك ولا زي ما هو؟ دي حاجه احنا محتاجين نعرفها.
2: وده بقى وفقا هل دي اول مره ولا قبل كده، ولا خاف انك تعرف فسبق قال لك الحق نفسي
1: مثلا.
2: يعني برضو بيبقى لها يعني بصي اسبابها كده، تحس ان ايه يعني مش بريئه يعني.
1: اكيد
2: بالظبط.
1: طيب بما ان بقى
2: انا ممكن مثلا
1: فن مش عافيه وعن عن ماشي
2: مش حرفه.
1: ما هو فن وحرفه طبعا، حرفه وصنعه.
2: أيوة.
1: ماشي. فانتوا بقى لما بتتعرضوا للخداع من حد بيبقى رد فعلك ايه؟
2: عليا وعلى اعدائي.
1: ياسمين هتقوم تكسر عليها.
2: يعني محدش يحشني.
1: تعالي نطلع نسمع الاغنيه الجايه دي ونرجع نبدا حلقتنا. يلا بينا
2: يلا بينا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه. لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90-90.
1: لسه معكم ياسمين محفوظ ومي إيهاب، ولسه بنتكلم عن لو حد خدعك كانت امتى اخر مرة
2: وهيكون رد فعلك ايه.
1: ياسمين، انا عايزه اقول انوه للمشاهدين في حاجه، المستمعين في حاجه صغيره في الموضوع
2: معاك. انا في اي تنويه؟
1: انا عارفه.
2: اوكي.
1: في حاجات بعض الناس ما بتعتبرهاش خداع. بمعنى ايه؟ يعني مثلا الراجل دايما بينسى تفاصيل صغيره وما بيقول، ما بيعتبرهاش خداع. يعني بينسى مثلا انه متجوز ومعاه عيال مثلا، دي حاجه هو بينساها، بينسى يقولها. معلومه مش مهمه فبتقع منه.
2: انا مره كتبت بوست قلت يا ترى المدام عارفه انك سنجل؟
1: بالظبط. ما فهو بينسى المعلومه دي بتقع منه، فاهمه؟ فما بيعتبرهاش اصلا خداع.
2: وش التفصيل اللي خسرنا بعض يعني؟
1: بالظبط. وفي بقى نوع من البنات بيشجع هذا النوع من الرجال على الاستمرار، اللي هو بيعمل ايه؟ بيعملوا ايه بقى؟ يقولوا لها ايه ده بيضحك عليكي، تقول لهم لا بس ضحكته حلوه. بالظبط. انا كده بيشتغلك الشغل مش عيب. انا معايا في اي حاجه، فاهمه؟ فدول برضو بيشجعوا دول على انهم ايه يفضلوا موجودين في حياتنا، فاهمه؟ ويخدعونا بشكل عام. طيب،
2: هي الفكره اللي بستغربها ازاي في بني ادم عنده القدره ان هو يلبس ماسك ويحسسك ان هو حد جامد جدا وحد عظيم جدا وحد اللي هو يعني اللي هو انت يعني تغيري من شخصيتك علشانه. يعني هو انت عايزه تبقي وقت ايه في احسن
1: تغير من نفسك. عارفه اغنيه الفنان تامر حسني؟
2: فاللي هو ايه بقى، وفي الاخر يا عيني تحس ان ده كله هباء. يعني فالفكره كلها الخداع له صور كتير قوي واشكال كتير قوي، وبتبقى من ناس مختلفه قوي. بس الفكره كلها انا عايزه اقولها وبجد عندي يقين بيها، خدعت هتتخدع من اقرب الناس ليك. غدرت هيتغدر بيك.
1: كسو داير، كسو داير.
2: ودايما انا عندي قناعه تامه ان الخيانه طبع مش رد فعل. الله عليا،
1: انت عميقه قوي يا ياسمين، بس انا هسقفلك
2: بجد والله العظيم. صح.
1: لا انا منبهره.
2: لا طب والله العظيم فكري فيها. طبع مش رد فعل
1: ده حقيقي.
2: يعني ما تلاقيش حد خاين الا ده طبعه خاين اصلا مش رد فعل.
1: لا بس ما تعرفيش المهم اللي فيه.
2: لا لا لا،
1: في ناس
2: الخيانه والغدر فعلا بيبقوا طبع مش رد فعل.
1: انا عايزه اسالك بقى السؤال اللي احنا سالناه الفقره اللي فاتت، هل لو هو جه قال لك انا عملت كذا، هل دي حاجه بتقلل من الموضوع ولا بيفضل الموضوع زي ما هو؟ اللي هو يعني ممكن واحد يجي يقول لك يعني كفايه ان انا اخترتك من بين مليون واحده عشان اضحك عليكي، فانت مميزه.
2: الله،
1: فانت
2: استاذ العظيم ده.
1: او يقول لك يعني انت متضايقه لان انا واقف عليكي سته، ما انت من العشر الاوائل. يعني في بيطلعوا مبررات عادي بتطلع. يعني لو قعدوا فكروا شويه كده بيطلعوا مبررات. انت بقى بالنسبه لك بيبقى الموضوع عامل ازاي لو حد جه قال لك انا مثلا النهارده جيت قلت لك ياسمين انا خدعتك في كذا كذا كذا، انت بتعتبري الموضوع صراحه ولا بتعتبريه؟
2: والله انا كياسمين ومش عشان مثلا ان انا ملائكيه وكده، لا هحترمك مبدئيا.
1: ماشي.
2: بس انسى هتعامل معاكي تاني.
1: احترمك بساطة معك.
2: يعني احترمك ان انت سرحتيني. تمام. بس فكرة ارجع اتعامل معاكي بنفس
1: الحماس.
2: مش الحماس، بنفس التقدير الاولاني في العلاقة، لا هيبقى اعتقد هيبقى صعب. لان مبدئيا انا عندي نظرية المؤمرة ممكن شوية شغالة معايا.
1: شغالة
2: هي اعترفتلي ليه؟ اكيد في اسباب، اكيد هي خايفه ان انا اعرف انا ممكن اعمل. يعني دايما الشخص المخادع
1: دماغ شغاله مش بتنام يا سيدي.
2: صحيح. فالشخص دايما المخادع ده لما يجي يعترف لحد بحاجه هو عنده تصور مريض ان اللي قدامه ممكن يخدعه، فهو بيلحق نفسه، بيامن نفسه. تمام.
1: وفي ناس تانية تقول لك ما انا بقى اصلا انا بقى انا ممكن اخد بس ما اكدبش.
2: لا صحيح. حاجه تانية، وان هو مثلا وفي تاني مثلا في شخص ممكن يكون بيخدعك بس مش هيعرفك عشان هو مثلا مستهيفك، مستصغرك، مستغفلك.
1: فاهمه؟ كفايه يا ياسمين كفايه،
2: جيت على الجرح. الموضوع بص له صور كتير واشكال كتير وابعاد كتير، وحسبي الله ممكن في اي حد بيغدع حد بس كده. يعني نروح نسمع الاغنيه اللي
1: خلينا نقول ايه، حسبي الله ممكن في رجاله.
2: لا مش كلهم والله، عشان في رجاله كويسه
1: بشكل عام. يعني يلا نسمع الاغنيه
2: دي. على فكره في بنات مخادعه جدا بالمناسبه، عشان بس تكون ايه يعني
1: متلعبه. مظبوط
2: صحيح، هو ده.
1: تعالي نسمع الاغنيه،
2: يلا بينا.

كل بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

بتضحكش ليه؟ دي نكتة بايخة ولا ايه؟ انا حتى واخده الفكرة منك. طب عادي من تاني اقولك، يمكن لما اقولها تاني الموضوع تضحك عليه. طب اسمع دي بقى.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة تنزانيا سامية حسن شاركا في مدينة دار السلام التنزانية في الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال من البلدين، وذلك على هامش زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا. وفي كلمة له أعرب الرئيس السيسي عن تقديره العميق لمجتمع الأعمال المصري التنزاني، معربا عن أمله الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروعات. وأضاف الرئيس السيسي أنه توافق ورئيسة تنزانيا على المضي قدما في تنفيذ المشروعات المشتركة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية. كذلك أشار الرئيس السيسي للتعويل على دور القطاع الخاص في البلدين لتعزيز العلاقات وبناء مشروعات تحقق قيمة مضافة. الفريق محمود عادل فوزي قائد القوات البحرية التقى الفريق أول بحري نفيد أشرف رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية والوفد المرافق له خلال زيارة رسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية. وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين البلدين. كما قام الجانبان بجولة تفقدية بشركة ترسانة الإسكندرية للتعرف على إمكانياتها وكذا زيارة عدد من القطع البحرية المنضمة حديثا. المتحدث العسكري أعلن ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك العقاب الذهبي بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة التركية، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادتي قوات المظلات والصاعقة بجمهورية مصر العربية. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتركية. مصر أدانت بشبه العبارات الاعتداءات الإيرانية على التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل فهمي التقى كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، حيث استعرض آخر مستجدات الوضع في ليبيا والأزمة في السودان وسبل تنسيق الجهود الإقليمية والدولية حيالهما. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان تابعت سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية بمدينة حدائق أكتوبر واستكمال المشروعات التعليمية والرياضية، إلى جانب متابعة منظومة التواصل مع المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وموقف تسليم المشروعات السكنية. رياضيا، فرنسا تواجه انجلترا في منتصف الليل في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: أنت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: ولسه مكلمين معاكم على 90 90 هواها مصري، ومعاكم مي إيهاب وياسمين محفوظ واللي انت شايفه. سؤال مي النهارده يا جماعه كان سؤال مهم جدا جدا ومحتاجين نعرف منكم اجابته. امتى اخر مره انت اتعرضت فيها للخداع، وكمان كان رد فعلك كان ايه؟ هل انت بقى رديت الخدعه بخدعه، ولا انت بقى ايه رفعت قضيتك للسماء، ولا جاوبي على السؤال يا فزوم. يعني بص يا مي، انا نفسي اعرف اجابتك انت على السؤال ده. امتى اخر مره اتعرضت فيها للخداع؟ انسر مي. بصوا اهي اهو صوت الحقل
2: سمعي يا بنتي. انا صعب حد يخدعني،
1: اي كلام والله العظيم اي كلام.
2: كل 3 دقايق ونص تقريبا.
1: طب بس يعني حد بص يضحك عليا يقول لي بس طلعت في اوردر كنت جايباه اونلاين
2: مثلا.
1: يعني
2: عارفه بقى بغني اغنيه طيبه تاني، لا ده قبل المصيبه بخمس دقايق،
1: فخمس دقايق متاكده مش نفس اللحظه
2: في نفس اللحظه وبتحصل عادي جدا ولا كاني في حاجه.
1: قولي لي انت امتى اخر مره اتخدعتي فيها؟
2: ما انا بقول لك اهو.
1: او اتكشفتي سوري او اكتشفتي اسمها ايه؟ اكتشفتي ان انت اتخدعتي. يعني انت ممكن تكون مثلا بقالك كتير وما انتش مدركه.
2: بس انا مقتنعه ان هو من يعني احنا في زمن احنا عايشين في ناس كويسه وكل حاجه يا جماعه والله.
1: اللي بعده
2: لكن
1: اللي بعده
2: في ناس حوالينا انت لو صفيت نيتك هيشربوها، فاهمه؟ اللي هو عارفه
1: حلو قوي،
2: عارفه الناس دي ده.
1: لو صفيت نيتك يشربوها.
2: يعني فانت لازم تبقى ايه عامل حسابك كده، فاهم؟ يعني انا زي ما بقول لك كده، انا ببقى قاعده اقول يا ترى الاثنين ثلاثه في حياتي اللي لسه ما ضحكوش عليا هيعملوها امتى. عارفه
1: ده حاجه صعبه
2: قوي. ايش زي المفيده
1: ماشي ماشي، بس دي حاجه مقلقه وحاجه تخوف قوي. فكره ان انا مثلا ابقى طول الوقت كده عارفه اللي هو اتحسس سلاحي وخايفه مثلا ايه ياسمين تخدعك.
2: لا انا مش إيه خايفه، انا بقول هيحصل يعني اكتر من اللي حصل، هيطلع لي تنين ما عادي.
1: بس اقول لك عاده
2: فانا نتعامل عادي كده ونركزش

0: اقفش عند
1: كل حاجه الكلام ولا كلام علم نفس ولا فلسفه ولا بس اقسم لك بالله حرفيا مفيش حد بيسلم نيته لله
0: طبعا
1: تمام
0: طبعا
1: وفعلا واتخدع الا ما ربنا بيرد الشخص اللي خدعك وقدام عينك
0: طبعا
1: تمام
0: فانا مؤمنه جدا بالعدل الالهي
1: وبيجي في وقته
0: والعدل الدنيوي
1: يعني دايما يعني بصي طبعًا.
0: يعني مفيش حاجه كويسه انت عملتها مش ترجع
1: مستحيل
0: ولا وحشه مش هترجع
1: هي الترابيزه بتلف مبدئيا يعني دايما الترابيزه بتلف بس انا عندي دايما اقول لك ايه يعني هو عدله ربنا ممكن تتاخر لحكمه هو يعلمها بس مستحيل تغيب
0: مظبوط
1: الله عليا
0: انت امتى اخر مره حد خدعك يا ياسمين غيري يعني
1: انا كده بعد الشر عنك لا لا لا لا, لا والله انت والله ما بقول كلام ويعلم ربنا ان فعلا ان انت من القلائل والله والله بجد وبقولها يعني انا دايما مسؤوله عن حلفاني يعني سالكه
0: الله يخليكي
1: بس انت بنموذج للشخص السالك ودايما الشخص السالك ده اكتر واحد بيتعرض للخداع فكونك بقى بتقولي ما اعرفش ثلاثه اربعه في حياتي لا حضرتك انت ممكن في ذات اللحظه حد خدعك وانت يعني مش واخده بالك
0: مش واخده بالي اتخدعت دي مشكله يا جماعه
1: اصلا يعني انت هتكتشف مثلا كمان قدام وباثر رجع ايه ده
0: اصلا يعني حتى دي ما وصلتلهاش
1: خالص يعني
0: الاي كيو في ذمه الله
1: مش اي كيو والله قد ما هي نظافه قلب
0: الله يخليك يا ياسمين والله انت بقى امتى اخر مره تعرضتي للخداع بصي ياسمين يا جماعه بصت بصه تامليه للسقف كده
1: بصي هقول لك ايه ولا ايه لا اصل الموضوع ده مختلف ازاي بقى ممكن اتعرض للخداع وعايده افوتها وفي ان انا اتوجع فامتى اتوجعت بقى قوي
0: امتى
1: 2020 وقعدت فتره كبيره كده مش عارفه اتجاوز يعني اللي هو ازاي ومستغربه
0: طب احنا نمسك الخشب عشان ما نحسدكيش انك من 2020 ما خدعتيش يا سيدي
1: بس ربنا ما يوريك اللي مريت بيه في الفتره دي لغايه مثلا ما عرفت ان فعلا حرفيا يعني مثلا كان ضغطي بيعلى عليا وانا ما اعرفش بيعلى اصلا
0: برضه نفس اللي انا مش عارفه
1: والله العظيم انا عارفه طول الوقت انا عارفه ان ضغطي واطي ما بيزيدش فلما تعرضت لضغط عالي انا ما اعرفش عشان انا مش متعوده فما اعرفش ان ده كان عالي بس حرفيا انا ما برفع ايدي للسماء وبقول انا من قهرتي
0: يا شيخه حقك ازاي
1: من قهرتي يا شيخه
0: قلنا اخد الحق فن كده مش عافيه وعنا عن حرفه صنعة بتاخدي حقك ازاي
1: بتحاسبني بس لو جت دي فرصه ان انا اخد حقي وانتقم مش هتاخر
0: الله شايفين صراحه ياسمين يا جماعه
1: اكدب انا حرفيا لو انا لغايه دلوقتي مثلا انا مش عارفه اخد حقي بتحاسبين لو جات لي الفرصه
0: خافوا من حسبانات ياسمين يا جماعه
1: مش هتاخر مش لا اصل في الاول وفي الاخر هو ربنا قال كده يعني العين بالعين فانت جيت عليا ظلمتني قهرتني كسرت بقلبي صدقني لو جات لي الفرصه انا مش هتاخر ان انا اخد حقي لكن ما دون ذلك بتحاسب
0: لا انا مش زيك انا لو جات لي الفرصه هقعد اشرب عصير مانجا
1: جات لك الفرصه انت رايح مش هتاخد لكن دي فرصه اصلا فرصه تاخديها
0: شكرا يا سيدي يا جماعه اللي خلصت كده تعالى اسمع لكم ونرجع

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لتسعة الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان، من على موبايلك، من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: فرنسا تواجه انجلترا في منتصف ليل اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم. منتخب الأرجنتين وإسبانيا يختتمان تدريباتهما استعدادا للقاء المرتقب بينهما في نهائي المونديال غدا. حالة من القلق داخل معسكر إسبانيا خشية عدم قدرة لامين يامال على المشاركة بالمباراة النهائية. 80,000 مشجع يحضرون مباراة نهائي مونديال بين إسبانيا والأرجنتين يتقدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأخيرا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يختار الحكم الأردني أدم مخدمة ضمن طاقم إدارة المباراة النهائية لكأس العالم.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: لسه معاكم ياسمين محفوظ ومي إيهاب في اللي انت شايفه. لسه بنتكلم لو خدعك حد بيبقى ايه.
2: لو خدعك
1: في مثلا
2: أحد
1: بيقول لك يا ياسمين اذا خدعك احد مره فهو المخطئ، واذا خدعك مره ثانيه فانت المخطئ، اما ان خدعك مره ثالثه فانت بقى مشكله بصراحه. يعني
2: رواب معي حاجة وراي واتنين صحابها.
1: تعيشوا بعت لنا ايه على الواتساب. خلينا نفكركم رقم الواتساب بتاعنا 010-490-904، رقم التليفون 218-10-866. طيب احمد ابراهيم يقول مساء الفل والعسل والياسمين، عليك يا مي وعليك يا ياسمين. لو اكتشفت ان في حد خدعني هقطعه طبعا بعد ما بهدله وزعقله واشتم فيه. الله يا احمد على وضع.
2: اهم حاجه بعد ما تعمل ده كله تحس انك مرتاح
1: وطلعت اللي جواك خلاص.
2: شكرا.
1: رقم اخر 65، مساء الخير على احلى عصفورتين في 90 90، معكم حازم عبد العزيز ابو مهند. بيسلم عليكي كمان يا ياسمين.
2: سلام عليكي.
1: بيقول الموضوع بتاع النهارده اللي خدعني وما كنتش متوقع، اللي خدعتني وما كنتش متوقع منها اول حب في حياتي، والكلام ده في اول الثمانينات لما سابتني وهجرت مع اهلها لامريكا.
2: انت خدتي بالك انك اول الثمانينات علشان المدام تعرف ان ده حاجه قديمه؟
1: ما هو بس انا الموضوع ده بيلفت نظري لحاجه تانية خالص ياسمين بجد.
2: إيه؟
1: الحب الاول ما بيتنسيش، واضح كده ولا ايه؟
2: ما بيتنسيش، وفي نفس الوقت
1: فاكره ومأثر فيه لحد النهارده.
2: دي حقيقه. ومهما مريت بتجارب ومهما يعني فكرت انك عملت موف اون، دلوقتي هتسال نفسك ليه؟ ليه؟
1: طيب رقم اخر 83، بيقول منوره الدنيا يا استاذه مي، انت استاذه ياسمين شيء وبيمسي عليكي، شيء وبيقول لك الموضوع اللي بتتكلمي فيه ده موضوع مهم جدا وانا بعاني منه. ماشي يا شيء منوره. رقم اخره 44، بتقول اللي بيخدعني طيبه قلبي. الله، انا بحب الناس اللي مشكلتها طيبه قلبها دي. بيغسلوني من جوه.
2: وانا عندي مشكله بقى مع طول الوقت يقول لك ايه طيبه قلبي. عارفه انت عارفه الافيه بتاع المسلسل بتاع،
1: لا عارفه الافيه اللي هو بتاع اللي هو انا مشكلتي في حياتي طيبه قلبي وهي اصلا كبرى.
2: عارفه اللي هو كان في بقى
1: بيبقى 16 شله في بعض وتقعد تقول لك
2: مشكله قلبي مش شايله حاجه.
1: ده شملت الخواطر
2: بالظبط.
1: رقم اخره 302، مساء الورد. مين تاني؟ ماشي يا جماعه، في رقم بعت لي الرقم بتاعنا تقريبا عايزنا نكلمه، فيعني ماشي. بس احنا معنا احمد سمير،
2: يلا بينا.
1: يا احمد
3: مساء الانوار على فكره 90 90.
1: يا سلام يا سلام، مساء الفل.
3: مساء على استاذ ياسمين وعلى كل المستمعين. 90 90
1: على استاذ ياسمين. بس اطلع انا اروح يعني ولا ايه؟ مش
2: فاهم عليكي في الاول وبعد كده.
1: لا استني بس استني،
2: افتكر في حد قاعد قال لي بس عليه بالمره. لا انت الاصل يا مي. لا انت الاصل يا مي.
1: خلاص يا لا خلاص يا احمد، احنا قطعنا العلاقات انا وانت خلاص.
3: ليه كده؟
1: حصلك شفت بقى ده خدع. انت تعرضتيني دلوقتي، انت خدعتني فعلا. ده خدع انت تعرضتيني دلوقتي، انا وثقت فيك.
3: فين ليه العلاقات بتتقطع ليه؟ ده انا بشارك على اساس حضرتك
1: يا فندم. شفت بقى انا وياسمين بس يعني. ها
2: لا انت الاصل يا مي. يعني هو في الاول وفي الاخر هو صديق البرنامج.
1: لا لا لا ما تحاوليش تحاولش تصلح موقفك يا احمد، عشان موقفك باص خلاص. يلا
2: مش هيني
1: خش في الغرام، بس ما تهزرش دي، ما تهزرش معانا في المواضيع دي. انا بهزر معاك يا احمد. قول لي بقى انت شايف الموضوع ازاي لو حد خدعك اخر مره كانت امتى؟
3: لا اخر مره كانت امتى؟ قبل الميلاد.
1: قبل الميلاد؟ انت ما حدش بقى في خداع. ده انت جامد قوي.
3: ده كان قبل الميلاد، ده كان حد خدعني. بس برضه احنا يعني بنسمع اللي بيخدعنا ده ان هو يتمس الخدعه بتاعته. بتهيألي يعني اي بني ادم على وجه الارض بيجي له احساس كده ولو من بعيد ان في حاجه مش في مكانها، بس بنسمد بنشوف النتيجه ايه.
2: اهم حاجه بس واخد بالك يعني.
3: هتسامحه
1: ويا اما
3: هنكمل من الاول.
1: انت غالبا هترجع تاني من الاول وهيخدعك تاني عادي جدا. لك اي حاجه حصلت.
2: لسه كنت بقول لمعي ان في ناس بتفتكر ان الخداع ده نوع من انواع الفهلوه، فعادي بقى بيريح ضميره وبينيم ضميره، ولو انا بقى فهلوي انا ما اعرفش ايه، انا اشتغلت فلان اشتغلت فلانه اشتغلت علانه كان ده كله.
3: ده مخلوق يصعب عليا انا كاحمد. كاحمد سليم ده انسان يصعب عليا ان هو لو شايف ده من نوع الفهلوه، فدي حاجه يصعب عليا بجد مرض.
1: طب انت عمرك ما يعني ما خدعت حد يا احمد بدون اي ادعاءات؟
3: ربنا
1: حليم صح، ربنا حليم صدق
2: كده. انا احترمك
1: كده، احنا كلنا نحترمك، احنا بنسقف لك كمان. نورتنا يا احمد، يومك زي الفل، وسلمني على مادي.
3: الشرف ان انا عملت المدخل. مادي اساسا بيسلم عليكم وكريستال والحاجات الثانيه اللي هو بيقوله ده، للاسف انا مش حافظه، بس هو بيمسى عليكم صعب.
1: مسحنا على مادي كتير. يلا باي باي يا احمد،
3: بيمسى عليكم
1: يا احمد، يومك حلو، باي باي.
4: احمد من المستمعين
1: اللي عندهم ولاء للبرنامج
2: دي حقيقه.
1: ف يعني ايه عامه احنا كده يعني، طب عم بوظنا العلاقات 6 سنين، ممكن نصلحها تاني.
2: طب سؤال بقى ليك انت يا مايا بقى، وسؤال جوهري.
1: جوهري دي
2: انت خلعت حد قبل كده؟
1: لا
2: انا متاكده.
1: انا بديكي اجابه،
2: انا متاكده متاكده. طب انا والله عمري ما خدعت حد قبل كده، يعني دايما بقول ودايما الشخص اللي ما بيخدعش حد هو اكتر حد بيتخدع عموما، لانه مش مد اخوانه.
1: ده حقيقي.
2: بس ف
1: يلا الحمد لله، الحمد لله. رقم اخر 200 بيقول مساء الفل احمد عبد الراضي، برنامج جميل جدا. الله يخليك يا احمد والله. بيقول ممكن نسمع بهاء سلطان صاحبي اللي مش بيخدعني. هو عامل اغنيه اسمها صاحبي اللي مش بيخدعني، هو كان عامل صاحبي يا صاحبي، فما مش عارف ما عدتش عليا دي. رقم اخره 43، مساء الجمال والكريستال على الامارات، منورين الدنيا مي وياسمين. اتخدعت في حد من اهلي، كان قريب مني قوي، عمري ما توقعت، بس الحمد لله ربنا كان عايز يعرفني حقيقته. غاده منصور من اسماعيليه، مساء الفل عليك يا غاده.
2: معاك يا غاده.
1: رقم اخره 40، مساء الورد عليكم. محمد علي، مش مهم اللي يخدع يخدع، يروح قرد ويجي غزال، ولا حاجه تاثر فيا. الله
2: الله الله الله. ايوه بقى.
1: بيقول انا فيا ميزه، بعرف الشخص اللي قدامي كويس ايه اللي في دماغه، وبكون سابق بخطوه. اصحى لا يغفلوك، هو ماشي
2: بالمبدا ده. كل ما يزيد ميزه.
1: انت قلت لنا ان هم باعتين حاجات على على على على فيسبوك ياسمين صح؟ طيب بسرعه كده بص سريع،
2: انا في كومنت انا مش عارفه،
1: كومنت لفت انتباهك فانا هقراه لك.
2: انا مش عارفه والله، انت جالك قلبي مبدئيا ازاي تكتبيه حاجه تانية. انت بجد لا ده بصي انا يعني فعلا بني ادمه طيبه جدا ان تكتب كومنت بالشكل ده.
1: طيب تعالي نشوفه بقى، عشان انت لو اترفدتي من شغلك احنا مالناش دعوه.
2: بالظبط كده. شو تايم
1: هو ايه ده؟ بتقول لسه مخدوعه النهارده من واحده كنت فاكراها صاحبتي عشره عمر، وبتشوفني تضحك في وشي وتاخدني بالحضن. واحد قال لي انها قالت له اكتب عنها على جروب الشغل انها ما عندهاش ضمير، عشان نزلت احتفلت انا وصاحبتي بالمنتخب وسبت الشفت والمرضى 10 دقايق وخدت صورنا ونزلنا الصور على الستوري.
2: هو دقيقتين كده قبل اي حاجه، قبل ما نعلق على قصه انك سبت الشفت بتاعك والمرضى
1: والمرضى ونزلتي.
2: انت عرفتي يعني صدقت منين؟ هو واحد جه وقعك في صاحبتك، هل عندك ما يثبت او دليل ان هو ان هي قالت كده
1: مثلا؟
2: دي حاجه مهمه جدا.
1: وما تسيبيش الشفت تاني وتنزلي يا
2: وايد شفت مرضى، يعني مش شفت مثلا، لا ده مرضى حضرتك. يعني ما تعملش كده تاني. وكان ممكن تفرح بالمنتخب مع المرضى، يعني ما كانش احسن حاجه، مش تنزل يعني.
1: بالظبط، محتفل في وسطهم يعني.
2: بالظبط.
1: سهى بتقول كتير اتخدعت كتير. ماما بتقول دايما الالم بيجي من عرب الناس لينا. المهم ما تخليش ده يوقفك عن الحلم. انا احب الناس المتفائله قوي.
2: هو انا كمان بحب.
1: يلا نسمع الاغنيه الجايه دي نرجع نكمل.
2: يلا بينا.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.90.
1: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 99.90.

0: ايه يا ياسمين؟
1: القصة وما فيها أو
0: ايوه
1: المحصلة النهائية اللي
0: ايوه
1: احنا عايزين نقولها، لما حد يخدعك ومضطر انك تتعامل معاه لازم تاخد خطوات لورا.
0: بالظبط كده.
1: بس
0: يعني انا عن نفسي لو انت مش هتاخد رد فعل تجاه الشخص اللي خدعك، على الاقل ما تسمحلوش يخدعك
1: يعني
0: تاني.
1: مثلا ممكن يكون حد من بيئتك عموما، فانت
0: من
1: مش
0: اهلك، فمش عارف تاخد معاه حاجه،
1: مش هتقدر انك تقطعه
0: ايوه،
1: بس لازم تاخد
0: ما
1: خطوات
0: تخلوش
1: ورا.
0: يخدعك مره كمان.
1: بالظبط
0: بالظبط كده. احنا كنا معاكم النهارده ياسمين محفوظ ومي ايهاب، كنا مبسوطين جدا ان احنا موجودين معاكم النهارده، ونتقابل تاني الاسبوع الجاي.
1: ان شاء الله
0: وحشونا
1: قبل
0: جدا.
1: ساعتين من دلوقتي.
0: يلا بينا، وحاولوا الحلقه الجايه تسمعوها يا جماعه عشان فيها حاجة مؤثرة كده.
1: أنا والله مش عايزاها تفيد الحقيقة يعني، بس الله المستعان.
0: الله المستعان. يلا باي باي.
1: باي باي.

حان الآن موعد آذان المغرب في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن التوافق مع تنزانيا على مشروعات لتطوير الموانئ والربط البحري والسككي والمناطق اللوجستية وفي مجال الطرق والبنية التحتية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة ونقل البضائع ويدعم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لتنزانيا. وأكد الرئيس أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع العلاقات الاستثمارية بين البلدين. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي ورئيسة تنزانيا سامية حسن في الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال من البلدين، وذلك على هامش زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا. وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير محمد الشناوي بأن الاجتماع شارك فيه ما يزيد على 35 من رجال الأعمال المصريين ونحو 120 من البرائم التنزانيين. وللتعليق ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. أستاذ أكرم، برحب بحضرتك.
2: أهلا وسهلا.
1: البداية كانت مع التأكيد على متانة العلاقات بين مصر وتنزانيا والانتقال بها إلى أفاق أوسع من التعاون. كيف تقرأ الرسالة السياسية والاقتصادية التي تحملها زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا، وما الذي تضيفه لمسار العلاقات بين البلدين؟
2: يعني طبعا أعتقد أنه التعاون ممتد من سنوات بين مصر وتنزانيا، وأبرز التعاون كان سد جوليوس نيريري، أحد أكبر المشروعات المائية في أفريقيا خلال المرحلة السابقة، وكان افتتاحه الحقيقة النهاردة، لأنه هذا السد يوفر كهرباء ويوفر مية يعني للزراعة وغيره. أعتقد أنه الموضوع تطور بشكل كبير، لأنه الحقيقة أنه هذا السد مثال للتعاون، سواء الشركات المصرية سواء الشركات المصرية المختلفة، سواء في مجالات الإنشاءات، في مجالات كابلات، في مجالات الطاقة، وده فتح مجالات كثيرة جدا للتعاون في استصلاح أراضي، ويمكن الزراعة المشتركة بين مصر وتنزانيا بفكة عظيمة، لأنه بتتوفر مياه يفترض توجيهها ليس فقط للطاقة الكهربائية ولكن أيضا للزراعة بشكل أو بآخر. وأعتقد أن ده اللي حصل بالفعل. مذكرات التفاهم كانت مهمة في الزراعة، في الطاقة الجديدة والمتجددة، في نقل الخبرات. في واضح كمان انه في تعاون واسع لان تنزانيا من الدول زي مثال حقيقة في الاعتدال وفي القدرة على فتح مسارات سياسية مختلفة والعلاقات التجارية. في كمان مشروعات في المواني، حقيقة توسيع ميناء دار السلام، ربط بين ميناء المواني المصرية وميناء دار السلام، ربط ميناء دار السلام دي تخطيط أوسع لشبكات بنية تحتية واسعة في تنزانيا نقلا للخبرة المصرية في هذا السياق. فالحقيقة أنه هنا بيرتب لي قاعدة عمل واسعة جدا وقاعدة تعاون تجاري واقتصادي وصناعي، وأعتقد أنه

0: فئة بتوخية مذكرات تعاون، دي نقطة دائما ما الرئيس يؤكد عليها الحقيقة، لأنه الانتقال وزي ما شفنا يمكن النموذج هنا واضح، لأنه في مخطط واضح وفي خرائط التعاون زي ما قلنا في مجالات المواني، في مجالات الزراعة المشتركة، في تبادل الخبرات، في نقل الخبرات، في استمرار في يعني شركات كبيرة، كمان دعوة القطاع الخاص في البلدين للاستثمار في هذه الأنشطة اللي بتمثل بالفعل عوائد، أولا بتخلق فائض قيمة، بتخلق فرص عمل، بتخلق استثمارات وتوسع في الاستثمارات، بتخلق فرص كبيرة جدا فيما يتعلق بالعوائد الاقتصادية. كل دي نقاط أعتقد مهمة جدا بتساهم في ترقيق العلاقة وأيضا في عوائد اقتصادية بتدعم فكرة التعاون على أساس أن التعاون دائما ما يكون قابل لانعكاس المصالح المشتركة بين كل الأطراف، وده حادث جدا في العلاقات بجانب طبعا العلاقات الأخوية والعلاقات الإنسانية بين الشعبين، وأعتقد أن ده واضح جدا في هذا السياق.
1: نعم، الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه القراءة والتحليل المهم. شكرا، نورتني يا أستاذ أكرم.
0: شكرا حضرتك. شكرا.
1: وعودة مرة أخرى إلى الدقيقة الأولى. مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. الخارجية الإيرانية أعلنت تعليق التزامات طهران الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن، وقال نائب وزير الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة انتهكت جميع تعهداتها الواردة في المذكرة، مضيفا أن إيران تركز في المرحلة الحالية على الدفاع عن نفسها. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استمرار قصفها للموانئ والسفن التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأضافت أن طائرة مسيرة استهدفت سفينة شحن تحمل شحنة عسكرية للقوات الأوكرانية في ميناء يوجن، بالإضافة إلى استهداف سفينتي شحن أخريين محملتين بشحنة عسكرية في ميناء أوديسا. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاري وزيرة الإسكان تابعت سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية بمدينة حدائق أكتوبر واستكمال المشروعات التعليمية والرياضية، إلى جانب متابعة منظومة التواصل مع المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وموقف تسليم المشروعات السكنية. رياضيا، فرنسا تواجه انجلترا في منتصف ليلة اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
2: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. الأحداث في المنطقة بتتسارع يوما بعد يوم، يعني تقدر تقول كل يوم هو في شأن. امبارح حرب، أول امبارح حرب، أول امبارح تهدئة، قبلها سلام، قبلها حرب. المنطقة على فوهة بركان، يعني طول الوقت. احنا دلوقتي داخلين في ثلاث سنين من 2000، من 7 أكتوبر 2023، حتى الآن المنطقة لم تهدأ بعد، لحد النهاردة الصبح. احنا في منطقة تقدر تقول عليها المنطقة الأكثر اضطرابا في العالم. احنا ضيفنا النهاردة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم. هنتكلم النهاردة في جولة سريعة وكبيرة عن الأحداث في المنطقة واللي بيحصل. مبدئيا كده، الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في تنزانيا صباحا، مش كده؟ النهاردة في تنزانيا.
1: أيوه.
0: طبعا لو خدتوا بالكوا الكلام عن أفريقيا ده كلام دائم طول الوقت، وحادث. ده غير ان الاحداث في المنطقة العربية متسارعة ومتلاحقة ومتقدرش تقف على خبر بعينه. يعني النهاردة الصبح تلاقي الحرب دايرة، بالليل تلاقي المفاوضات اشتغلت، صباح تاني يوم تلاقي الاتفاقية بوقف الحرب، بعد الظهر تلاقي تم نقض الاتفاقية، وهكذا. احنا في حالة، طبعا كل ده بيتبعه ليه اثار، اثار اقتصادية واثار امنية بالمناسبة. يعني استاذ اسلام، الناس كلها بتسأل المنطقة رايحة على فين؟
1: والله هو يعني هو السؤال الصعب بالنسبة
0: للاستقراء،
1: هو السؤال الصعب بالنسبة حتى للأكبر المتخصصين وأكبر مراكز البحث والتفكير من أمريكا للصين. يعني لا أحد يعرف ماذا تريد أمريكا، وكيف يمكن أن تخرج أمريكا من هذه الأحداث. ليس هناك خارطة خروج واضحة، والحقيقة ده يعني الشغل الشاغل لكثير من الكتاب في الصحف الأمريكية. أستاذ أحمد منذ أيام كتب ديفيد إغناتيوس في الواشنطن بوست مقال شديد الأهمية، كبح جماح الفوضى. يتحدث للرئيس الأمريكي الذي ينتقد دائما نيويورك تايمز والصحف الأمريكية أنها لا تسير على نفس الموجة بتاعته أو تتبنى سياساته، ودائما تنتقدها. فالحقيقة المقال يقدم نصائح ربما يعني لم يكتبها أحد بهذا الوضوح من قبل. الكاتب بيقول للرئيس الأمريكي أن إذا أردت أن تربح هذه المعركة أو أن تكسب هذه الحرب، عليك بثلاث كلمات فقط توقف عن الكلام، لا تتكلم.
0: ده فين ده؟ ده يحصل فين ده؟ ده الرئيس الامريكي لو ما اتكلمش يكتب، ولو ما كتبش يعمل مؤتمر صحفي، لو ما عملش مؤتمر صحفي يقابل حد على الطياره، لو ما قابلش حد على الطياره يقابل حد وهو ماشي في الكوريدور كده.
1: يعني ما هو دي ربما يكون
0: مثلا على اعتبار من الفعل الرئيس. يعني
1: هو هي دي نصيحه الكاتب الامريكي الحقيقه، وعنده مبرراته السياسيه ومن خلال تحليل واضح. يعني هو بيقول له أولا أنت لا يجب أن تطارد الإيرانيين للجلوس على مائدة مفاوضات. أترك الإيرانيين زي ما عمل جيمس بيكر في بداية التسعينات لما الإسرائيليين كانوا يتململوا من مسألة اتفاقية السلام مع الفلسطينيين وكده.
0: أصله.
1: فجيمس بيكر قال للصحفيين في مؤتمر صحفي إن الإسرائيليين يملكون الهاتف الخاص بالبيت الأبيض، عندما يصلون إلى قرار فليتصلوا بنا. فدي أول نصيحة من الكاتب لترامب، لا تجري وراء الإيرانيين في مفاوضات.
0: وجري وراء على فكرة،
1: وهو ما زال حتى في عز القصف. يعني في لما القصف توالى في الأيام الماضية كان يتحدث نحن يعني ننتظر منكم أن تأتوا لتوقعوا على الشروط. يعني هو يضرب بيد ويمسك بقلم للتوقيع على معاهدة أو اتفاقية.
0: المفاوض الإيراني مختلف يا إسلام،
1: المفاوض
0: طبيعته إيه؟
1: المفاوض الإيراني صبور إلى أقصى مدى، لدي عقيدة ولدي هدف.
0: صبور ولا انتحاري؟
1: لا المفاوض صبور.
0: لا هو انتحاري.
1: لا
0: هو لا يعبأ.
1: في حد ثاني انتحاري. لكن المفاوض الذي يجلس على
0: المهلة. لا أنا أقصد المفاوض بشكل عام الإيراني يعني.
1: لا يبقى كده بنتكلم على القيادة الإيرانية.
0: القيادة الإيرانية.
1: القيادة الإيرانية وكأنها بتذهب إلى مصير محتوم زي ما بيقولوا في الدراما. يعني هناك قدر كتب على الورق. فيتذهب إلى هذا القدر.
0: كانت تدمير ولا نصر
1: أيا كان يعني هم يعتبرون أنهم انتصروا. يقرؤون نصف الحكاية أو نصف الحقيقة أو نصف الأحداث فقط، لكن مش الأحداث كاملة أو الرؤية كاملة أو الوجوه المتعددة للحكاية.
0: أنت لما تبص على الإيراني ده يعني أول مبارح كان بيعزف في أمير قطر الراحل رحمة الله عليه، بالليل ضرب قطر. عمان هي حليف استراتيجي لإيران وهي اللي بتقود مفاوضات، امبارح او امبارح بيضربها. يعني انت شايف انت الاداء عامل ازاي؟
1: التناقض ده ينم عن عن عن حاجات ممكن نتكلم فيها، لكن هي يعني بتحظى بجدل كبير. بمعنى ان هل هم مقبلون على انتحار سياسي وهم مغمضين العينين معصوبين العينين؟
0: انا عجبني تحليل لفلسطيني بس هو حد محترف يعني، قال مضيق هرمز هو استدراج لإيران، لأنه إيران بتدمر الآن على فكرة. إذا استمرت كده ضربات أمريكا ضربات قوية، وعلى فكرة هي تقدر أمريكا أولا ما فيش دفاع جوي ولا فيش سلاح جوي، يعني أمريكا تقدر تعمل كل حاجة في إيران. بس هي خايفة ل 90 مليون بني آدم، خايفين 90 مليون بني آدم ده لما تخش بلد في أتون فوضى اللي هيدفع 80 دول خليج. يعني تقدر أمريكا تقدر تخلص على إيران بس مش عايزين ده. فلما تكون المفاوض الإيراني عارف كده ومتأكد من كده ومن أول يوم اللحظة الأولى وسماءه مباحة ومتاحة، أنت بتفاوض على إيه؟
1: بيفاوض على الزمن. يعني ويراهن على الزمن. يعني المطلوب من ترامب أنه يحسم معركة، والمعركة لا يمكن أن تحسم جوا.
0: مفيش
1: الحروب تحسم بقوات على الأرض بمدرعات ودبابات ومشاة، لا تحسم الحروب من السماء. ده هم بيراهنوا على ده. ودي مخاطرة كبيرة جدا. يعني في 50,000 جندي في المنطقة في يعني، لكن هل يتم استخدامهم؟ هل يتم الدفع بيهم الزج بيهم على الأراضي الإيرانية والجزر الإيرانية الملغومة وتكون الخسائر فادحة؟ لن يتحملها ترامب.
0: السؤال هو في احتمال يكون في بري؟
1: لا صعب، يعني؟ صعب إن ياخد قرار بهذه الخطورة. خاصة إن ما يكتب في كل في الصحافة الأمريكية عن الحرب ليس في مصلحة التصعيد. ما يكتب في الصحف الأمريكية تحديدا الكلام عن أنها حرب بكل فعالية دخلها دون أن تكون لها شعبية ولا تأييد مطلق، بالعكس الاعتراضات في تصاعد. حرب لا يعلم كيف يخرج منها. هو بدأ لكن هو لا يعلم كيف ينهيها.
0: دولة كبيرة وعريقة و90 مليون، دولة كبيرة ضخمة يعني.
1: أمريكا لها التجارب الماضي القريب والبعيد. يعني كل الحروب اللي دخلتها لم تعرف أن تخرج منها كيف تخرج منها. وبالتالي تبقى خسارة، مش خسارة عسكرية، هي خسارة سياسية، خسارة في الأرواح،
0: سمعة يعني،
1: وهزيمة في نوفمبر القادم في الانتخابات والتصويت. وده اللي عين ترامب رايح عليه، عشان كده بدأ تطلع التسريبات الخاصة بأن الانتخابات بيتم التدخل فيها من دول تريد يعني إجهاض التجربة وإجهاض وتزوير إرادة الأمريكيين. لكن خلينا نقول أن قرار أنه هو يدخل البرين قرار في منتهى الصعوبة، في غاية الصعوبة.
0: تقديرك أنه ورد يتخذ قرار
1: صعب؟ هو صعب. صعب في الوقت الحالي.
0: صعب ولا المنطق ما بيقولش كده؟ على اعتبار انه الحرب اساسا دي كلها غير منطقيه اساسا.
1: الحرب ما لهاش مبررات، او يعني يا برضو حتى توماس فريدمان لما بيكتب عن الحرب ما لم يجد مبرر لخوض هذه الحرب. الكلام الان حتى استاذ احمد ديفنس حتى نائب الرئيس الامريكي كيف يتحدث الان عن الحرب؟ هو يتحدث الان ان اسرائيل تريد ان تجر امريكا الى حرب بلا نهايه.
0: بس ده حصل.
1: ايوه، هو الان في مقاومه لهذه الحرب ان تستمر، وفي رغبه من فانس ومجموعه من المحيطين بالرئيس الامريكي ان هو يتم التراجع، خاصة الحزب الجمهوري واستطلاعات الرأي التي ليست في صالح لا ترامب ولا الجمهوري ولا إسرائيل. إسرائيل أسهمها تتراجع جدا جدا جدا بنسبة الاعتراضات أو على إسرائيل أو وصلت عدم تأييدها لنسبة 55%، 74% من الديمقراطيين و 57% منهم من الجمهوريين وغير المستقلين بيمثلوا تقريبا النسبة الباقية. يعني قصد أقول أن ده من كتلة الاستطلاع الرأي أو اللي صوتوا اللي صالح هذا الاستطلاع. وبالتالي شعبيا أنت لست مدعوما بإرادة شعبية جارفة حتى داخل
0: بس أنا في سؤال مهم في سؤال مهم جدا أستاذ أسامة أسأله لك، بس أسأله لك دلوقتي وتجاوب عليه بعد الفاصل. هو دلوقتي العلاقة بين دول الخليج وإيران دي دولة معتدية بكل الصور
1: طبعا.
0: الخليج لم يضرب طلقة واحدة على إيران ومع ذلك هو الذي يضرب. العلاقة دي ازاي دول ودي دول مغاورة هيعيشوا ازاي مع بعض؟
1: صحيح.
0: انا عايز حضرتك تجاوب بعد الفاصل، حتى لو امريكا خرجت وسابت هذه المنطقة العلاقة دي هتستمر ازاي؟ بس بعد الفاصل مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ اسلام عفيفي رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم بعد الفاصل، متحدثا عن مستقبل المنطقة. وفيك طبعا في كلام تاني لسه هنكلم على اخبار اليوم بس بعد الفاصل.
2: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي احمد الخطيب على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جداً. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعاً عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيه. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتقول إن الأثريين أكدوا إن اسم كيمت اللي كان بيطلق على مصر في المصادر القديمة ما هو إلا تعبير عن ديل التمساح اللي رسموا المصري القديم على المعابد وفي البرديات، ده كمان حنط مومياواته، يعني احنا كمان اكتشفنا مومياوات للتمساح، وده تعبير عن الأرض السمراء القوية سابهولنا المصري القديم. المؤرخ الأثري فرانسيس أمين صرح بأنه المصري القديم عبد التمساح وخلاه إله يعرف باسم الإله سوبك، وكان بينظر للتمساح على أنه بيتنبأ بالفيضان، ومن هنا جه تقديس المصري القديم للتمساح. الحقيقة كان في اعتقاد قديم بأن وجود اخضرار يعني لون أخضر حوالين عيون التمساح هو بداية لانتظار الفيضان. أما في اللغة الفرعونية القديمة كان اسم التمساح طا مسح، وكان الحقيقة أنه في كمان اعتقاد بأن التمساح رمز العقاب وأنه هياخد المذنبين للجحيم، لأن المصري القديم كان بيعتقد أن المذنب والمخطئ بيأكلوا وحش في الآخرة، عشان كده أطلق عليه اسم عمعمت، وكان موجود كمان في رسومات الثواب والعقاب عند المصري القديم. وكان من عادات المصري القديم أنه يرمي تمثال من الخشب على هيئة تمساح لنهر النيل، وده الطقس اللي تحول الأسطورة الشهيرة اللي بتحكي إلقاء عروس في نهر النيل، وده يلغي تماماً فكرة إلقاء بنت في نهر النيل. الحقيقة أن المصري القديم كان بيرمي تمساح من الخشب لنهر النيل. المصريين القدماء قدسوا الإله سوبك اللي بيرمز للتمساح، وبردية ويستكار اللي كانت موجودة في عهد الملك سنافرو والد الملك خوفو انه كان في نوع من التماسيح بيسميه المصري القديم التمساح الطقسي، والتمساح الطقسي ده كان بيربى في المعابد الفرعونية القديمة وبيتم تحنيطه بعد ما يموت، وكان له كهنة مخصصون لتحنيطه. والحقيقة كمان في هذه المعابد كان التمساح الطقسي يقدم كقرابين صغيرة محنطة للإله. وسنة 68 في قرية الدهامشة اتبع المركز أرمنت بالأقصر عثر على بئر فيه مجموعة من التماثيل للإله سوبك اللي بيرمز له التمساح، ومنها تمثال بيعود لعصر ابن محطب الثالث، ومنها كمان تمثاله الشهير وهو بيقدم رمز الحياة للملك، والتمثال ده موجود حاليا في متحف الأقصر. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق ورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

0: رسالة وطن على الراديو 90-90.
1: مساء الخير، عودة مرة أخرى للحديث عن مستقبل المنطقة مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم. كنت سألته قبل الفاصل، بسأله يعني إيران دلوقتي الدول الخليج لم تضرب عليها طلقة واحدة. شوف كل الحرب اللي دايرة دي ليها من يونيو 25، من 12 يونيو 25 حتى اليوم ما فيش دولة خليجية اعتدت على إيران، رغم أنه معتدى عليها ويجوز لها وفق كل يعني كل القوانين وكل شيء انها ترد الاعتداء باعتداء، لكنها لم تفعل. مفيش دولة خليجية واحدة ردت الاعتداء باعتداء. هتقول لي ما اصل هم الامريكان بيضربوا من عندهم وقواعد ومش قواعد، هم بيضربوا الامريكان. اقول لك الكلام ده مش حقيقي طبعا، لانه تركيا جارة ايران، عندها قواعد امريكية. جورجيا جنب ايران عندها قواعد امريكية. افغانستان عندها قواعد امريكية، ما ضربتش عليهم طلقة واحدة. هي بتضرب الخليج لان هي بتكره الخليج. يعني لو انا برد بس على فكره ان هو يقول لك اصل هم بيضربوا الايه، بيضربوا القواعد الامريكيه في العراق. طب امبارح ضربوا مطار الكويت، يعني انت ده ده ده ده ده, ده, ده مطار الكويت، يعني مؤسسه مدنيه بالدرجه الاولى. وبعدين انتوا عارفين يا جماعه الجنود الامريكيين كم جندي توفى قتل في الحرب مع ايران؟ تخيلوا كم كده؟ كام؟ 14 جندي. تخيلوا 14 جندي، فيهم 5 ماتوا في خطا طيارة، خطأ طيارة. يعني الصواريخ اللي ضربت على الإمارات ما ضربش ربعها على إسرائيل. إسرائيل ما هي جنبهم، هي برضو الصواريخ تقدر تروح، ما ضربتش، ممكن ضرب على الخليج. ما علينا، مستقبل المنطقة أستاذ إسلام، أنت شايف العلاقة بين إيران والخليج هتبقى عاملة إزاي؟
2: إذا بقي النظام الإيراني على حاله ولم يتم الإطاحة به، يعني هناك سقف للصراع. أمريكا حاطة خطوط حمراء للصراع وإيران حاطة خطوط حمراء للصراع. لا يريد كل طرف أن يصل بالصراع إلى آخر نقطة فيه أو آخر محطة أو إلى آخر مدى، بمعنى حتى لا يتعرض النظام الإيراني للإطاحة به، لأن ما تقدمه ما يعني كانت بداية هذه الحرب واستهداف اللي هي نظرية قطع الرأس أو قطع الرؤوس أو جاز العشب اللي كما يسميها الشباك. أعتقد أن الأمر ده كان يمكن أن يستمر، لكن اللي عايز أقوله بدون دخول في تفاصيل كتيرة معقدة، يعني أن كل طرف يعمل للآخر حسابات. ليس صحيح أن إيران بلا قدرات تماما، صحيح أجواء مستباحة، لكن لديها أوراق ضغط. الجغرافيا يا أستاذ أحمد
1: ودخول مزازق
2: وطبيعة البلاد. طبيعة البلاد، يعني أنت لو حصرتها عن طريق حصرت المواني الإيرانية، هي ليها دول جوار، حوالي 6 أو 7 دول جوار تستطيع أن تنفذ منهم إلى العالم كله. طبيعة الجزر اللي في مضيق هرمز وصعوبة الإنزال والإنزال والتحركات العسكرية أو الإبرار أو كده، مش مسألة ليست سهلة. مسألة التلغيم مسألة برضو ورقة متاحة. المسيرات وإن هي رخيصة الثمن مسألة أيضا كذا. على الوجه الآخر بقى، هو بيلعب في يعني النظام الإيراني القائم حاليا هو أخذ المسألة على عاتقه، بأن هي حالة انتقام وصقر سياسي وعسكري، لأن إيران أهينت باغتيال قادتها ومرشدها، إهانة كانت كبيرة وأمريكا تدرك ده. لكن في نفس الوقت إيران تعمل بحساب، يعني أظن أن أحد طبعا الاعتداء على دول الخليج أمر مرفوض جملة وتفصيلا، يعني مش محتاجين نقوله. لكن أيضا هي إيران بتحاول تضغط على أمريكا بقصف
1: بنية تحتية،
2: بقصف دول الخليج.
1: اللي بتضغط دول الخليج،
2: يعني بتقصف دول الخليج، يعني رسالة لأمريكا او رساله لدول الخليج
1: هي ورقه الضغط تضغط. هي ورقه الضغط الوحيده اللي عندها هي مضيق هرمز.
2: ايوه عشان تضغط تضغط على امريكا بان هي انها تلجا للتهدئه او للمفاوضات. الخطا الجسيم اللي وقعت في ايران انها لم تستغل فرصه الهدنه وان هي تكمل المشوار او المسير بهذا الشكل، لكن هي كان عندها تفسير لبعض البنود اللي هي تخيلت انها لصالحها او بقدرتها التفاوضيه اللي كنا بنتكلم عنها قبل الفاصل. قدرتها التفاوضيه فعلا هي خبيره في التفاوض وخبيره في النفس الطويل وفي المراوغه وفي التحايل، فحولت بعض البنود انها لصالحها وانها بتعمل لصالحها فانها تفرض رسوم يعني. لكن لكن لكن في النهايه هما بيلعبوا على على على ورقه اخرى في الداخل الامريكي. الكتله بتاعت حتى ماجا اللي هي امريكا اولا المناصره لترامب لم تعد كما كانت. تاكر كارلسون هو النموذج الاهم في هذه الكتله، الاعلامي الشهير لما يقول في حديث يعني قريب منذ ايام اني انا لم اخن امريكا ولا قيادتها، من خان امريكا هي قيادتها، من خان امريكا هو ترامب. انا مخلص لامريكا لكن قادتها غير مخلصين لامريكا. ده كلام في منتهى الخطوره في الداخل الامريكي في وقت الحديث فيه عن ايضا انتهاكات اسرائيل وفكره تجاوزاتها فيما يتعلق بملف غزه والضفه الغربيه وتوحش المستوطنين وتعاملهم العنيف والعسكري وتسليحهم وبناء مستوطنات. اكثر من 400 مليون دولار تم تخصيصهم لبناء مستوطنات في الضفه الغربيه.
1: بس ده يهم حد دلوقتي
2: الكلام عن الولايات المتحده، الكلام في الداخل الامريكي عن عن عن عن هذا الامر لا ينتهي، واستطلاعات الراي ليست في صالح اسرائيل ومن يناصرها بالتاكيد ترامب. يعني لدرجه ان لارا ترامب اللي هي زوجة نجل ترامب الرئيس الامريكي بتتكلم على ان هناك موجه من معاداة الساميه تتصاعد بقوه وبوتيره عاليه جدا في الداخل الامريكي تشبه ما حدث مع المانيا النازيه. هنا يعني هذه
1: التصاعد تقول ان في تحولات يعني بتحصل يعني
2: حصل على الارض، وبالتالي دي هي دي اوراق الضغط على ترامب والاداره الامريكيه في هذه الحرب. لكن بالتاكيد ان ما يجري من استباحه الأراضي العربية والعواصم العربية والمدن العربية ومقدرات الدول العربية لا ينبئ بخير قادم. أعتقد أن يعني إيران لو أن هناك بعض العقل أو بعض التعقل في إدارة الملف، أنت بتتكلم في دول الجوار، ودول الجوار رغم ما يحدث زي ما حضرتك قلت لم تطلق
1: رصاصة واحدة
2: واحدة، ولكن هي بتشغل أنظمة الدفاع الجوي
1: حماية أجواءها وحماية بتدافع عن نفسها فقط،
2: دفاعا عن النفس. الضغط بهذا الشكل
1: وبعدين يعني حتى دول الجوار يا أستاذ إسلام لما في وفاة المرشد زاروا راحوا
2: التعازي
1: راحوا رسميا راح نائب وزير خارجية السعودي وده منصب رفيع
2: صحيح،
1: راح وفد سعودي راح وفد إماراتي راح وفد قطري راح وفد كويتي يعني
2: راح وفد مصري.
1: أنا بكره على دول الخليج المعتاد عليه يعني
2: صحيح.
1: يعني أنت طب إيه مطلوب؟
2: أنا بقول وفد مصري ليه؟ عشان أقول إن هناك رؤية عربية للتعامل مع إيران
1: بالظبط كده
2: في الحالة الحالية. نحن لا نريد تدميرا لإيران،
1: ما حدش عايز ده على فكرة،
2: ولا الشعب الإيراني
1: بس هم
2: ولا مقدراته،
1: بس المفاوض الإيراني ما عندوش مشكلة في ده
2: يدمر
1: بلاده.
2: القيادة
1: ما عندوش، هو انتحاري،
2: عملية عملية انتحار سياسي للنظام نفسه،
1: ده انتحار بلد كمان يا أستاذ. انت عم فكرون مين؟ فكرون بالمفاوض الحمساوي قاعد يتفاوض على 200-300 واحد خطفهم لحد ما القطاع اتدمر كله ومات 70-80 ألف واحد.
2: الرهان الخاسر دائما في التشدد، وانك انت تريد ان تحصل على كل شيء رغم ان قدراتك
1: مفيش قدرات اساسا،
2: اقل مما تطلبه بكثير. شفنا ده في حضرتك اشرت اليه في حماس، شفنا ده في حزب الله، شفنا ده في ايران. والعقيده واحده،
1: العقيده واحده
2: او التوجه
1: واحد
2: والمنهج واحد،
1: المفاوض واحد،
2: المفاوض واحد والمنهج واحد.
1: انا بتتفاوض على ايه
2: بالظبط؟
1: بتفاوض على ايه؟ انت امريكا، انت الولايات المتحده الامريكيه قوه عاتيه، يعني دي اكبر قوه في التاريخ يا استاذ اسلام، حقيقه يعني اكبر قوه في التاريخ. اكبر من ارم وعاد وثمود، وحتى فعلا عاد ما كانش عندهم نووي. امريكا عندها 20,000 راس نووي تقدر تدمر العالم كله. عاد ما كان عاد كان عندهم روس نوويه. انت بتتفاوض مع مين وتقدر على فكره؟
2: بس انا هقول لحضرتك حاجه، القوه المفرطه مفسده مطلقه.
1: انا ما انا مش مختلف معاك، بس انا هتخانق مع واحد عنده قوه.
2: الاستعلاء بالقوه يؤدي الى خسائر حتى في اعتى الانظمه واقوى الانظمه في العالم.
1: طبعا
2: شفنا ده من المساله، مش بالقدرات العسكريه. يعني اكيد بالتاكيد امريكا ما تقدرش تستخدم السلاح النووي.
1: مش هتقدر تستخدمه على فكره، هي حل عنه.
2: لا انا معلش، انا اللي اقصده ايه؟ اقصد ان كل قدراتك العسكريه التي تجعلك انت رقم واحد عسكريا في العالم لا تستطيع ان تستخدم اخطر ما لديك واقوى ما تمتلكه من قدرات نوويه.
1: صحيح.
2: لكن التفوق العسكري واضح. خلينا يعني بالتاكيد اللي احنا بنقوله ده مش دفاعا عن ايران في حاجه، لكن بصدق شديد، لو ان امريكا كسبت، لو ان ترامب كسب، ايه اللي خلاه يبدا الحرب مره تانية؟ يعني اسئله منطقيه جدا، لو ان الحرب جاءت بثمارها او حققت اهدافها.
1: بس هي المشكله يا استاذ اسلام في مضيق هرمز ده، مضيق دولي. ايران بتبلطج عليه، ده مضيق دولي، مش مضيقها، مش بتاعها. هو مش بتاعها، هو مش ممر مائي في مياه اقليميه.
2: مياه اقليميه،
1: لا، ده
2: مياه دوليه،
1: هي بتقفله،
2: يحكمها القانون الدولي.
1: ايوه، هي بتقفله. فانت بتستخدم بشيء مش من حقك. زي انا اخد بعض وراح اقفل مضيق جبل طارق مثلا، اقول لك لا انا هي كده. هو بيستخدم ممر دولي عشان بيضغط على العالم منه. يعني هم اتفقوا انه مفيش نووي، خلاص احنا مش هنصنع نووي، خلاص ماشي، بس الزموا. ده ضرب عمان اللي هي الشريك الاستراتيجي. المضيق هرمز ده اصلا ده ليه شاطئين، ايران وعمان. عمان دي حليف استراتيجي، ومعروف ان هي ايران، عمان دي هي المفاوض عن ايران،
2: الرئه لايران في اوقات الازمات،
1: في كل شيء. صحيح. تروح تضرب عمان. طب انا افهم تضرب قطر، انا افهم تضرب الامارات، افهم ده. طب عمان ده، عمان ده اللي فيها قواعد امريكيه ولا فيها حاجه؟ وبعدين حليفه ليك وتسندك وتساعدك. انا مستغرب جدا ازاي تضرب عمان. انت
2: بتاخد الكلمه يا استاذ احمد وتتحول للمتحدث، وانا
1: لا، احنا
2: وانا
1: بنقول حوار
2: مذيع
1: يا استاذ اسلام.
2: انا مش مذيع، مش هو.
1: احنا
2: الاول سريعا بنقول حوار ايران.
1: لا مش دفاع عن ايران، لا لا لا لا لا
2: لا لا لا
1: احنا بنحل الموقف.
2: انا بالظبط كده. ليه انا بقول كل اوجه الحقيقه. الحقيقه لا يعني هناك وجه اخر للكتاب.
1: صحيح.
2: وللصفحه.
1: صحيح.
2: فانك انت بتفتح زوايا الرؤيه من كل الاتجاهات، ده مساله او امر غايه في الاهميه. الحسابات الخاطئه وتقدير الموقف الخاطئ من ايران يؤدي بها في النهايه الى الانتحار اللي انا بتكلم عليه. لكن قبل ان تصل الى هذه المرحله، هي قادره على المراوغه، قادره على انها تتحمل الضربات، قادره على ان هي تضغط على المنطقه والعالم كله. خلي بال حضرتك، الازمه مش امريكيه ولا خليجيه ولا عربيه ولا اقليميه، الازمه دوليه.
1: صحيح.
2: يعني عندما تقترح يعني مقالات في الصحف الامريكيه، عندما تتحدث عن ان ضروره ان يكون هناك تحالف تقود امريكا مع بعض الدول الاوروبيه او الاتحاد الاوروبي اللي هو حلف الناتو، لفتح مضيق هرمز باموال صينيه، تفهم المساله رايحه لفين. في نفس الوقت اللي الصين فيه ودول شرق آسيا تحاول أن تجد بديل للخام اللي هو النفط، يعني النفط الخليجي، من غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية. دي تحولات عالمية، العالم يعاد هندسته من جديد، والمنطقة يراد لها. المسألة ليست في سقوط إيران، أنا بدافع عن النظام،
1: مفهوم،
2: بتكلم عن البلد.
1: الدولة الإيرانية دولة ذات حضارة طبعا، دولة عريقة يعني،
2: ولديها نسيج.
1: صحيح. صحيح.
2: أجناس وأعراق مختلفة،
1: دولة كبيرة وذات حضارة بالظبط.
2: صحيح. وسنة وشيعة.
1: صحيح.
2: وتركمانستان فكل الأعراق ديت، وفرس كل الأعراق ديت. احنا بنتكلم على دولة زي ما حضرتك قلت، دولة جوار. نأمل ان هي يعود لها صوابها رشدها.
1: صحيح.
2: في التعامل مع العدوان الامريكي عليها.
1: ده عدوان سليم على فكرة.
2: عدوان.
1: ده عدوان سليم.
2: بس.
1: العدوان الامريكي.
2: وألا تذهب فيما هو ابعد من ذلك، ان تأخذ المضيق رهينة او العواصم العربيه الخليجيه رهينه. لن يقبل، لن نقبل.
1: امبارح ضربت دبي يا استاذ اسلام، دبي ضربت امبارح.
2: الاستهداف للامارات هو الاعلى في
1: لا
2: كل
1: دبي،
2: في كل ما يحدث في المنطقه على فكره.
1: ده دبي يعني 20% من اقتصاد العالم.
2: ايوه،
1: ودي مدينه سلميه بالدرجه الاولى يعني،
2: والشعب الاماراتي شعب مسالم جدا.
1: بالظبط
2: كده، وكان يعتمد على اغلب احتياجاته اليوميه الطازجه من السوق الايرانيه التي تمر
1: في
2: عبر مسافه.
1: في جزء كبير جدا من الاموال الساخنه موجوده في دبي.
2: بالظبط،
1: اقتصاد ايراني في دبي.
2: يعني
1: انا هننتقل من مضيق هرمز لاخبار اليوم. شوف النقله بعد الفاصل. شوف مضيق هرمز في وجه شبه
2: لا في وجه تاريخ تاريخ وجغرافيا
1: بعد الفاصل مع الكاتب والصحفي الكبير الاستاذ اسلام عفيفي رئيس مجلس اداره اخبار اليوم. هنتحدث عن مشروع تطوير اخبار اليوم بعد الفاصل.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن التوافق مع تنزانيا على مشروعات لتطوير الموانئ والربط البحري والسكاكي والمناطق اللوجستية وفي مجال الطرق والبنية التحتية بما يسهم في تسيير حركة التجارة ونقل البضائع ويدعم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لتنزانيا. وأكد الرئيس أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع العلاقات الاستثمارية بين البلدين. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي ورئيسة تنزانيا سامية حسن في الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال من البلدين، وذلك على هامش زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا. وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير محمد الشناوي بأن الاجتماع شارك فيه ما يزيد على 35 من رجال الأعمال المصريين ونحو 120 من الضرائيين التنزانيين. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد في وقت سابق مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس تنزانيا بالعاصمة دار السلام. أكد الرئيس خلال المؤتمر الالتزام بتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، كما أعرب عن تطلعه لتوظيف نجاح الشركات المصرية في تشييد مشروع ساب جوليوس نيريري في إتاحة مزيد من المشروعات التنموية التنزانية أمام الشركات المصرية. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد 4 فلسطينيين من بينهم طفلة وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي النصر غرب مدينة غزة. الخارجية الإيرانية أعلنت تعليق التزامات طهران الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إن الولايات المتحدة انتهكت جميع تعهداتها الواردة في المذكرة، مضيفا أن إيران تركز في المرحلة الحالية على الدفاع عن نفسها. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استمرار قصفها للموانئ والسفن التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأضافت أن طائرة مسيرة استهدفت سفينة شحن تحمل شحنة عسكرية للقوات الأوكرانية في ميناء يوجن، بالإضافة إلى استهداف سفينتي شحن أخريين محملتين بشحنة عسكرية في ميناء أوديسا. اقتصادياً، في إطار استراتيجية الحكومة الهادفة إلى تعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني ودعم الاستثمارات القائمة، التقى الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مسؤولي إحدى الشركات العالمية الرائدة لبحث استثمارات الشركات الحالية في السوق المصرية وخططها المستقبلية للتوسع في التصنيع المحلي وزيادة صادراتها إلى أسواق الخليج والقارة الإفريقية. رياضيا، منتخب الأرجنتين وإسبانيا يختتمان تدريباتهما استعدادا للقاء المرتقب بينهما غدا في نهائي كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: رسالة وطن على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع اللي لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقفش، كتف في كتفك نبني مستقبل، وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هي

0: الو
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
0: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90

0: رواها مصري. رسالة وطن على الراديو 90-90.
1: مساء الخير، عودة مرة أخرى للحديث مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم. احنا نقدك ومضيق قرمز لأخبار اليوم.
2: مرور أمن بدون رسوم.
1: توليت المسؤولية لك قد ايه دلوقتي؟
2: من 7 ابريل 24
1: يعني ابريل اللي جاي ده تكمل 3 سنين
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله تعالى سنتين ونص يعني
2: تقريبا.
1: ما الذي تحقق واللي كنت نفسك فيه واللي نفسك فيه تعمله؟
2: والله ما الذي تحقق ان احنا بنجري بنسابق زمن، ان احنا يعني نقضي على ارث صعب ثقيل، وملفات شائكة جدا جدا جدا جدا إداريا وهيكليا. يعني لأول مرة يحصل في أخبار اليوم إعادة هيكلة لقطاعاتها.
1: ممكن تشرحها؟ قبل كده ما كانش فيه هيكلة يعني؟
2: لا كان فيه هيكل، بس الهيكل كان فيه ثغرات
1: وقديم يعني وغير حديث قصدك؟
2: غير موائم.
1: غير موائم.
2: غير موائم. ومسائل يعني تغيب فيها الحوكمة إلى حد ما في بعض القرارات وبعض الأمور، فكانت محتاجة ده. اشتغلنا على ده مع الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشربجي الحقيقة، وعملنا هيكل للمؤسسة واعتمدناه في مجلس الإدارة. عملنا تغييرات كبيرة وكتيرة. فعلنا بشدة مسألة الرقابة، المراجعة الداخلية قبل الصرف بعد الصرف، يعني كأن عندك جهاز مركزي للمحاسبات
1: داخلي
2: متكامل. بيشتغل على تطوير الـ الـ الـ الأداء في القطاعات المختلفة. تحاول تكتشف وجوه شابة تدير العمل، تتولى المسؤولية، تفتح الملفات القديمة اللي مسكوت عنها بقالها كتير.
1: زي
2: دي دين من الديون لأحد البنوك من سنة 96،
1: يعني
2: كان مطبعة أخبار اليوم
1: 30 سنة؟
2: مطبعة أخبار اليوم اللي تم شراءها لم يتم سداد.
1: ده من أيام الأستاذ إبراهيم سعدة
2: الله يرحمه
1: رحمة الله عليه.
2: 30
1: سنة دين من 30 سنة
2: وما بيبقى فوائد ومتأخرات
1: تعظم فوق أصل الدين.
2: تجاوز مليارين ونص.
1: مليارين ونص.
2: فحصل مفاوضات وتفاوض و وصلنا الأصل إن إحنا هنسدد أصل الدين.
1: كان كام أصل الدين؟
2: أصل الدين أنا وصلنا 241 أو 242 مليون جنيه. بعد الرقم الضخم ده، وإن ده يتم بالتقسيط ويتم بتفاهمات مع إدارة البنك، والحقيقة هم متفاهمين جدا جدا جدا.
1: طبعا ده المؤسسة تحللت من عبء مالي ضخم، صح؟
2: ضخم
1: عملاقة.
2: طبعا ده نموذج من النماذج اللي كانت يعني مؤجلة ومرحلة في جهد كبير بتبذله الهيئة فيما يتعلق بالأمور المالية وإدارتها وتوفير سيولة ودعم المؤسسات لدى الجهات الحكومية وإسقاط ديون. في عمل كبير بيتم الحقيقة. إحنا بقى في المؤسسة وحطين عينينا على فكرة الاستثمار، بنشتغل على ده طول الوقت. يعني جامعة أخبار اليوم ليس خبر جديد، لكن جامعة أخبار اليوم
1: بس انشئت في عهدك، صح؟
2: القرار الرئاسي صدر وأنا موجود.
1: وتنفيذها تم في عهدك،
2: وتأهيل المباني تم وأنا موجود. وتفتح في شهر 9 القادم.
1: بعد شهر
2: لدينا جامعة لأخبار اليوم، هو حلم قديم جدا. ربنا أراد أنه يظهر للنور في هذه الفترة. 4 كليات صيدلة وعلاج طبيعي
1: ومرحلة أولى، مش كده؟ 4 كمرحلة أولى.
2: كمرحلة أولى لسه يعني من التأسيس، من تأسيس الجامعة. ما الجامعة بتبقى على مراحل، يعني نبدأ بأربع كليات ده أمر مش هين يعني. صيدلة وعلاج
1: قرار كبير إنك
2: وعلاج طبيعي يعني
1: كل مؤسسة أخبار اليوم كلها جامعة. أستاذ إسلام،
2: الأكسس الأسكس موجودة، يعني المباني موجودة. اللي عملناه إن إحنا أهلنا مباني وبقدرات ذاتية بدعم من الهيئة الوطنية للصحافة. قدرات ذاتية يعني العمالة من داخل أخبار اليوم، ولاد أخبار اليوم. وما يعين لينا أو ما يصعب علينا من تنفيذ بنلجأ ليه من محترفين من برا في بعض الأمور اللي تتطلب ده. الطريقة دي في التعامل مع الملف سهل كتير ان احنا ننجز يعني ونوفر ملايين الملايين.
1: ممكن حد يقول لك انت مؤسسة ثقافية بالدرجة الاولى،
2: صحيح.
1: انت رايح ليه انك تستثمر في ايه؟
2: لحاجتين. لحاجتين بسببين رئيسيين مفيش تالت يعني. واحد، اذا كان مهمتي كمؤسسة صحفية هو التنوير والتثقيف والوعي
1: في الجامعة،
2: جزء من والتعليم
1: جزء
2: هو جزء من هذا الامر.
1: نعم.
2: ده اولا. ثانيا مسألة اني الاستثمار في حد ذاته،
1: الاستثمار كمان برضو في التعليم برضو،
2: وان ده استثمار سيؤتي بارباح وعوائد ضخمة للمؤسسة. وده مسألة مهمة،
1: ده فصول بدورك يعني كمؤسسة
2: بالتأكيد. وهو ده المسار الطبيعي، لان الامور حتى يتم، وده حلم يعني يعني يعني يراود كل العاملين في المؤسسة الصحفية القومية، مسألة الديجيتاليز، ازاي رقمنة او نكون احنا المصنع الرئيسي لصناعة الافكار وصناعة المحتوى الصحفي في مصر. ده المفروض.
1: لا طبعا،
2: عندما تأتي وسائط جديدة يجب ان نكون نحن في قلب هذه الوسائط، ونكون احنا في مقدمة المشهد. تأخرنا لكن شغالين وخدنا خطوات
1: على الخطى يعني.
2: وخدنا خطوات يعني بوابة اخبار اليوم، لا بعدنا 15 مليون متابعين على كل المنصات.
1: ده رقم كبير، رقم عملاق على فكرة.
2: والمحتوى بيتطور.
1: أعلى مؤسسة قومية أخبار أخبار اليوم.
2: الحقيقة.
1: صح كده؟
2: بالأرقام.
1: رقم واحد. طبعا 15 مليون. صح كده؟
2: والزملاء يعني الزملاء المشكورين بنعمل في بيئة منافسة صعبة وتحديات تقنية كبيرة.
1: بس أنت عندك ضوابط غير الضوابط القطاع الخاص يعني.
2: ضوابط مهنية.
1: ضوابط مهنية عالية الجودة.
2: والتزام
1: الحرفية
2: والمهنية.
1: صحيح. لأعلى مستوى بالضبط.
2: وثوابت أخلاقية المهنة.
1: طبعًا.
2: يعني.
1: المعايير.
2: غير مسموح بالخروج على.
1: صحيح.
2: على الأمر ده.
1: يعني الجري وراء. يعني اللي فعله الآخرين أنت ما ينفعش تفعله.
2: عشان يعني حتى لو حقق منه مكاسب لا يليق.
1: ما صحيح.
2: ولا يصح.
1: أنت الضوابط عندك حاضرة طبعًا.
2: على الإطلاق.
1: نكمل بعد فاصل. لسه مكمل في مشروع تطوير أخبار اليوم بعد الفاصل مع الكاتب الصحفي الكبير أستاذ إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بعد الفاصل.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رسالة وطن على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: 90 هواها مصري. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.
1: مساء الخير. كنا بنتكلم قبل الفاصل مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم عن مشروع تطوير أخبار اليوم. هو تولى في أبريل 24 سنتين ونص حتى الآن. قدر استطاع أنه في السنتين ونص دول تغلب على مشاكل مزمنة. يعني هو حكى حكاية كده أنه كان عنده قرض من 30 سنة بتدفع قام بتسوية هذا القرض، وده بيخفف الأعباء المالية على المؤسسة، ومن ثم بيتيح للمؤسسة أنها يعني تتنفس وتتطور. افتتح الجامعة السنة دي جامعة أخبار، كان عندها حلم إنشاء جامعة. هو الرجل في عهده تم إنشاء الجامعة، صح كده؟
2: تأهيل المباني عشان نفتح الجامعة في
1: أول موسم دراسي
2: في شهر 9 القادم. 4 كليات: كلية حاسبات، كلية علوم إدارة، كلية صيدلة، كلية علاج طبيعي.
1: وقبل كده عندك أكاديمية أخبار اليوم،
2: طبعا
1: صح كده؟
2: احنا محتفظين بأكاديمية أخبار اليوم وفي خطة لتطويرها. كيف يمكن
1: أن تكلمنا عنها بقى؟
2: أكاديمية أخبار اليوم الحقيقة يعني هي المرتبطة باسم أخبار اليوم مباشرة، يعني الجامعة اسمها نيو إيجيبت. الجامعة نيو إيجيبت مش أخبار اليوم. لكن الأكاديمية هي التي تحمل اسم المؤسسة، وبالتالي احنا حريصين على البراند بتاعنا وعلى اسمنا. مؤسسة كبيرة.
1: انت ليه ما سميتش جامعة الجامعة؟
2: مش انا صاحب أخبرية. مش انا صاحب الاسم. انا يعني لما جيت كانت
1: انت نفذت يعني.
2: الاجراءات كانت اتخذت فيما يتعلق بالاسم. لكن القرار الرئاسي كان صدر في 24
1: بالاسم نيو إيجيبت.
2: لا، القرار الرئاسي صدر لما انا جيت بعد شوية. بعد كم شهر كده.
1: وفي العادة حلم الجامعة موجود في المؤسسة،
2: موجود من سنين، موجود من سنين. وخلي بال حضرتك لولا استثمار المباني القائمة ما كان يمكن لنا أن نبدأ المشروع، أو أن احنا، لأن المباني تتجاوز بتتكلم في 3 مليار 4 مليار إنشاءات.
1: بس أنت مصمم، كنت مصمم من أول يوم وأنت مصمم.
2: أنا أول يوم دخلت أنا لقيت المشروع ده لازم اللي هو التحرك فيه بصراحة، وتحركت فيه يعني لحد النهاردة. بكرة في اجراءات ومتابعه ورق وحاجات، وفي النهايه احنا زي كل مؤسسات الدوله بنخضع لقانون واجراءات ومتابعه وموافقات وشروط.
1: بس انت انجزت.
2: انجزنا
1: يعني خدت قرار بانشاء 4 كليات وهتبدا الدراسه.
2: وهنبدا الدراسه
1: انت كده حققت على الارض.
2: على الارض في مشروع على الارض
1: صحيح
2: نقدر نعمله. في مشروع في يعني التطوير الاكاديمي انها تكون جامعة تكنولوجية. احنا مهتمين قوي بالمسار المهني. ان احنا نربط ما بين القدرات او يعني تعليم الطلاب وتخريج الطلاب كمان عندهم قدرة على التعامل مع السوق بشكل حقيقي. مش بشكل نظري ولا كتب ولا مجرد تدريب ولا، لا دي حاجة تانية.
1: الحاجة الاكاديمية فيها كم طالب في السنة سنوية؟
2: يعني انا عندي يعني امل وطموح ان احنا نوصل بالاعداد دي لاكتر من كده
1: في الاكاديميه. كام
2: وخلينا
1: ما عندكش رقم؟
2: لا بلاش، خلينا في
1: ماشي.
2: لكن في غير الاكاديميه كمان مشروع استثمار ارض الكورنيش.
1: ارض
2: الكورنيش الحقيقه. الحقيقه بذلنا مجهود كبير جدا ان احنا نستثمرها على مدار السنتين اللي فاتوا.
1: دي أصول المؤسسة
2: طبعا. وده أصل كبير وضخم
1: وعملاق
2: كبير. وكان في يعني الحقيقة إشراف من الصندوق السيادي على استثمار هذا يعني استثمار الأرض. لم نوفق في المسألة، فطلبنا من الرئاسة أن يعني يدار المشروع من أي جهة أخرى، فتم إسناده لوزارة الإسكان. والآن بتجري مفاوضات مع مستثمرين على قدر عالي جدا من الإمكانيات. استثمار عربي مصري عربي، وده هيدخل للبلد عملة صعبة.
1: صحيح
2: للبلد هنا أنا بتكلم.
1: طبعا.
2: وإني أخبار اليوم يكون لديها السيولة الكاملة التي يمكن أن تحل أزمات كبيرة جدا جدا جدا فيها فيما يتعلق بالتشغيل وتحقيق عوائد من.
1: بس عايز أسألك سؤال، أسألك سؤال، أنت صحفي محترف ترأست تحرير عدة صحف ومؤسست صحف خاصة كبيرة وكان لها أثر كبير، يعني نذكر هنا أنك كنت رئيس تحرير جريدة الدستور في عهدها الكبير. يعني مرة واحدة بيترس بنك السادات، أنت ابن أخبار اليوم طبعا وابن أصيل وابن شرعي، بيترس بنك السادات أخبار اليوم أن لك بهذه الخبرات الإدارية والمالية، يعني
2: هقول لحضرتك أنا يعني ما خبيش عليك أن أنا يعني اتعلمت بسمع، حتى لو لقيت في الرأي في رأيي أو قرار حتى وقعته يجانبه الصواب أن أنا أقطع قرار. أنا أملك هذه الشجاعة،
1: ما عندكش مشكلة،
2: وإن نفتح مناقشة مع أي حد من الزملاء صغير في السن وكبير في الخبرة أو غيره، حوار ونقاش حوالين أي قرار.
1: يعني مستمع جيد، يعني
2: أنا بسمع كويس قوي،
1: ولا تستنكف أنك أنت تعود عن قرار يعني
2: خالص على الإطلاق، بالعكس اتعلمت كتير جدا جدا، ووقعت في أخطاء وأنا بمارس الإدارة وباخد قرارات وكذا، لكن ما عنديش فكرة أنك أنت تعترف بالخطأ وتصححه. يعني ده أول درس. تاني حاجة الحقيقة أنك ما بتعملش بشتغل لوحدي، أنا بشتغل بشكل فريق، بشكل جماعي،
1: مجلس إدارة،
2: سواء كان زملاء في مجلس إدارة
1: أو مكتبك أو
2: يعني في ملفات
1: في مكتبك، المكتب
2: في ملفات يا أستاذ أحمد بيديرها زملاء في مجلس الإدارة مفوضين فيها وبيشتغلوا فيها وبيرجعوا لي بنتائج
1: طبعا
2: وبيعرضوها على المجلس، وأقول لهم زميلنا فلان خلص الملف الفلاني ونناقشه ونتكلم.
1: أنت عندك كم إصدار في الأخبار؟ 12. انا هسأل السؤال تاني، عندك 12؟
2: كان عندي 12
1: ايوه
2: الشهر ده. يعني اصدرنا اول اصدار من مركز اخبار اليوم للبحوث والدراسات. مركز اخبار اليوم للبحوث والدراسات كان احد الاحلام ان يكون لدى المؤسسه ثينك تانك بتاعها، واني ان احنا نملك من الامكانيات والقدرات ان احنا نقدر نعمل ده بكفاءه عاليه جدا فيما يخدم على أو يتم توظيفه لمصلحة الدولة، مناقشة القضايا بعقل رصين وفكر وفتح الملفات كتيرة خاصة فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية. يعني في مركز أخبار اليوم يعني عايز أقول إن الإصدار الأولاني وانت أبذلت جهد كبير جدا فيه كمدير للمركز الحقيقة، وأصدرنا الإصدار الأولاني اللي هو مرتكزات، بعنوان مرتكزات تكلمنا فيه عن
1: 30 يونيو
2: وفتحنا الملفات بتاعتها بالأرقام بالإحصائيات بالتحليل في جوانب كثيرة جدا جدا جدا، حققنا فيها خطوات الدولة المصرية، يعني حققت فيها خطوات كبيرة في قطاعات كبيرة مهمة. العمل ده أو الشغل ده مش إسلام لوحده،
1: أنا بستم في عهدك يعني
2: أنك أنت تكون صاحب فكرة أو مشروع.
1: يعني أنا أتذكر أول لقاء بيني وبينك في تكليفي لما شرفت بتكليفك ليا بالمركز، قلت لي ده أحد أحلامي.
2: ده حقيقي،
1: صح كده؟
2: ده حقيقي. إن إحنا يكون لنا الإطلالة بتاعتنا البحثية والعلمية والمعرفية اللي توازي قيمة هذه المؤسسة العريقة. وده يعني أنا بتكلم فيه رقمنة المؤسسة والإعلام الرقمي إزاي نوصل فيه لأعلى مستوى، وأيضا ان يكون عندنا
1: عقل مفكر
2: مركز بحث.
1: انك انت كمؤسسه
2: دي الاتجاه،
1: كنت غيران من الهرم انت. كلمة بصراحه،
2: انا بص انا
1: بصراحه نتكلم بصراحه مش غيران الهرم عنده مركز بحثي، وانت طبعاً وانت اخبار اليوم انت برضو
2: هو المركز البحثي الهرم عريق
1: طبعا انا اقصد دي غير محموده بالمناسبه يعني.
2: ماشي، ما هي غير محموده، بس انا هقول حاجه اني انا ما بحبش الفشل
1: طبعا
2: وبدي له ظهري مقاتل في الشغل يعني أقاتل من أجل النجاح وليس أي شيء آخر. حتى لو يعني أنت
1: مسيرتك المهنية كده صعود وهبوط صعود وهبوط صعود وهبوط،
2: بذرة أنا هرمي البذرة وإن شاء الله ربنا هيبارك فيها، لأن النوايا طيبة والنوايا خير. فالمركز البحثي التحديث الرقمي، وفي مشروع تحديث رقمي بيتم في المؤسسة برعاية الهيئة الوطنية للصحافة في أخبار اليوم وغير أخبار اليوم.
1: أنت بتعمل موقع برضو الأخبار لأول مرة لجريدة الأخبار، صح كده؟
2: أنت عايز تفتح في كل الحاجات وأنا معلوم.
1: لا دي كل دي كل ده شغلك وإنجازاتك اللي أنت يعني دي كل دي ملفات كانت أحلام لدى المؤسسة.
2: أيوة ده حقيقي،
1: صح كده ولا صح؟
2: ده حقيقي.
1: يعني أنت أنا أقدر أقول لك يعني أنت دي كانت أحلام موجودة في المؤسسة، أنت جيت بتطبقها بقدر ما تستطيع. يعني الجامعة حلم في المؤسسة انت بعملته، جبت له مخصصات مالية ونجحت هنا وساعد فيه لدى وزارة التعليم العالي ورأس، صح كده ولا
2: مظبوط؟ مظبوط.
1: الى ان الهيكلة دي حلم برضو داخل المؤسسة.
2: صحيح.
1: التقليل الدؤون والديون والعباء المالية ده برضو حلم، ان يكون عندك مركز بحثي لاخبار الاخبار المؤسسة، يبقى عندها مركز ثينك تانك.
2: خليني اقول لحضرتك، تحقيق عوائد من المعارض والمؤتمرات لم يحدث من قبل في اخبار اليوم. حققنا عوائد من المؤتمرات والمعارض في السنتين لم تشهد اخبار اليوم من قبل.
1: تاني كده تاني،
2: تحقيق عوائد وايرادات من معارض ومؤتمرات اخبار اليوم لم تحدث من قبل، ارقام معتبره. صحيح، مش بس كده، يعني احنا عندنا خطه او اجنده لعمل مؤتمرات ونتوسع في هذا الامر، لان احنا يعني احنا شاطرين في ده وبنعرف نعمله كويس.
1: ثم اخبار اليوم
2: سواء كان في داخل مصر او خارج مصر. يعني عملنا معرض نيجيريا للتعليم بجامعات، شاركت فيه جامعات خاصه وجامعات حكوميه. ان انت فكره تصدير التعليم، احنا السنه اللي فاتت كنا بنتكلم في ده، الدوله توجهها الان في هذا الاتجاه، تصدير التعليم، لان ده قوه مصر النعمه الحقيقيه في بناء العقل والفكر والوجدان والانسان عموما. فانت احنا شغالين برؤيه وشغالين بجهد كبير وبدأب، وعندنا اصرار ان المؤسسه تنتقل الى حاله افضل بكثير، سواء على مستوى المحتوى واللي بيقوم به زملاء في الاصدارات كلها، سواء على مستوى الرقمنه والتحديث التكنولوجي من خلال توفير الامكانيات والاستثمار في المشروعات الاصول بتاعتنا بمشروع، يعني ودي مشروعات مستدامه، يعني مش بنتكلم على خطه قصيره المدى اللي بنجري فيه دلوقتي وبنسعى له هتظهر نتائجه خلال وقت قريب منظور، بنتكلم في سنة واثنين وثلاثة، مش أقصاها أربع سنين، تكون المؤسسة وصلت إلى حالة اقتصادية عايز أقول توازن مالي.
1: أنت علاقتك كويسة برؤساء التحرير جدا، عشان أنتوا جيل واحد وقريبين من السن من بعض.
2: علاقات أكتر من طيبة، صداقة، وده بينعكس على الشغل.
1: لا طبعا،
2: حتى لما بيبقى فيه خلاف وجهات النظر او حاجه بتبقى في حدود،
1: طبيعي.
2: حدود ضيقه جدا،
1: حدود الخلاف
2: وبيتم تجاوزها في وقتها، يعني مش ما بيحصلش نوع من التراكمات.
1: مش متعسف في قراراتك
2: لا، انا زمايلي بالنسبه لي يعني مقدرين ومحترمين ومساندين وداعمين، ومعايا في المركب، مش اذا انت وربك فقاتله. لا يعني هو مش بيبعت البروفات بتاعته للمطبعه والمطبعه تدوره، هو مالوش علاقه. لا هو معايا من في كل الزملاء، معايا في كل الخطوات، من اول اليوم لنهايه اليوم مع بعض. يعني اي مشكله عند حد مننا بتبقى مشكله الجميع، وازاي نحل.
1: انت بتتعامل كفريق كده مع الزملاء،
2: رؤساء التحرير، مجلس الاداره، الجمعيه العموميه، اللجنه النقابيه، المديرين العموم،
1: رؤساء الشركات،
2: الشركات والجامعه الاكاديميه والجامعه، الكيان كبير،
1: كيان عملاق،
2: والمسؤوليه كبيره، وما عندكش رفاهيه الخلاف ولا الاستئثار بالقرار ولا اقصاء حد ولا انك تشغلك معارك صغيره.
1: يعني البيئه صحيه،
2: بيئه العمل
1: بيئه صحيه.
2: خليني اقول اني بحاول اوجد بيئه مناسبه يكون فيها قدر كبير جدا جدا من التوافق وعدم الالتفات للمشاكل الصغيره والمعارك الصغيره في النهايه. لكن مفيش، انت بتحاول تعمل ده، لكن المؤسسه زي ما بنقول مؤسسه كبيره عملاقه، فمحتاجه جهد كبير، ومحتاجه ان احنا نخرج صف تاني وتالت. ده تحدي مهم.
1: ده يدفعني نسألك على علاقتك بالهيئة الوطنية للصحافة، المهندس عبد الصادق الشربكي. هو يعني العلاقة، أنت أكثر من مرة علاقة طيبة للغاية، يعني علاقتك به ليها ليها ليها الأثر في استقرار المؤسسة ونجاحتها؟
2: بدون شك، قولا واحدا، لولا هذه العلاقة كانت الأمور تكون أصعب بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة لي وبالنسبة لكل العاملين.
1: مع المهندس عبد الصادق بشو؟
2: طبعا. بص حضرتك، يعني العلاقة انا بعتبرها مش بس علاقة عمل، ولكن علاقة اخوة، اخ اكبر بالنسبة لي، داعم ومساند لإسلام بحكم انه بيمثل مؤسسة، وان دعم إسلام ده هيأتي بشكل ايجابي على اداؤه بما يخدم اهداف المؤسسة واستقرارها. فالتعامل هنا صحيح له اهداف عمل، لكن ايضا مساحة التقارب وفي في في في الرؤية، وإني أنا بالنسبة له كتاب مفتوح. يعني أنا أشاركه في جميع القرارات ذات الأهمية أو ذات يعني الحساسة، القرارات الحساسة، القرارات المهمة، القرارات اللي تحتاج مشورة ورؤية من زاوية أخرى وزاوية داعمة يعني لا تشوبها شائبة، ودي مسألة مهمة قوي. فبالتالي المركب تسير في اتجاه واحد، بنجد في اتجاه واحد. يعني هو
1: كمان نفس المهندس عبد الصدق هادئ
2: طبعا،
1: صح كده،
2: حتى في الأزمات
1: يعني
2: حتى في الأزمات يمتص الأزمات، يمتص الأحداث بشكل ليه طريقة في التعامل مع الحاجة، حتى في الاختلافات في النقاش وفي الرأي، وفي لما يكون في حاجة تستدعي يعني هذا النقاش أو في أمر بفرض نفسه علينا أو تحدي، لا هو بيستوعب، بيسمع من أكتر من حد، بيوصل لنتائج حقيقية للمصلحة في الآخر. يعني همه الأساسي المؤسسة، وهو دايما يقول لي كده، يقول لي أهم حاجة عندنا المؤسسة، قلت له مفيش حاجة تانية، يعني ده يعني أنا ما عنديش مصالح أخرى، أنا مصلحتي الأولى والأخيرة كيف يعني نؤدي هذه المهمة على أكمل وجه بأقصى قدر من الجهد ومن الكفاءة ومن الاستعانة بكل الخبرات، من إنك بتستخدم حتى كل علاقاتك. إحنا يا جماعة إحنا مش بنروح الإيفنتات عشان الإيفنتات مهمة إنك أنت بتتابع كصحفي وبتتابع المعلومات
1: وشوفتك الرئيس مجلس إدارة مؤسسة كبيرة،
2: لكن المؤسسة أنت بتبقى رايح في دماغك المسؤولين الفلانيين موجودين في هذا الحدث، فانت رايح بملفات عشان تناقش وتتكلم وتطرح الشغل بتاعك كمؤسسة على كل جهات الدولة، لان بدون دعم جهات الدولة وبدون نكون مشاركة لينا وموجودة معانا في الصورة بشكل او باخر، لا انت بتشتغلش لوحدك ولا في الفراغ. فكل الجهد وكل التفكير رايح ازاي ننقل المؤسسة من حال الى حال، من هذه المرحلة من التحديات والصعوبات إلى حالة من سميها الوصول لبر الأمان. دي مسألة مهمة قوي، ينقصنا حاجة شغالين عليها، مسألة التأهيل، تأهيل الزملاء،
1: التأهيل والتدريب
2: سواء على المستوى الإداري أو على المستوى الصحفي. احنا عندنا مركز تدريب بس محتاجين نشتغل عليه بشكل أكبر وأكتر. مركز تدريب والاستشارات الأخبار اليوم متخصص، مركز متخصص، وبالتالي نحن نوفر دورات لتدريب الزملاء على كل وسائل وأدوات العصر الحديث، من ذكاء اصطناعي، من سوشيال ميديا، من مالتي ميديا، من إزاي التعامل مع كل هذه الوسائل الجديدة.
1: في حديث دائر هذه الأيام عن إلغاء الصحافة الورقية وعدم تأثرها وعدم تأثيرتها والصحافة الرقمية هي الأعلى، هل بتفكر انك انت تقلص عدد الصحافه الورقيه؟ انا ما بتكلمش عن اخبار واخبار اليوم، عشان دي وثائق تاريخيه في في في ذاكره وهويه الدوله المصريه. يعني هل بتفكر، انا بسال السؤال المعني يعني.
2: شوف
1: هذا مرتكزات طبعا.
2: بص هي هو التحدي ازاي كل اصدار يؤدي دوره بالشكل المطلوب، بمعنى ان ازاي توصل للجمهور بتاعك، توصل له ورقي بنسبة معينة، توصل له بشكل كبير على مستوى الديجيتال والرقمي عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق المنصات وعن طريق الابليكيشنز، دي مسارات ممكن يتم التركيز أكتر على الديجيتالايز المؤسسة كإصدارات، لكن هذه الإصدارات ليها دور وليها مهمة، وممكن تؤدي بدور يعني دورها بشكل أكبر واكثر فعاليه اذا ما استثمرنا فيما في زي ما قلت لحضرتك في الايه، في الاونلاين، وده المستقبل. هو ده اللي حاصل. انا عايزين نوصل لناس ونأثر.
1: انت اساسا مؤسس صحف خاصه اونلاين اساسا، يعني مؤسس وناجح وصحف كبيره في السوق المصري. يعني
2: تجربه الاونلاين بتخليك عايش الاحداث، انت في وسط الاحداث كانك شايف الحياه كلها لايف. يعني المهنه كلها يعني انت بتبقى جزء من الاحداث وصناعتها، مش بس انك بتنقل او لا. ودي نقدر نوصل للناس ونأثر في الناس ويبقى وجودنا اكتر فعليه من كده بكتير بمراحل الحقيقه، وده اللي انا بطمح اليه انا وزمايلي في المؤسسه، في كل الاصدارات الحقيقه، في كل الاصدارات. يعني انا دايما اقول لهم الخير قادم. يعني دايما تفائلوا بالخير.
1: انت تفضل ايه من احلامك عايز تعملها في المؤسسه؟
2: اني انهي الديل بتاع ارض كورنيش لانه هيفقح عوائد ضخمه جدا جدا جدا, وده احنا ماشيين في هذا الامر. الانهاء الشروط البيئيه والاجراءات السريعه فيما يتعلق بانشاء المدرسه الدوليه.
1: انت برضو عامل مدرسه دوليه صح؟
2: عندنا مدرسه دوليه في القطاميه, واحنا واقفين لحد دلوقتي على مساله الاشتراطات البيئيه, وفي مناقشات مع السيده وزيره البيئه الدكتوره منى العوض, وهي متفاهمه وداعمه, وبنحاول الاشتراطات اللي هم اتكلموا فيها ان احنا نحلها عن طريق مكاتب معتمده ومتخصصين خبرات كبيره. يعني بمجرد ما ينتهي هذا الامر نحصل على ترخيص ويبدا الانشاءات, لان في فعلا شركه
1: ده متخصصة. متوقع كله امتى انت؟
2: شركه ايمرالد, شركه متخصصه وكبيره داخله معانا شراكه في
1: كده, داخل على موسم خير يعني
2: ان شاء الله.
1: انا اتذكر كلمه للمهندس عبد الصادق الشربجي سنه 26 في افتتاح مركز اخبار الدراسات. قال انه 26 دي سنه خير على
2: اخبار, عامل خير على
1: اخبار, عامل خير صح كده؟
2: مظبوط
1: صح كده؟
2: صحيح,
1: نعمل خير صح كده
2: ان شاء الله باذن الله.
1: ان شاء الله تعالى
2: باذن الله.
1: تحب تقول حاجه تاني؟
2: احب اقول انا بشكرك, و ودايما بنسعد بوجودنا في 90 90.
1: فعلا 90 بتحبك
2: يعني. فعلا هواها مصر كده بجد, وسلوجان جميل وبحسه يعني.
1: انت كمان يعني, يعني احنا دي المره الثالثه نستضيفك فيها وسعداء بيك جدا.
2: اشكرك
1: انا على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني يعني, بشكرك بجد. كل سنه طيب, واحنا نرجع تاني لمضيق قرمز حضرتك. احنا كده كنا في حلقه مهمه جدا مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ اسلام عفيفي رئيس مجلس اداره اخبار اليوم. كنا تحدثنا في الشق الاول من الحلقه عن مستقبل المنطقه والحرب الخليجيه والحرب الايرانيه الامريكيه ومستقبل المدرسه الدبلوماسيه الكبيره للدوله المصريه اللي تقودها مصر لتحقيق الامن والاستقرار في منطقه الشرق الاوسط, وكذلك دوره الكبير في تحقيق منجزات كبيره في مؤسسه اخبار اليوم منذ ان تولى رئاسه مجلس اداره اخبار اليوم وحتى الان. شكرا جزيلا, تصبحوا على خير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التوافق مع تنزانيا على مشروعات لتطوير الموانئ وربط البحري والسكاكي والمناطق اللوجستية وفي مجال الطرق والبنية التحتية بما يسهم في تيسير حركة التجارة ونقل البضائع وعدم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لتنزانيا. وأكد الرئيس أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع العلاقات الاستثمارية بين البلدين. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس السيسي ورئيس تنزانيا سامي حسن في الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال من البلدين، وذلك على هامش زيارة رئيس السيسي إلى تنزانيا. وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير محمد الشناوي بأن الاجتماع شارك فيه ما يزيد على 35 من رجال الأعمال المصريين ونحو 120 من وزرائهم التنزانيين. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد في وقت سابق مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس تنزانيا بالعاصمة دار السلام. أكد الرئيس خلال المؤتمر الالتزام بتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، كما أعرب عن تطلعه لتوظيف نجاح الشركات المصرية في تشييد مشروع سد جوليس نيريري في إتاحة مزيد من المشروعات التنموية التنزانية أمام الشركات المصرية. وللتعليق انضم إلينا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ جمال رائف. أستاذ جمال أهلا بحضرتك.
2: أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بكل السادة المستمعين.
1: الرئيس السيسي أكد أن العلاقات المصرية التنزانية تشهد نقلة نوعية ليس فقط على المستوى السياسي وإنما أيضا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. كيف تقرأ دلالات هذه الزيارة في توقيتها الحالي وما الذي تعكسه بشأن توجه السياسة الخارجية المصرية تجاه إفريقيا؟
2: يعني بالتأكيد يجب أن نقرأ هذه الزيارة في يعني تطور العلاقات المصرية الأفريقية. نحن نتحدث عن أن هذه المحطة الثالثة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أفريقيا هذا العام بعد كينيا وأوغندا، والآن أيضا نتحدث عن دار السلام عن تنزانيا، وبالتالي نشاط مصري على صعيد يعني تعزيز علاقاتها مع أشقائها في القارة الأفريقية. أيضا السيد الرئيس استقبل هذا العام عدد كبير من القادة الأفارقة سواء رئيس الصومال وإريتريا وغيرهم من قادة، وشارك أيضا في قمة أفريقيا إلى الأمام، وبالتالي نشاط كبير. ومن ثم هذه الزيارة بتؤكد هذا المعنى أن القاهرة ما زالت عازمة على تطوير علاقاتها مع أشقائها في القارة السمراء وأيضا على صعيد تنزانيا، يعني استكمال المسار الجيد والمتنامي من العلاقات المشتركة سواء على الصعيد السياسي والتناغم السياسي ما بين القاهرة ودار السلام في الحقيقة. ويمكن طوال الوقت هناك اتصالات متواصلة ما بين القادة أو حتى على صعيد دوائر وزارة الخارجية المصرية والدبلوماسية المصرية أو طبعا على صعيد الإطار الاقتصادي والاستثماري والتنموي. وهنا نموذج رائد في الحقيقة على صعيد القارة الأفريقية، لأننا نتحدث عن إنشاء الدولة المصرية أو الشركات بقى والتحالف الذي هو يعني فكر من الشركات المصرية لسد جوليس نيريري، وده حلم أفريقي كان مؤجلا، وكانت تنزانيا يعني لديها هذا الحلم على مدار العقود، وأتت هنا العلاقات المصرية التنزانية الرائعة لتخرج هذا الحلم للنور في نموذج لكيفية التعاون ما بين الأشقاء. وتؤكد هذا أيضا يؤكد أن الدولة المصرية طوال الوقت دولة بتمد يد العون والمساعدة لأشقائها، وبتحاول أن يكون هناك تنمية بما يدعم أيضا تطور العلاقات. هذا بجانب ما رأيناه اليوم من آفاق جديدة تفتحها زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنزانيا، وكما سمعنا من السيد الرئيس يعني مجالات عمل إضافية سواء على صعيد اللوجستيات، على صعيد الصحة، على صعيد النقل، على صعيد مجالات أيضا لها علاقة بتطوير وتنمية البنية التحتية واستكمال التعاون في المجالات التي تمت بالفعل ربط يعني الموانئ في تنزانيا بميناء سفاجة، وهذا أمر مهم للغاية ويعني يعزز الأفكار المصرية فيما يتعلق بتطوير البنية القارية لدعم الاقتصاد الأفريقي. ومن ثم نحن نتحدث عن زيارة مهمة كما أوضحنا بتؤكد جودة العلاقات المصرية الأفريقية بشكل عام وجودة العلاقات المصرية التنزانية بشكل خاص.
1: نعم، الكاتب الصحفي والباحث السياسي الأستاذ جمال رائف، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه القراءة والتحليل، كنت معنا عبر الهاتف على هو راديو 99. شكرا جزيلا لحضرتك. وعودة إلى الدقيقة الأولى. حصيلة القصف الإسرائيلي على حي مصر غرب مدينة غزة ارتفعت إلى 5 شهداء بينهم 3 أطفال. كانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أعلنت في وقت سابق أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 19 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي. الخارجية الإيرانية أعلنت تعليق التزامات طهران الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن.

0: دكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مسؤولي إحدى الشركات العالمية الرائدة لبحث استثمارات الشركة الحالية في السوق المصرية وخططها المستقبلية للتوسع في التصنيع المحلي وزيادة صادراتها إلى أسواق الخليج والقارة الإفريقية. رياضيا، منتخب الأرجنتين وإسبانيا يختتمان تدريباتهما استعدادا للقاء المرتقب بينهما غدا في نهائي كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: حلوه وتعالى سحب السمك ودي فوربه بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ بقى على مالك بقى بعيده بعيده الحمد لله بعيده عن التلفزيون سمعت الخطه مش حاجه معلش دي خطه
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كوره يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكوره مع محمود الفهي على الراديو 90 90

يا مساء الفل، حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90-90. برنامجنا معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11. برنامجنا بيهتم بالكورة العالمية، وطبعا احنا مشغولين طوال الفترة اللي فاتت حوالي 40 يوم بالمونديال، مونديال 2026، أمريكا وكندا والمكسيك. ساعات قليلة خلاص ويصدر الستار على كأس العالم، هذه النسخة الحالية، هذه النسخة التاريخية اللي شهدت أحداث

وظروف تاريخية كتيرة جدا جدا. أولها كان على الإطلاق هو مشاركة 48 منتخب، لدرجة زي ما كنت بقول لك امبارح كده قبل المونديال وقت إجراء القرعة شفنا منتخبات وشفنا جزر كنا لأول مرة نسمع عنها في حياتنا. يعني المهم هينتهي خلاص كأس العالم بكل ما حصل فيه من أحداث. يعني التاريخ بعد سنين طويلة جدا هيفتكر كأس العالم الحالي بذكريات، في منها الجيد وفي منها السيء جدا. يعني تعالى نبدأ بالسيء، مثلا طرد المهاجم الأمريكي بلاجون، المهاجم اللي تم طرده من المنتخب الأمريكي طرد مباشر في كرة تدخل فيها على قدم لاعب منتخب البوسنة، وبعد مكالمة من رئيس الولايات المتحدة للفيفا تم رفع الإيقاف أو عقوبة الإيقاف أو الطرد المباشر للمهاجم الأمريكي بلاجون، وبعدها شارك على طول في المباراة اللي بعدها أمام المنتخب البلجيكي، وده إدى دوافع كبيرة جدا للمنتخب البلجيكي خلي بالك في المباراة، وتمكنوا من سحق المنتخب الأمريكي. فدي حادثة تاريخية هيظل التاريخ يفتكرها لسنين وسنين، وهتكتب باسم كأس العالم الحالي 2026. هيكلموا برضو على فقرة الهيدريشن بريك، ناس كتيرة معترضين عليها بشكل كبير جدا جدا، سواء لما بتحصل في الشوط الأول في الدقيقة 22 أو في الشوط الثاني في الدقيقة ما بين 67 لحد 69، بيقول لك ان هي بتهبط الاداء، وفي يعني حاجات كتيره جدا بتحصل في الملعب من استمراريه اللعب وسخونه اللقاء، وفي النهايه الفيفا كان بيدور على عوائد اقتصاديه من الهيدريشن بريك ده من حيث الاعلانات. دي نقطه. طب انا عايز اقول لك بقى حاجه لو ما كنتش تعرفها اقولها لك، بكره ان شاء الله في مباراه نهائي كاس العالم اللي هتكون الساعه 10 بالليل ما بين اسبانيا والارجنتين، لأول مرة في التاريخ هتكون استراحة ما بين الشوطين نص ساعة. الطبيعي واللي عارفينه والمتعارف عليه ان هي ربع ساعة. بكرة هيكون في حفل غنائي ما بين الشوطين، وهيكون مدة الاستراحة نص ساعة، حفل غنائي وفرق موسيقية وتفاصيل كتيرة جدا. ده معناه ان اللعيبة لازم ولا بد اعتقد يعني ان هما في الفترة اللي هي نص ساعة قول المدرب كالمعتاد هيكلمهم في حوالي ربع ساعة ويبدأوا يريحوا ويشربوا العصير. اعتقد ان اخر 15 دقائق في الاستراحة ينزلوا يسخنوا من تاني، نص ساعة كتيرة جدا كفيلة ان اللعيب فعلا عضلاته وجسمه يبرد بشكل كبير جدا. فبكرة استراحة نهائي كأس العالم نص ساعة خلي بالك. طيب فدي من ضمن الاحداث المثيرة جدا للجدل اللي حصلت في المونديال الحالي اللي كل الناس والمهتمين وعشاء كرة القدم بيتكلموا عليها. النهاردة ان شاء الله في السهرة الساعة 12، يعني هنقول عليه خلاص صباح الاحد، عندنا مباراة المركز الثالث والرابع ما بين فرنسا وانجلترا. انا عن نفسي ما بحبش هذه المباراة في كل البطولات، لكن اعتقد النهاردة هتكون ممتعة، عندي احساس وتوقع ان هي هتكون مثيرة جدا، وهتكون فيها اهداف، وهيكون فيها لقاء حماسي جدا ما بين الفرقتين. ليه؟ لان ديشامب هي خلاص الدقائق الاخيرة او المباراة الاخيرة ليه مع المنتخب الفرنسي، فحابب ان هو يسيب ذكرى سعيدة للجماهير الفرنسية قبل ما يتولى زين الدين زيدان الاسطورة 1 سبتمبر المقبل هيتولى رسميا قيادة المنتخب الفرنسي. والمنتخب الانجليزي توخيل طبعا وإثارة الجدل في الصحافة الانجليزية في الساعات اللي فاتت من وقت الهزيمة امام الارجنتين في المربع الذهبي في اخر دقائق المباراة، طلع واتكلم كتير وهاجم اللي هاجموه وقال يعني انا لو كنت نزلت ناس بوكايو ساكا وراشفورد ما كناش هنتغلب، هي دي كرة القدم وكل الناس بقت تتكلم في الكرة وهكذا. يعني المهم هيبقى برضو حابب ان هو مع المنتخب الانجليزي في اول يعني مشاركة ليه في كأس العالم مع المنتخب الإنجليزي ان هو يكون طالع بمركز بميدالية بالمركز الثالث. عندك كمان المهاجم كيليان مبابي معاه 8 أهداف، وليونيل ميسي معاه 8 أهداف، فكيليان مبابي هينزل النهاردة عينه على إحراز هدف أو هدفين. ليه؟ لأن ممكن بكرة مباراة نهائي كأس العالم مثلا محدش فيها يحرز أهداف ونوصل لركلات الترجيح، فهو يكون المتصدر منفردا لصدارة هدافين العالم،
برضو تكون نقطة مهمة وتاريخية بشكل كبير. الصراع الهدافين هو 8 أهداف كيليان مبابي، وليونيل ميسي 8 أهداف، فهيكون مهم جدا بالنسبة له في مباراة السهرة، مباراة فرنسا وإنجلترا النهاردة، إن هو يحرز هدف هدفين وهكذا. فأنا أتوقع أن هي تكون مباراة مثيرة، وإن شاء الله تكون سهرة سعيدة لينا كلنا بإذن الله. مباراة النهاردة فرنسا وإنجلترا، واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الأوروبية. هتخلص المباراة، عندنا بكرة بقى إن شاء الله نهائي المونديال الساعة 10 بالليل، أسبانيا والأرجنتين، المباراة المنتظرة، المباراة اللي خلي بالك بالرغم من ان كل الناس كانت بتقول قبل المونديال فرنسا هي الوحش، فرنسا هي البعبع، اقوى منتخبات العالم، لكن انا شفت ناس كتيرة جدا توقعت ان النهائي يكون ما بين اسبانيا والارجنتين، بناء على ان اسبانيا مستواها في اليورو اللي فات ودوري الامم الاوروبية مكتسحة اوروبا اكتساح تام مع ديلافوينتي، وكتيبة قوية جدا من اللاعبين اللي هم مش نجوم بحجم نجوم المنتخب الفرنسي، لكن يغلب على المنتخب الأسباني التنظيم جدا جدا في الملعب، تنظيم دفاعي، وكمان عندهم ملك في وسط الملعب رودري لاعب مانشستر سيتي، بيقدر بصراحة يتحكم في رتم الأداء دفاعيا وهجوميا في كل لحظة من لحظات المباراة. خط الهجوم طبعا لامين يامال خارج مستواه في المونديال، لكن ما تضمنوش أبدا، ممكن بكرة تلاقيه يتوحش أمام قدوته ومثله الأعلى ليونيل ميسي ويحرز أهداف. وعندك داني أولمو، عندك أوريزيبال المتألق جدا في المونديال وهكذا. أمام بقى المنتخب الأرجنتيني كتيبة ليونيل ميسي، المدير الفني داخل الملعب، وسكالوني هو المدير الفني خارج الملعب، وفريق بيغلب عليه روح وإصرار وعزيمة بشكل عظيم جدا جدا يا جماعة. سيبك من مباراة مصر والأرجنتين وزعلنا على الهزيمة يومها، وإحنا كنا الأحق وإحنا أحسن فريق في المونديال واجه المنتخب الأرجنتيني، ودي مش مجاملة عشان طبعا بنحب منتخب بلدنا وبننتمي ليه، لا فعلا راجع كده مشوار الأرجنتين من بداية المونديال حتى الآن، إحنا أكتر فريق أحرج المنتخب الأرجنتيني، لدرجة أن في بعض اللاعبين وصولا للدقيقة 80 كانت تشعر باليأس الشديد، لكن هو ميسي بصراحة هو القلب النابض، هو الروح بالنسبة لهم، هو أكتر واحد قادر أن هو يرفع أداء كل اللعيبة اللي حواليه. فأسبانيا في مواجهة الأرجنتين بكرة إن شاء الله، مباراة الساعة 10 بالليل. النهاردة في ملوك الكورة هنتكلم عن نهائي المونديال بشكل تكتيكي، بشكل تحليلي لهذه المباراة بشكل كبير جدا، وعندنا شوية أخبار كمان هقولها لكم كده على مدار الحلقة. يلا نبدأ مع بعض ملوك الكورة حلقة النهاردة، معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو هو رئيس تحرير البرنامج. طبعا السؤال اللي هندردش فيه على مدار الحلقة لازم ويكون ولابد ان هو توقعاتكم لنتيجة نهائي كأس العالم اسبانيا والارجنتين. هتشاركني ازاي؟ شاركني على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك او على رقم الواتساب 010-490-904. عايز اعرف توقعاتكم كده لنتيجة المباراة، عايز اشوف التوقعات المجنونة. احنا شفنا مباريات كتيرة جدا في المونديال كانت خارج التوقعات، اخرهم على الاطلاق مباراة فرنسا واسبانيا، الكل توقع ان هي المباراة يكون فيها ندية شديدة واهداف من هنا ومن هنا، لكن لقينا اسبانيا هي الوحش وفرنسا منتخب ضعيف جدا امام هذا الوحش. فقولوا لي توقعاتكم لنتيجة نهائي كأس العالم. طيب تعالى كده قبل ما نطلع للفاصل ونبدأ نركز في نهائي المونديال وكلامنا عنه، عايز اقول لك كده شوية اخبار سريعة. تعالى نبدأ باخبار نجمنا واسطورتنا محمد صلاح. امبارح عرضنا عليكم كل الاخبار من المواقع العالمية الخاصة بمفاوضات نادي بشكتاش التركي مع نجمنا واسطورتنا محمد صلاح بتصريحات المسؤولين في نادي بشكتاش. لكن جد جديد، قيل ان الشركة التسويقية لمحمد صلاح طلبت زيادة 20% من المقابل اللي هتتقاضى عن هذه الصفقة. قيل كمان ان وكيل اعمال محمد صلاح طلب رفع القيمة المادية للصفقة. قلنا امبارح ان الصفقة على حسب عهدة وسائل الاعلام التركية هيكون حوالي 12 مليون يورو لنجمنا محمد صلاح. قيل ان هيتم طلب زيادة هذا المقابل. فعشان كده سيردال أدالي
رئيس نادي بشكتاش التركي قام بعدد من التصريحات، قال لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال صلاح حتى الآن بعد التقارير الإعلامية التي أفادت بإتمام الصفقة. بصوا بقى قال الراجل إيه رئيس نادي بشكتاش، حاول اللاعب تغيير الأرقام المطلوبة محاولين رفعها إلى مستويات فلكية، لم نقبل بذلك، المفاوضات مستمرة ونحن نحب صلاح كثيرا ونتفق معه في كل شيء، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن أولوياتنا هي مصلحة بشكتاش، نحن نمضي قدما في هذا الاتجاه. يعني من الآخر أنت ممكن خلال الساعات اللي جاية تلاقي الأخبار نزلت ويقول لك تم الإعلان رسميا عن إتمام الصفقة وصلاح لاعبا في بشكتاش التركي، وبرضو ممكن الساعات المقبلة تلاقي أن الوجهة لمحمد صلاح تغيرت تماما، إما إلى الدوري التركي، إما إلى بعيدا بقى عن الدوري التركي، إما إلى الدوري الأمريكي أو دوري روشن السعودي، أو ممكن في اللحظات الأخيرة نشوف نادي إيطالي وليكن روما يدخل في المفاوضات مع نجمنا وأسطورتنا محمد صلاح. ده اللي هنعرفه خلال الساعات المقبلة. ووكلاء محمد صلاح طبعا رامي عباس شغال في كل الاتجاهات، حتى ان هو تم سؤاله على مواقع التواصل الاجتماعي قال لهم انا نفسي حتى الان معرفش محمد صلاح رايح فين، وده اللي هنعرفه خلال الساعات المقبلة. ده بالنسبة لنجمنا محمد صلاح. تعال نروح لمرموش، والاخبار النهاردة الجديدة بتقول ان نادي نيوكاسل حط عمر مرموش من ضمن اهم الاولويات للتعاقد معاه في الموسم الحالي او الموسم المقبل بقى او فترة الانتقالات الصيفية الحالية. التقارير دي شفناها النهاردة في وسائل الاعلام الانجليزية ان عمر مرموش بقى من اهم اهداف نادي نيوكاسل، ودي حاجة اعتقد عظيمة جدا. نادي نيوكاسل من اهم الاندية في انجلترا، ولو عمر مرموش هيضمن المشاركة اساسيا، وده اعتقد هيكون مضمون بشكل كبير في نيوكاسل، هيكون مرموش بالنسبة لهم المهاجم الاساسي، فاعتقد ان هو دي تبقى صفقة عظيمة جدا، لان زي ما احنا شايفين كده مرموش في السيتي مش ضامن مكانه الاساسي سواء كان مع جوارديولا او مع ماريسكا في الموسم المقبل. الموسم الجديد في الدوري الانجليزي خلي بالك هيبدأ ان شاء الله 21 اغسطس المقبل. طيب خلصنا صلاح، خلصنا مرموش، اطلع على مين؟ على نجمنا هيثم حسن. التقارير بتقول ان هو اقترب بشكل كبير جدا من الانضمام لنادي سيلتك الاسكتلندي. مقابل كام؟ مقابل 7 مليون جنيه استرليني، واصبح قريبا جدا من الانضمام للدوري الاسكتلندي. ودي التقارير الصحفية العالمية قالت هذا الكلام عن نجمنا هيثم حسن، خصوصا ان هو رافض تماما ان يستمر مع نادي ريال اوفيدو بعد الهبوط من الدوري الاسباني، وما فيش أندية في أسبانيا حريصة على التعاقد معاه، فسيلتك الاسكتلندي هو الأقرب على الإطلاق للتعاقد مع نجمنا هيثم حسن. بالتوفيق إن شاء الله لكل لاعبتنا. حسام عبد المجيد خلاص انتظم مع فريقه البلغاري لودغريتس، وهيبدأ معاه الدوري البلغاري بكرة، وعنده كمان دوري المؤتمر الأوروبي، بالتوفيق ليه إن شاء الله. طيب يلا بينا نطلع لفاصل، بعد الفاصل نبدأ معاكم حلقة النهاردة من ملوك الكورة. وزي ما اتفقنا كده نهائي المونديال أسبانيا والأرجنتين هو إن شاء الله هيكون شغلنا الشاغل النهاردة، نتكلم بقى عن كل الكورة وكل التفاصيل اللي في المباراة اللي هتبدأ بكرة إن شاء الله الساعة 10 بالليل. قول لي كمان توقعاتك لنتيجة المباراة على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-904. فاصل ونرجع لكم على طول نبدأ معاكم ملوك الكوره.

0: ملوك الكورة مع محمود الفيلي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده. والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشان مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. مهيته أكتر من اللي جاي عشانه.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: حدث مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات
1: سياسة
0: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90.90. أخبار المونديال متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90.
2: فرنسا تواجه انجلترا في منتصف ليل اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم. منتخب الأرجنتين وإسبانيا يختتمان تدريباتهما استعدادا للقاء المرتقب بينهما في نهائي المونديال غدا. شبكة أوبتا العالمية المتخصصة في الإحصائيات ترجح كفة المنتخب الإسباني للتتويج بلقب كأس العالم. 80,000 مشجع يحضرون نهائي المونديال بين إسبانيا والأرجنتين يتقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأخيرا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يصف نسخة 2026 بأنها أعظم بطولة لكأس العالم في التاريخ ويشيد بدور الولايات المتحدة في نجاح البطولة.
0: أخبار المونديال متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90.

0: ملوك الكورة مع محمود الفقي على الراديو 90 90.
1: بنكمل معاكم برنامجنا وملوك الكوره على هوا الراديو 90 90. قولي توقعاتك لمباراه نهائي كاس العالم اسبانيا والارجنتين على صفحه الراديو 90 90 على الفيسبوك، وكمان على رقم الواتساب 010 490 90 4. تعالوا نرحب بصديقي العزيز عمرو الخشاب، المحلل الرياضي المتميز جدا. يا صديقي منور ملوك الكوره.
2: يا حوده مساء الخير عليك، وحشتني والله. مساء الخير على جميع الساده المستمعين، زي ما المتقلق كده صديق.
1: ربنا يخليك يا غالي. طيب تعالى نبدأ يلا الكلام، ونهائي كأس العالم أسبانيا والأرجنتين. بصراحة شديدة قبل ما نخش في كرة القدم، هل كنت تتوقع أن نهائي المونديال 2026 يكون ما بين أسبانيا والأرجنتين؟
2: والله بلاش كلمة أتوقع، خلينا كنت أتمنى أسبانيا، مش حبا في أسبانيا لكن حبا في الكرة، وحبا في المدربين أصحاب الأفكار، وحبا إن يمكن كاس العالم ده بعض الامور العبثيه اللي حصلت فيه سواء على المستوى التحكيمي، طبعا واحنا اكتر ناس اتضررنا بذلك، لكن خلاص الحمد لله قدر المشاء فعل مع بعض الامور الاخرى عشان ما نستفدش فيها، فخلت ان احنا احيانا انجرفنا شويه عن الكوره وعن الامور التكتيكيه. لكن انت صعود اسبانيا، المنتخب الاسباني مع دي لافيونتي المدير الفني الكبير العظيم اللي بطل اليورو وبطل الناشونال ليج مع المنتخب الاسباني وبطل الاولمبيات وبطل وبطل الاخره، لا ده بيأكد ان في الكوره لسه حتى الان بتحترم اللي بيحترمها، وفي افكار لسه بتتم، وفي ممكن بعض الاسماء لكن هي عامله بوم في منتخبات اخرى كثيره، لكن حتى الان تبقى الافكار. اللعيب هو اله لتنفيذ الفكر، مش اله يعني اله يعني كانسان الي، لكن
1: هو الوسيله لتنفيذ الفكر،
2: هو الوسيله لتنفيذ الافكار، لكن حتى الان الافكار هي اللي احنا كلنا بنفع اليها، فهو ده اكتر شيء كنت بتمناه.
1: طيب
2: لكن
1: انا
2: اسال على سؤالك. بص يمكن يعني انا شايف ان ما شفتش افضل من المنتخبين دول، يعني من ناحيه الافكار ومن ناحيه الامور التقنيه والامور التكتيكيه والاخر طبعا بعد يعني مستفيد معك في الكلام.
1: انا كنت بسالك السؤال ده على اساس ان كل الدنيا كنت اسالها مين في النهائي، يقول لي فرنسا وكذا.
2: طيب يعني بص خليني، ممكن رأيي ممكن ناس كتيرة تختلف معي فيها، هو ديدير جون من المدربين اللي ممكن مش كلنا حبيناه، هو محظوظ
1: صح،
2: أكتر مدرب أنا شايفه محظوظ في العالم، مش محظوظ بالنتائج، محظوظ بدايما إن من 2018 وحتى منذ تولي الأمور الفنية، يعني تقريبا حد ذكرت 2016 حاجة، دايما الدوري الفرنسي مع المحترفين اللي في الخارج بتديله يعني أولوية عن أي منتخب آخر، دي رقم واحد. رقم اتنين بقى مع طبعا اللعيبة دي اللي استوت، وطبعا اهمهم اميزهم كيليان يعني امبابي، ده بالتالي اداله نوع من انواع الجرأة شوية، فبالتالي خدمته. لكن هل بقلل انت كمدرب؟ لا، لكن ده 60 أو 70% من البطولات ترجع للعيبة وليس الافكار. في افكار في الملعب لكن مقارنة بالمنتخب الاسباني، عشان كده انا بدأت معك في كلامي معك يا محمود ده انتصار للافكار.
1: صح.
2: قارن لعيبة المنتخب، اسماء المنتخب الاسباني مقارنة بالمنتخب الأرجنتيني أو بالمنتخب الفرنسي، زي ما أنت مشكورا تفضلت قلت على الجزئية دي. لا، المنتخب الأسباني على المستوى الأفراد لعيبة في ممكن أفضل من كده فيهم في الدوري الأسباني أو حتى كمحترفين، لكن أنت بتتكلم على الجزء الأكثر أهمية في الكورة هي الأفكار.
1: طيب.
2: وبالتالي لعيبة ممكن مش بجو، مش آسف يعني مش نجوم سوبر ستار مقارنة بالأرجنتين وفرنسا، بالعكس دلوقتي شايفينهم ممكن وارد جدا لل 24 ساعة يكون أبطال عالمي.
1: طيب تعال نبدأ بالمنتخب الأسباني، وأنا من وسط كلامك كده لقيتك بتتكلم وبتعطي تقدير شديد للأستاذ دي لافوينتي، الراجل اللي درب المنتخب الأسباني في كل مراحله السنية وخد معاهم بطولات الأمم الأوروبية في كل المراحل السنية، وصولا لأن هو في نهائي كأس العالم مع نفس هذا الجيل، ومشواره في كأس العالم بدأ بتعثر أو بتعادل أمام منتخب الرأس الأخضر، بعد كده تخطى منتخبات قوية جدا ومنهم البرتغال وطبعا بلجيكا وبعد كده فرنسا. فكلمني عن أفكار دي لافوينتي في مباراة نهائي كأس العالم بكرة.
2: بص اللي بالك هما مدرستين متشابهين للبعض، كالوني مع الأرجنتين ودي لافوينتي مع منتخب الأسباني.
1: تمام.
2: مدرستين بيعتمدوا أكتر طبعا الاستواء، يعني خلاص ده هو ده يعني المين بوينت او ده يعني ده الـ الـ الـ الـ الـ العنصر الرئيسي، لكن تطبيقه بيختلف من منتخب لاخر.
1: صح.
2: يعني يعني لو معلش لو تسمح لي هبعد عن جزئيه سؤالك ده واخش على المنتخب الارجنتيني حتى لو ده كان جزء اخر من السؤال لو تسمح لي يا محمود
1: اتفضل.
2: عشان بس اربطه بسؤالك. المنتخب الارجنتيني بيلعب كوره يمكن احنا مش متعودين عليها، تقول لي ما ده باصات عادي وزي ما احنا بنشوف، لا لا كوره. لو تفتكر لما الاهلي كان بيلعب فلومينينسي اللي هو النادي البرازيلي من 3 سنين في كاس العالم الانديه، كوره متعلقه اكتر بالريناشنال شيب بتاعت علاقه اللعيبه من بعض، كوره عراقيه شويه، يعني ايه كوره متعلقه ان اللعيبه تحس بيلعبوا خماسي، اللعيبه قريبين من بعض،
1: صح.
2: اللعيبه بتستفز المنافس اللي يضغط عليها لاخر ثانيه، ما تعرفش ان اللعيب ده هيباص فين ولا هيعمل ايه اللي انت عاوز انت تقول له كده وانت قاعد يا راجل انت بتعمل ايه باص. الناس كلها اخذتها ان احنا بنخدم ميسي، اه بس احنا بنخدم ميسي عشان نوجد له مساحه، لكن الكوره دي يمكن احنا مش واخدين عليها. يمكن لو انا بقولها بصوره مصغره شويه حاجه كده زي قلت لك فلومينسي النادي البرازيل او يمكن سان داونز وقت ما كان مكوينا ماسكه كوره تحس بيلعبوا لعب شوارع، لعب خماسي، تحس 3 4 5 6 7 لعيبه في حته واحده
1: بيتحركوا واحده واحده
2: واحده. يعني انا بس بحاول يعني اقولها كده باللغه الدارجه للساده المستمعين. مقارنه بقى المنتخب الاسباني لا، وكيفيه البحث عن المساحه، المهاجم بتاعي هو ايجاد المساحه ايا كان مين، ما يسمى المهاجم الوهمي. افكار فيها تفاصيل كتيره طبعا، يعني ممكن عشان برضو ما نخرجش عن سياق سؤالك وانت اوه معانا الساده المستمعين، افكار جامده جدا من اثنين مدربين. سكالوني استوى، سكالوني كان المدرب المؤقت 2021 منذ تولي الامور الفنيه منتخب الارجنتيني، ثم بعد كده بقى مدرب في استقرار فني، ثم بعد كده خلي بالك الدوري الارجنتيني بقى هو اللي طلع عناصر كتيره من الدوري الارجنتيني، بل بالعكس ربنا جعله سبب خلى العناصر دي تحترف فاستوت اكتر، فبالتالي نفعته هو ده كلمه مشروع، ما يسمى مشروع الكره امريكا الجنوبيه اكتر من الاعتماد اكتر على اللعيبه اللي كانت جاهزه في انديه في اوروبا، وبرده مش مختارش اي حد، اختار اللعيبه اللي تقدر تنفذ له افكاره،
1: صح.
2: واللعيبه المتمرسه معاه واللي كانت دواه معاه في المنتخب الاولمبي من فتره طويله. انت بتتكلم على اثنين مدربين كانوا مدربين بيدرب الاولمبيكس بتوع المنتخبين، فمعنى كده كل لعيب من مش كلهم طبعا، اغلب العناصر استوى تحت اثنين مدربين،
1: صح.
2: ارجع لسؤالك، جرافونتي مدرب تحت الاندر 17 ثم الاندر 20 ثم اتكلم منتخب الاولمبي، الراجل مش مدرب بوم مسك انديه كبيره، لكن الراجل ناس امنوا بافكاره وامنوا بان هو ده يعني يعتبر خلاصة المدرسة لمسيه في اسبانيا طبعا اكاديميه برشلونه والاخيره، فبالتالي هو ده اللاعب الممتع اللي انت مستنيه، فبالتالي ده انتصار للافكار. طبعا انا معاك مع كل يعني كل المصريين او لينا تحفظات كتير على المنتخب الارجنتيني وازاي كانوا احنا واجهناه، لكن في المجمل عام وصل، فبالتالي دول انا شايفه افضل اثنين او افضل منتخبين يستحقوا يوصلوا النهائي مع تحفظنا الكبير على البطوله واللي حصل فيها من امور عاديه.
1: قبل ما اروح لك يعني للارجنتين، سمعت كلام من عدد طبعا من المحللين الرياضيين وانا بذاكر كده المنتخب الاسباني، قال لك دي لافوينتي القلب النابض بالنسبه له في المنتخب الاسباني هو رودري، لو قدرت تسيطر على رودري هتقدر تسيطر على المنتخب الاسباني. ايه رايك في الكلام ده؟
2: والزملاء المحللين ما شافوش اولمو في الملعب تحركاته، ما شافوش ديفيد دويس، ما شافوش لعيب زي لافورتي المدافع اللي بيلعب برجله الشمال اللي بيلعب في الدوري، يعني يعتبر مقارنه باوروبا مش افضل شيء، ويعني واتاخد على حساب
1: كوكوريلا كمان ناحيه الشمال عامل كاس عالم هايل،
2: المدافع الباك ليفت اللي انت اصلا مش عارف او احنا عارفين يعني بيلعب فين او مش بيلعب فين كنادي، بيلعب فين في مركزه في الملعب. كل الافكار دي مع احترامي الكامل للزملاء يعني اللي قالوا ارائهم.
1: طب اهميه رودري في الملعب من وجهه نظرك؟
2: لكن انا هي المنظومه، منظومه اللعب، منظومه رودري طبعا، يعني رودري كلنا حسينا مدى قيمته لما كان جاب مانشستر سيتي في الموسم نص
1: او لما جاله الصليبي،
2: فبالتالي هو رودري طبعا ده الجوهره بتاعت نص الملعب، لكن رودري في نص الملعب يعني هو يمكن عنصر اهم، لكن العناصر الاخرى المحيطه به هي اللي بتبين قوي شكل رودري،
1: صح.
2: بتبين قوي ان رودري اكتر لعيب في يعني او تاني او تالت تحت، خلينا عشان دقيق في الاحصائيه مع الساده المستمعين، تالت اكتر لعيب بيقدر يحتفظ بكره تحت رجله بدون يعني بدون ما يسقطها، لكن انت بتتكلم على مين تاني اكتر؟ ديفيد اولمو. انت بتتكلم على اثنين لعيبه من اصل ثلاثه في البطوله عندهم قدره الاحتفاظ بالكوره تحت ضغط دون قطعها. فبتكلم على منظومة أفكار في نص الملعب، أهمها كيفية البحث عن المساحة. الرجل الحر، أنت شفت فرنسا وهي بتلعب أسبانيا من كام يوم قبل طبعا الماتش بتاع دور الأسف سيمي فاينل، والله فرنسا أسبانيا تحس في حصة تدريبية،
1: صح،
2: في حصة تدريبية،
1: صح.
2: لعيبة فرنسا وهي بتعاتب بعض في بعض الكوادر كده، لما كان بيجي تسجيل الكاميرا ولما شفنا الماتش برضو يعني التسجيل بتاعه بهدوء، لعيبة بتعاتب بعض يا محمود كأنها يعني انتوا ازاي بتعملوا فينا كده. لعيبة فرنسا بتعاتب بعض، هي مش مدركة ايه اللي بيحصل فيها في الملعب.
1: طيب
2: مش مدركة يعني، طبعا كل ده افكار مدرب. وخلي بالك الوارد جدا جدا فرنسا تكسب، ممكن عادي جدا، لكن ساعتها كنا ممكن مش كلامنا يتغير، لكن كنا نروح لجودة اللعيبة. فما انت كده عندك صراع ما بين اثنين، ما بين جودة افكار من ديلافونتي
1: وجودة
2: لعيبة زي منتخب الفرنسي. فرودري طبعا هو عامل مهم بس ليس الاهم، الاهم هي منظومة الافكار اللي بتتبعها المدرسة الاسبانية اللي فعلا تعتبر مدرسة، وجيل بيسلم جيل. رودري وبيدري وعناصر اخرى كتير، ديفيد رويز، دول ولاد ديلافونتي المدير الفني، كان معاه اندر 17 ثم اندر 20 ثم بعد كده في المنتخب الاولمبي، ثم دلوقتي موجودين نجوم العالم. فكل ده ده المشروع.
1: طيب تعال نروح للارجنتين يا صديقي،
2: انت فاهم قصدي؟ بس خلي بالك الكلام ده برضو هو كنت هقوله حتى لو كانت اسبانيا خرجت من دور الثمانية، حتى استنى في 22 حتى لما اسبانيا خرجت على ايد المنتخب المغربي كنا ساعتها كلنا فرحانين، كانت برضو يعتبر مش بدايه، عارف انت ايه، برمي بذره المشروع مع مدير فني كبير برضو زي لويس إنريكي، لكن كل واحد بالتفاصيل ايه يعني تفاصيله الفنيه في الملعب.
1: طيب تعال نروح للمنتخب الارجنتيني، الوقت بيجري مننا بسرعه جدا. المنتخب الارجنتيني يعني تخطى بصعوبه جدا المنتخب المصري في دور ال16، وبعد كده واجه المنتخب السويسري، وبرده المباراه استمرت لاشواط اضافيه، بعد كده برده بصعوبه شديده واجه المنتخب الانجليزي وتخطاه في
2: الدور 32 بصعوبه شديده يعني.
1: صح، ووصولا الى المباراه النهائيه، ما تيجي الناس تتكلم كده على المنتخب الارجنتيني وليونيل ميسي، كلمني كده عن طريقة لعب المنتخب الأرجنتيني اللي ناس كتيرة بتعتقد ان هم مش هيقدروا يفرضوا سيطرتهم امام الاستحواذ واللعب المنظم الاسباني بكرة.
2: التفاصيل بينهم يعني بسيطة جدا بين الاثنين، سكالوني او ديلافونتي المدير الفني منتخب الاسباني، يمكن منتخب الارجنتيني زي ما قلت لك لعب الاكثر يعني هو يعني استفزاز الخصم للاختراق في العمق، استفزاز الخصم لعدد كبير من التمريرات في العمق في حتت معينه في الملعب دون تغيير الملعب لمكان اخر او دون البحث عن المساحه عكس المنتخب الاسباني. وطبيعي جدا الكوره عاوز حاجتين، اهم عنصرين في الكوره الوقت والمساحه. لا المنتخب الارجنتيني بيحاول يخلف القاعده شويه، انا عندي الوقت ان الكوره تبقى تحت رجلي لكن المساحه مش عاوزها. صح. انا عاوز اقرر في اماكن اللعيبه بتاعتي واقفه فيها اللي هي اماكن الزحمه اللي هي الصعوبه. فهو مدرستين متشابهتين لكن في تفاصيلهم مختلفتين شويه. فهي القصه كلها بكره مين هيبقى صاحب الكوره، يعني خلي المشروع بتاع بكره او اسف يعني الـ الـ الـ يعني المشروع او العنصر بتاع بكره مين هياخد الكوره، مين صاحب الكوره،
1: صح،
2: اللي يقدر يستحوذ على الكوره اكتر وقت ممكن ويحرم المنافس منها، وده الهدف الاسمى في اي ماتش، هو اللي كل الاسبقيه في احراز او صراع الفرص. وطبعا المنتخب الارجنتيني يعني انت برضو خلي بالك برضو عشان ما قللش حتى لو وصل بصعوبه، المنتخب الارجنتيني دلوقتي معاه لعيبه في نص الملعب يعني افضل لعيبه في نص الملعب، تتكلم على تريديس، تتكلم على ماكاليستا، تتكلم على دي فويل
1: وانزو،
2: تتكلم على انزو فرنانديز، لا لعيبه يعني لا لعيبه كبيره، لعيبه كبيره
1: جدا.
2: كل دول عشان ايش يقول لك، يقدموا يساعدوا وجود ميسي في المساحه المناسبه ليه، وده بالفعل نجح. نجح
1: صح،
2: نجح. يعني انا مش مع ناس يقول لك ايه باص لميسي، لا لو باص لميسي انه عنده قدرات خارقه مش هنتكلم عليها في يعني فاهم الساعه 11 العصر مع استاذ المستمعين، مش احنا برضه ميسي حاجه كبيره قوي
1: طبعا.
2: لكن يعني هو كيفيه مساعده ميسي على ايجاد المساحه المناسبه ليه لاستخراج ادعاءاته. ميسي في ماتش انجلترا يعني لما اتنين لعيبه في نص سنتي وبرقلب اوفر برجله اليمين
1: خلص الماتش،
2: يعني الماتش خلص. يعني طبعا يعني فهي القصه كلها انت بكره هتشوف ماتش باذن الرحمن طبعا ننتظر كل اربع سنين يعني وربنا يدينا عمر نشوفه تاني في 2030 يعني، لكن ماتش متعه من الافكار، ودي حلاوه الكوره، او ده يمكن الميزه الوحيده اللي طلعنا بيها في كاس العالم، ان اثنين مدربين اصحاب افكار.
1: صح.
2: مش ان انا اسباني او انا يعني والدتي من الارجنتين، لا، لكن القصه كلها ان احنا تعاوز تشوف افكار حلوه في الملعب. بس في نفس الوقت اه طبعا كان صعبان علينا نجوم كبيره من المنتخب الفرنسي، لكن ايه دي حلاوه الكوره، ودي حلاوه الكوره.
1: توقعاتك ايه بعيدا عن تشجيعك او انتمائك؟
2: لا انا والله مش حكيت انتمائي، لكن توقعاتي زي ما قلت لك يعني انا يمكن في بدايه سؤالك معايا في بدايه الحديث معاك، امنياتي او تمنياتي هو المنتخب الاسباني. يعني يمكن المنتخب الارجنتيني وميسي خلاص وصل البوم بتاعه، اخذ يعني 2014 نهائي كاس عالم واخذ كاس عالم البطوله اللي فاتت، ويمكن النهائي ده طبعا كل الناس اللي بتحب ميسي ايا كان بقى اللي حصل في منتخب مصر، لكن في الاول وفي الاخر انا يعني المنتخب الاسباني ومتابعتي ليه وحب لبعض العناصر الموجوده فبتخليني ليه لا المنتخب الاسباني ياخد البطوله يعني.
1: طب والنهارده
2: البطوله ثالثه اتفضل ياخد البطوله 2010، لكن الجيل ده يستحق فعلا البطوله الكبيره زي كاس العالم او البطوله الام يعني.
1: المباراه اللي هتكون الساعه 12 اللي هي صباح الاحد، مباراه الثالث والرابع فرنسا وانجلترا، تتوقع ليها ايه النتيجه؟
2: اتوقع ليها يعني ماتش بعنوان هل كان بالامكان افضل مما كان؟ هو ده السؤال. توخيل ضيع ماتش كان في وقت من الاوقات في المتناول بتغييرات واداره ماتش للاسف شديد عبثيه شويه. عشان كده برضه في نفس الوقت لازم نذكر ساعتها كل التقدير والاحترام للكابتن حسام حسن.
1: طبعا.
2: ازاي في وقت صعب قدر يدير مباراه توخيل، يعني لو مدرب كبير قوي يعني لو تسمح لي عفويا يعني هو فشل في ادارتها في اخر فتره اخر اسف مباراه ليها، فبالتالي انتصار منتخب الارجنتين ده ساعد على انتصار منتخب الارجنتيني مع ديشان بيحاول يعني ينقذ ممكن انقاذه ويمكن تبقى اخر مباراه ليه، ممكن يبقى بعد كده زيدان يقود المنتخب
1: الفرنسي. هي بالفعل اخر مباراه ليه خلاص
2: بالفعل. فانا اتوقع ان ممكن الامور تروح للمنتخب الفرنسي شويه.
1: صديقي العزيز عمرو الخشاب المحلل الرياضي، شرفتنا ونورتنا يا صديقي، بشكرك.
2: عزيز يا صديقي دايما بتصرف ان انا بتواجد معك، تحياتي ليك يا محمود
1: وشكرا لك. تعالوا كده نقرا تعليقات سماعه الراديو اللي كانوا بيتوقعوا نتيجه مباراه نهائي المونديال اسبانيا والارجنتين. اسامه سيد بيقول فوز اسبانيا 3-2. 3-2 ده يا اسامه تبقى مباراه حلوه قوي، 5 اهداف في نهائي المونديال، تفكرنا بالنهائي اللي فات في قطر 2022 لما شفنا اهداف كتيره جدا وتوج المنتخب الارجنتيني بالمونديال. طيب عمرو حسن بيقول 2-1 للارجنتين. علاء خلف الله بيقول اسبانيا هتكسب الارجنتين 2-1. محمد بيقول الارجنتين هتكسب 3-1. دودي محمد بيقول 2-1 لاسبانيا. رقم اخره بيقول 31 بيقول ان شاء الله اسبانيا هتكسب. خلاص خلص وقتنا معاكم النهارده في ملوك الكوره، يا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90-90 الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. حلقات جديده من ملوك الكوره يكون خلاص ودعنا كاس العالم ونبدا بقى في الميركاتو الصيفي والاستعداد خلاص للدوريات الكبرى في كل مكان في العالم. نتقابل على خير يا رب دايما على هوا الراديو 90-90. مع السلامه.

0: الراديو 99 هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن التوافق مع تنزانيا على مشروعات لتطوير الموانئ والربط البحري والسككي والمناطق اللوجستية وفي مجال الطرق والبنية التحتية. وخلال زيارته لتنزانيا، الرئيس يؤكد أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع العلاقات الاستثمارية بين البلدين. السيسي يعرب عن طاقة الله لتوظيف نجاح الشركات المصرية في تشييد مشروع سد جوليوس نيريري في إتاحة مزيد من المشروعات التنموية التنزانية أمام الشركات المصرية. ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غرب مدينة غزة إلى 5 شهداء بينهم 3 أطفال. نقلة المسؤول الإسرائيلي، مصادر أعلامية في تل أبيب تشير إلى أن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع نطاق حملاتها على إيران. طهران تعلن تعليق التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن، وتقول إن إيران تركز في المرحلة الحالية على الدفاع عن نفسها. الجيش الأمريكي يعلن مقتل 2 من جنوده وفقدان آخر في الأردن أثناء التصدي لهجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. منتخب الأرجنتين وأسبانيا يختتمان تدريباتهما استعدادا للقاء المرتقب بينهما غدا في نهائي كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات آخر اليوم. هنتابع مع حضرتكم أهم الأخبار العالمية والمحلية في حلقة من إعداد زميلتي العزيزة إناس سيد، رئيس تحرير البرنامج الأستاذ محمد الصباطي، وهكون موجودة معكم من دلوقت ولحد الساعة 12 ياسمين الحفناوي. أبرز عناوين ملفاتنا النهاردة نتكلم فيها مع حضرتكم: في ملف سياسي مصري إفريقي، نتابع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا اليوم ونرصد أبرز نتائجها والاتفاقيات التي شهدها مع

0: استعداد انطلاق امتحانات القدرات لطلاب الثانوية العامة غدا. ونذهب معكم إلى عروس البحر المتوسط لنتعرف على أجواء الموسم الصيفي ونرصد فعاليات بطولة المصارعة الشاطئية. في قراءة خاصة نقترب من محطات العلاقات المصرية التنزانية وما تشهده من تعاون متنامي في مختلف المجالات. بعد الفاصل هنتعرف على تفاصيل ملفاتنا في آخر اليوم وهنتابع تقارير الزملاء من كل مكان. هنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم، خليكم تابعينا.
1: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.
2: فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90.
1: برحب بحضراتكم من جديد. تشهد العلاقات المصرية التنزانية دفعة جديدة من التعاون مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا، وما شهدته من لقاءات واتفاقيات تعزز الشراكة بين البلدين في عدد من المجالات، وتؤكد اهتمام مصر بتعزيز تعاونها مع الأشقاء في القارة الإفريقية. هنروح نسمع مع حضراتكم دلوقتي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس تنزانيا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لوسائل الإعلام، واسمحي لي فخامة الرئيسة دكتورة سامية صلوحو حسن رئيس الجمهورية تنزانيا المتحدة الشقيقة، واسمحي لي أن أنا أدعوك الشقيقة الفاضلة دكتورة سامية كل التقدير والاحترام والاعتزاز بشخصكم وكل الدعم من أشقائكم في مصر لفخامتك وللشعب التنزاني. السيدات والسادة الحضور، أود بداية أن أعرب عن خالص سعادتي بوجودي في بلدكم الشقيق، وأن أتوجه بجزيل الشكر إلى فخامة الرئيسة سامية صلوحو حسن على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأغتنم هذه المناسبة لأعرب عن تقدير العميق للعلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وتنزانيا من خلال روابط تاريخية، وهي علاقات ظلت قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء في مختلف المجالات. السيدات والسادة، نعلم جميعا حجم الروابط المميزة بين شعبينا الشقيقين التي تمتد عبر قرون من التاريخ المشترك والتفاعل الثقافي والمجتمعي، وهي الروابط التي أسست لعلاقة شراكة استراتيجية ناجحة بين بلدينا. لقد نجحت إرادتنا السياسية وعزمنا المشترك في تطوير علاقات التعاون بين بلدينا بصورة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية، سواء في الأطر الثنائية أو على صعيد التشاور السياسي والتنسيق المسبق، وتقريب وجهات النظر وتوافق رؤى حيال مختلف الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية. لقد أجريت مع فخامة الرئيسة دكتورة سامية اليوم مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة عكست إرادتنا المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف

0: مجالات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا في خدمة مصالح شعبي البلدين. وكان لقاء اليوم مع فخامة الرئيسة بمثابة فرصة لتبادل الرؤى حول سبل إحداث نقلة نوعية في التعاون الثنائي تحقيقا للمنفعة المتبادلة ودعما للتنمية المشتركة، خاصة الدفع قدما بكافة أوجه التعاون الاقتصادي بيننا، بما في ذلك زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي بمشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية والواعدة مثل التشييد والبناء والطرق والنقل البحري والمواني والمناطق اللوجستية والكهرباء والطاقة والزراعة واستصلاح الأراضي والري والدواء والمستلزمات الطبية وغير ذلك من المجالات التي تحظى باهتمام البلدين. ولقد أكدت في حديث اليوم مع فخامة الرئيسة دكتورة سامية صلوح وحسن تطلعنا لتوظيف النجاح الكبير الذي حققته الشركات المصرية في تشييد مشروع سد جوليس نيريري العظيم في إتاحة مزيد من المشروعات التنموية التنزانية أمام شركاتنا الوطنية والاستفادة من الأصول المتعددة التي تتواجد في هذه المرحلة على الأراضي التنزانية ومن الخبرات الكبيرة التي تراكمت لديها في تعزيز قدراتنا على العمل المشترك وتحقيق مزيد من الإنجازات وصولا إلى الارتقاء بحجم علاقاتنا إلى المستوى المأمول. ولتحقيق هذه الغاية فقد وجهت بتكثيف نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وزيادة برامج التأهيل والتدريب التي تهدف إلى بناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في تنزانيا الشقيقة في مختلف القطاعات والمجالات، وذلك لإطلاق كل الطاقات الكامنة والواعدة في علاقاتنا. كما تباحثنا بشأن فرص البدء في مشروع استصلاح زراعي في الأراضي التنزانية بهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلدين وتلبية الاحتياجات الوطنية من المحاصيل الأساسية والاستراتيجية، مع العمل على توسيع رقعة هذا المشروع على مراحل متلاحقة والانتقال به إلى مرحلة التصدير. وجددت الإعراب عن استعدادنا للانخراط في مشروع توسعه ميناء دار السلام وتطويره، مع ضروره وضع مخطط تطوير الميناء ضمن تصور اوسع لمخطط المحاور اللوجستيه الاقليميه وربطه بدول جوار تنزانيا، وبحثنا ايضا مقترح استحداث خط ملاحه للربط البحري بين ميناء سفاجه ودار السلام وانشاء ممر متعدد الوسائط يربط بين القاهره ودار السلام، وذلك عن طريق إقامة عدد من المشروعات التنموية المشتركة. السيدات والسادة، لقد عرضت لفخامة الرئيس عن تقديرنا للمواقف الإيجابية والمتزنة التي تتبناها جمهورية تنزانيا المتحدة في العديد من الملفات الإقليمية التي تحظى باهتمام بلدينا الشقيقين، وأكدت في هذا الصدد تطلعي لتعزيز الدور التنزاني الإيجابي والبناء الذي يقوم على تشجيع إرادة التفاهم وروح التعاون بين الأشقاء شركاء النهر في منطقة حوض النيل. كما تناولنا القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الطرفين وعلى رأسها الأوضاع في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي والبحر الأحمر، وكذلك سبل تعزيز العمل الإفريقي الجماعي، واتفقنا على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. فخامة الرئيسة دكتورة سامية صلوح حسن، سعدت بلقائكم اليوم وأتطلع لمزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الإفريقية الغالية، وأتمنى لتنزانيا ولشعبها الشقيق كل الخير والاستقرار والتقدم. مرة أخرى أتوجه لكم بجزيل الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وشكرا جزيلا.
1: للتعليق معنا على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد إمبابي، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف الإخبارية. أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك.
2: مساء الخير يا أستاذ أحمد، تحياتي لك وتحياتي للسادة المستمعين.
1: أهلا بك. جاءت الزيارة اليوم لتؤكد استمرار الزخم في العلاقات المصرية الأفريقية، كيف تقرأ دلالات زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا، وما أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها في مجالات النقل، الكهرباء، الطاقة المتجددة في دعم التعاون بين البلدين؟
2: بلا شك هي زيارة مهمة جدا، توقيت مهم لدولة تنزانيا بتعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية ما بين مصر وتنزانيا، وهي محطة جديدة من محطات الدبلوماسية الرئاسية التي قادت مسألة الانفتاح على قارة أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، وحققت الحقيقة تسمع وحضورا مصريا على الساحة الأفريقية في مختلف الأقاليم قارة أفريقيا المختلفة. ويمكن هذه الزيارة هي تعكس إلى أي مدى وصلت الشراكة ما بين مصر وتنزانيا خلال السنوات الأخيرة، التي تمتد إلى مجموعة من المجالات، يعني لا تقتصر على المجال السياسي أو الاقتصادي فقط، ولكن هي تمتد إلى مجالات مختلفة. هناك مستوى تنسيق رفيع المستوى وتشاور رفيع المستوى على الصعيد السياسي، أيضا على الصعيد الاقتصادي هناك تعاون ما بين البلدين في مجالات مختلفة. وإذا تحدثنا وخصصنا بالذكر طبعا واحدة من أكبر المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية في قارة أفريقيا، وهو مشروع سد جوليوس نيريري. هذا المشروع الذي ينفذه تحالف شركات مصرية منذ 2018 وباستثمارات تصل إلى 3 مليار دولار، هو واحد من أكبر المشروعات التنموية والاستثمارية التي تنفذها الشركات المصرية في قارة أفريقيا وتحديدا تنزانيا. وبالتالي دي رسالة واحدة، يعني أنا ننظر إلى هذه الزيارة وأبعادها والمشروعات والاستثمارات المصرية في تنزانيا أنها أولا تعكس إلى أي مدى وصلت القدرة والخبرات المصرية للقيام أو تنفيذ مشروعات عملاقة بهذا الحجم في الساحة الأفريقية. هذا جانب. الجانب الآخر يبعث مثل هذا المشروع برسالة سياسية مهمة جدا، أن الدولة المصرية لن تعارض ولا تعارض أبدا التنمية في دول قطب النيل، بل أن المشروع أو الرؤية المصرية قائمة على الجامعة ما بين الأمن والسلم والتنمية، ودائما مصر أيديها مفتوحة وتمد أيديها للتعاون والشراكة مع الأشقاء.
1: طيب أستاذ أحمد، هو الرئيس يعني خلال كلمته أشار لتطلع مصر يعني لتعزيز الدور التنزاني في دعم التعاون بين شركاء النار، يعني كيف ترى هذه الرسالة وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل في هذه المرحلة؟
2: كان رسالة السيد الرئيس جاءت يعني من منطلق أن مواقف دولة تنزانيا هي مواقف إيجابية داعمة لمسألة التعاون والشراكة معا وتحقيق المصالح المشتركة أو المنفعة المتبادلة. ويمكن دي واحدة من النقاط أو الرسائل المهمة التي تضمنتها كلمة السيد الرئيس حتى في المؤتمر الصحفي النهاردة. يمكن السيد الرئيس أشار إلى مجموعة من النقاط الهامة على رأسها كيف يمكن تطوير التعاون ومجالات التعاون ما بين مصر وتنزانيا واستثمار الشراكات الناجحة، وعلى رأسها الشراكات في بإقامة مشروع سد جوليوس نيريري، بإقامة مشروعات تنموية أخرى والاستفادة من الخبرات المصرية الحاضرة على الأراضي التنزانية. يمكن مصر تعد من ضمن أكثر 10 دول استثمارا في دولة تنزانيا، نتكلم على استثمارات تزيد عن 1.5 مليار دولار في الأراضي التنزانية بخلاف مشروع السد اللي هو سد جوليوس نيريري. أيضا يمكن السيد الرئيس قدم مقترحات يمكن نتحدث عنها في كلمات النهاردة، فكرة التعاون في الأمن الغذائي ما بين البلدين، يمكن أن يتم استصلاح أراضي زراعية في دولة تنزانيا وتحقق وتلبي الاحتياجات سواء لتنزانيا أو مصر، ويمكن أن ينتج عنها فائض تصدير. أيضا تحدث السيد الرئيس عن ممر مهم جدا، ممر ملاحي بالربط ما بين الموانئ البحرية في ميناء سفاجة وما بين ميناء دار السلام، واستعداد مصر لعملية تطوير ميناء دار السلام ليكون محطة مهمة جدا في شرق أفريقيا للربط ما بين الموانئ البحرية على الساحل الغربي للبحر الأحمر. كل هذه مشروعات طموحة، كلها مشروعات تعزز من الشراكة ما بين البلدين وتستثمر في النجاحات المستمرة المتعلقة بالاستثمارات المصرية في تنزانيا والخبرات والشركات المصرية عاملة في السوق التنزاني خلال السنوات الأخيرة. من النقاط المهمة التي تضمنتها مباحثات اليوم طبعا القضايا الإقليمية. القضايا الإقليمية على رأسها طبعا الروح الإيجابية أو فكرة دعم التفاهمات الإيجابية مع دول حوض النيل، وأن يكون هناك مصالح مشتركة أو دعم الشراكة والمصالح المشتركة. أيضا القضايا مسألة الأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وقضايا منطقة الشرق الأوسط، كل هذه الأمور كانت محل تباحث اليوم ومحل تقدير حتى من جانب التنزاني. يمكن السيدة رئيسة جمهورية تنزانيا أشارت بالدور المصري الفاعل على الساحة الأفريقية وأشارت بالدور المصري والجهود المصرية لدعم خطة تنزانيا التنموية 2050، واللي كان على رأسها طبعا مشروع سد جوليوس نيريري اللي بيضاعف قيمة إنتاج الطاقة داخل دولة تنزانيا.
1: نعم، شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ أحمد إمبابي، رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ورئيس تحرير بوابات روزا اليوسف الإخبارية. شكرا على هذه القراءة لأبعاد زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا وما تحمله من رسائل تؤكد عمق الشراكة المصرية الإفريقية. شكرا أستاذ أحمد.
2: شكرا جزيلا.
1: مستمعينا، نخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم باقي ملفاتنا في آخر اليوم.
3: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90.
1: معنا ملفنا هذا: مصر تواصل جهودها من أجل الاستقرار الإقليمي والحفاظ على الدول العربية، حيث تواصل الدبلوماسية المصرية تحركاتها واتصالاتها مع مختلف الأطراف في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوترات ودعم الاستقرار الإقليمي والحفاظ على أمن الدول العربية وسلامة الملاحة الدولية. للتعليق ينضم إلينا ضيفنا المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي. سيادة المستشار، برحب بحضرتك في برنامج آخر اليوم.
2: أهلا بحضرتك وفريق العمل والسادة المستمعين.
1: أهلا بك يا سيادة المستشار. سؤالنا الأول مع حضرتك هو أن تواصل القاهرة تحركاتها السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوترات في المنطقة، فكيف ترى جهود مصر المستمرة لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي؟
2: تمارس مصر كل الجهود الحثيثة بواقع خبراتها الكبيرة في السلام وفي نشر السلام، واستنادا الى مبدا الاتزان الاستراتيجي الذي دشنه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه، وتقوم بتطبيقه الدبلوماسيه المصريه التي ارى انها مثل العسكريه المصريه تماما. فالدبلوماسيه المصريه في السلم مثل العسكريه المصريه في الحرب تماما. مصر استطاعت عبر إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأطراف أن تصل إلى قوة ناعمة تقوم بوهبها إلى كل العالم أجمع. يعني مصر بتساند الدول العربية الشقيقة التي تتعرض للعدوان، وفي نفس الوقت مصر تقف ضد العدوان الذي يتم على أي دولة من دول العالم، وتدعو إلى السلام وتعزيز فرص الوصول لحل دائم وشامل وفقا لمذكرة التفاهم، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية أن توجه الشكر إلى مصر. ومصر تستطيع عبر قوتها وقدرتها وخبراتها الكبيرة أن تكون جسرا للسلام لأجل تخفيض التوتر والانزلاق الذي حدث جراء عودة الحرب وإيقاف العمل بمذكرة التفاهم. مصر تمارس دورها القوي جدا ولا تقوم بشو إعلامي أو محاولة إسداد كل الجهود إليها، ولكنها تعمل بصمت، تعمل في صمت.
1: صحيح.
2: وهذا الصمت يؤثر تأثير كبير جدا جدا بشكل إيجابي على سلامة الاتصالات وسلامة ودقة التواصل ما بين الأطراف المتحاربة. والميزة الأساسية لمصر أنها تحظى بالاحترام والثقة من كل الأطراف، وهي غير محسوبة على طرف من الأطراف.
1: صحيح يا سيادة المستشار. يعني في هذا الإطار مصر جددت اليوم عدد من مواقفها الثابتة تجاه أمن الدول العربية برفضها لأي اعتداء يمس أمن وسيادة الدول الشقيقة، فكيف تقرأ تجديد مصر لهذا التأكيد وأهمية هذا الموقف في ظل التطورات الإقليمية؟
2: هذا التأكيد هو الداعم الأول للسلام في الشرق الأوسط، لأن مصر علشان تكون مقبولة لدى كل الأطراف وبدون تعارض فإنها تعلن أنها أولا ضد العدوان.
1: صحيح.
2: وضد التعدي على سيادة الدول، ومع حل جميع المشاكل بالطرق السلمية. ولما مصر تقول هذا الكلام بتتكلم على دورها اللي نجحت فيه كأيقونة للسلام في الشرق الأوسط. مصر حاربت وخاضت مفاوضات وخاضت تحكيم، وهي الدولة الوحيدة اللي نجحت في استرداد كامل أراضيها حربا وسلما وتفاوضا وتحكيما، ولذلك ينظر إليها وإلى كل جهودها وأعمالها بنظرة الخبرة وبنظرة الدقة وبنظرة كلها احترام ويسمع لرأيها ويؤخذ به، وهذا في حد ذاته نصر عظيم وقوة ناعمة نرتكن إليها جميعا لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
1: صحيح، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، وشكرا على هذه القراءة للتحركات المصرية الهادفة لدعم الاستقرار الإقليمي والحفاظ على أمن الدول العربية. نورتنا يا سيادة المستشار، شكرا جزيلا.
2: تحياتي لحضرتك. شكرا.
1: احنا لسه مستمرين معاكم في فتح باقي ملفاتنا في آخر اليوم، فاصل ونواصل.
3: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: بنواصل مع حضراتكم متابعة فعاليات الموسم الثاني من مسابقة دولة التلاوة في إطار الشراكة بين الشركة المتحدة ووزارة الأوقاف، حيث تتواصل أعمال التصفيات في عدد من المحافظات لاكتشاف أصوات متميزة في تلاوة القرآن الكريم وسط مشاركة واسعة ومستويات متقدمة من المتسابقين. معنا للتليفون للتعليق الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية والمسؤول عن الملف الديني في الراديو 90 90. مساء الخير أستاذ عمر.
2: مساء الخير أستاذ ياسمين،
1: أهلا بك. التصفيات ما زالت مستمرة في أكثر من محافظة، فكيف تسير أعمال التصفيات حاليا في لجان الدقهلية الغربية والإسكندرية، وما طبيعة المشاركة من المتسابقين من مختلف المحافظات؟
2: بالفعل هي التصفيات مستمرة حتى الآن في الثلاث محافظات، في الإسكندرية وفي الغربية وفي الدقهلية. كل يوم المنافسة بتزداد حدتها، والتسابق في الميدان الشريف حفظ كتاب الله تعالى، الأصوات الجميلة كل يوم بتكتشفي وتقولي كانوا فين دول من زمان. كل يوم وتيرة الثقة بترتفع أكتر، كل يوم بنلاقي أبناء المشايخ نفسهم. يعني إحنا مثلا ممكن نقول إن ده مثلا ده ابن الشيخ، ومن المشايخ المعروفين المشايخ المعتمدين من قراء الإذاعة، بعض أبنائهم مثلا بدأوا يخشوا في هذا التنافس، وده ليه دلالة مهمة جدا يا أستاذ ياسمين. الدلالة المهمة فيه إن إحنا مثلا نقول ده ابن شيخ وهو عارف طريقه، وبالتالي هو زي ما والده دخل الإذاعة هو برضو ممكن يتقدم ويعتمد في الإذاعة بالأصوات. لكن الدلالة بتاعة هذا الأمر أنه ثبت أن برنامج دولة التلاوة وأن جهود الشركة المتحدة وإبداع الشركة المتحدة بأنها تسمع أصوات المتسابقين الذين يصلون إلى التصفيات النهائية، أسمعت العالم أصواتهم، جعلت العالم كله يستمتع بأصواتهم، جعلت العالم كله ينادي ويناشد ويقول إننا نريد أمثال هؤلاء حتى يقرؤون القرآن. ولو إحنا سمعنا أو تابعنا وشفنا الـ 32 اللي كانوا في التصفيات النهائية الموسم الماضي، هنلاقيهم ان هم تقريبا بعد البرنامج وبعد المسابقة يمكن طافوا دول العالم، اسمعوا العالم مع القرآن الكريم بأصوات مصرية. طب الهدف ايه يا أستاذ ياسمين؟ احنا المفترض احنا برضو بنتكلم كل حاجة ليها هدف، ما فيش حاجة بتأتي كده اعتباطا، وبالتالي هذا البرنامج منذ نشأته منذ بداياته كان ليه مخطط. المخطط ده مخطط استراتيجي اللي هو دعم القوة المصرية الناعمة اللي بتعمله الشركة المتحدة، هي عملية إحياء للقوة المصرية الناعمة. كان من ضمن القوة المصرية الناعمة هي قراءة القرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم، وزي ما احنا قلنا قبل كده في رسالة من الرسائل أنه إذا كان القرآن الكريم جمعه الصحابة مكتوبا فإن المصريين جمعوا القرآن الكريم صوتيا، ده بيسموه الجمع الصوتي للقرآن الكريم. يبقى مصر اختصها ربنا دون سائر بلاد العالمين ان هي جمعت القرآن صوتيا، سبقت الجميع. دلوقتي انت لما تحب تسمعي القرآن الكريم مرسلا بتسمعيه بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ محمود خليل الحوصري، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ عباس عبد الصمد، كل المشايخ المصريين الاعلام المعروفين اصبحت اصواتهم وثيقه معتمده لدى الهيئات الاسلاميه في العالم في تلاوه القرآن الكريم. بالتالي انت بتلاقي ان لما بتحب واحد يروح اي دولة من دول العالم اللي فيها جاليات اسلامية او الدول الاسلامية اللي هي خارجية، بيلاقي ان عنده رصيد من القوة المصرية الناعمة اللي هي في تلاوة القرآن الكريم، زي الازهر الشريف وتعليم الازهر الشريف ما هو قوة ناعمة. هو ده يبقى الشركة المتحدة، نرجع تاني ونقول ان هي اعادت احياء القوة الناعمة المصرية في دول العالم. ليه؟ احنا بنجدد الشباب بتاعتنا، بنجدد الدماء، بنحرك المياه عشان خاطر يبقى فيه دايما تواصل ما بين السابق وما بين اللاحق. هو اللي بيحصل دلوقتي، وبالتالي كل يوم المنافسة بتزاد وكل يوم المنافسة بترتفع حدتها. تنافس شريف، بنلاقي اصوات، بنلاقي جواهر، بنلاقي ان لجنة التحكيم في حالة من حالات التي لا تحفظ عليها، لانهم مش عارفين يفضلوا مين عن مين، مش عارفين اللي هما ممكن يصعد للنهائي مين.
1: صحيح،
2: الوضع
1: الاختيار
2: صعب
1: صعب
2: جدا
1: ده
2: بالنسبة
1: حقيقي.
2: لهم ولكنه ممتع في نفس الوقت.
1: صحيح. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية والمسؤول عن الملف الديني في الراديو 90 90، وشكرا على هذه المتابعة لفعاليات مسابقة دولة التلاوة، وبنتمنى التوفيق لجميع المتسابقين. شكرا يا أستاذ عمر.
2: شكرا شكرا أستاذ ياسمين.
1: مستمعينا احنا لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في آخر اليوم، فاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: شهد اليوم تكريم الطلاب المتفوقين في مسابقة TOEFAS في إطار دعم الموهوبين وتأهيلهم لمواكبة التحول الرقمي، فيما تستعد الجامعات غدا لاستقبال طلاب الثانوية العامة مع انطلاق اختبارات القدرات. معنا التليفون للتعليق الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤولة ملف التعليم بجريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. أستاذة فاتن، أهلا بحضرتك.
2: أهلا بحضرتك يا فندم.
1: حدثينا عن تفاصيل تكريم الطلاب المتفوقين وما أبرز الرسائل التي حملها هذا التكريم.
2: طبعا النهاردة شهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني احتفالية لتكريم الطلبة المتفوقين في اختبار توفاس لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي. طبعا وزارة التربية والتعليم أقامت هذا الحفل تقديرا لتميز الطلاب في أهم مجالات علوم المستقبل، وكانت في رسائل كثيرة من وزير التربية والتعليم أثناء الحفل. في كلمته أكد على تطوير التعليم إن هو مدخل رئيسي لبناء مجتمع قائم على العلم والابتكار، وإن الوزارة بتعمل على إعداد طالب المستقبل اللي بيمتلك من المهارات ويجيد التفكير النقدي والإبداعي، وإن الوزارة حريصة على التوسع في فرص الطلاب لاكتساب المهارات الرقمية والتقنية، البرمجة والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وإن البرامج النوعية بتعكس التزام الدولة بموائمة مخرجات التعليم مع التحولات العالمية واحتياجات سوق العمل. بالنسبة للسفير الياباني أكد على أن الذكاء الاصطناعي والبرمجة بيمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل أجيال، وأن شباب مصر بيمتلك الطاقة والقدرة على قيادة المستقبل. أما رئيس شركة سبيركس اليابانية أكد على أن الشركة بتؤمن بأن التعليم بيفتح أفاق جديدة، وأن شراكته مع مصر بتصنع مستقبل جديد للتعليم. كمان رئيس شركة سبيركس اليابانية أكد أن في أكثر من مليون طالب وطالبة تقدموا لامتحان التوفاس، وطبعا ده بفضل رؤية وزير التعليم والدولة المصرية لإتاحة هذه الدراسة أو برمجة دراسة البرمجة للطلبة عبر اختبار التوفاس. وفي تعاون كبير ما بين الوزارة والجانب الياباني لنجاح هذا المشروع في المدارس وتفوق الطلبة. أيضا وزير التربية والتعليم كرم 35 طالب وطالبة متفوقة على مستوى 8 محافظات من إجمالي 480 طالب وطالبة. الثمان محافظات هم القاهرة، الجيزة الشرقية، بورسعيد، دمياط، السويس، الإسماعيلية والأليوبية. طبعا هؤلاء الطلبة 35 تفوقوا، وهؤلاء الطلبة إن شاء الله هيتم سفرهم لليابان لرحلة ترفيهية
1: بإذن الله.
2: ده كان أبرز ما جاء في الاحتفالية. احنا عندنا طبعا النهاردة للأسف شهد وفاة رئيس كنترول الحلمية وقطاع جيم، وطبعا تزامنا مع اعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة. ويمكن رئيس عامل الامتحانات بخالد عبد الحكم يبحث حاليا تصعيد الوكيل للقيام باعمال رئيس الكنترول. عاوز أكد أن الكنترولات لا تتأثر سيستم العمل فيها. الكنترول على قدم وساق بيقوم بعملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة. خلينا أقول أن النتائج الحمد لله مبشرة، النتائج الأولية مبشرة للمواد التي تم الانتهاء من تصحيحها زي اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الجغرافيا، الكيمياء، المواد الغير مضافة لمجموعة التربية الدينية، التربية الوطنية، اللغة الأجنبية الثانية. الحمد لله النتائج فيها مبشرة. إن شاء الله يمكن كلنا منتظرين إعلان نتيجة الثانوية العامة، ومن المرجح والمتوقع أن يتم إعلانها في أول أغسطس. يعني عندنا بقى تنسيق، الحمد لله تنسيق القدرات يمكن تم فتحها منذ أمس الجمعة. تم تسجيل 10,000 طالب وطالبة في اختبارات القدرات حتى الآن. يمكن مكتب تنسيق القبول بالجامعات أعلن عن هذا الرقم في أول أيام الاختبارات المؤهلة للكليات. طبعا عاوزة أقول لحضرتك أن أداء اختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق هيتم إتاحته حتى 6 أغسطس المقبل
1: بإذن الله.
2: النهاردة تم اعتماد قواعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أماكن مستقلة لطلاب ثانوية النظام القديم وإعفاء 1500 الأوائل من التوزيع الجغرافي. طبعا دي حاجات مهمة جدا لطلبة الثانوية العامة، يعني ربنا يوفقهم وكلنا منتظرين إن شاء الله النتيجة
1: بإذن الله. جماعة أمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب، وإحنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل الأستاذة فاتن زكريا مسؤولة ملف التعليم بجريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. شكرا جزيلا أستاذة فاتن. شكرا مستمعينا، هنخرج لفاصل سريع ونرجع نواصل معكم في آخر اليوم.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: مع انطلاق موسم الصيف وارتفاع الإقبال على شواطئ عروس البحر المتوسط، تشهد الإسكندرية حركة نشطة بالتزامن مع استضافة عدد من الفعاليات الرياضية، من بينها بطولة الاتحاد المصري للمصارعة الشاطئية. للتعليق ينضم إلينا الزميل الكاتب الصحفي الأستاذ علي بدر، مراسل راديو 90 90 في الإسكندرية. أستاذ علي، أهلا بحضرتك.
2: أهلا بك ياسمين.
1: صف لنا في البداية أجواء الشواطئ حاليا، كيف تبدو معدلات الإقبال، وما أبرز استعدادات الجهات المعنية لاستقبال المصطفين؟
2: أولا طبعا الإسكندرية، يمكن إحنا بعد بداية الصيف يعني الإسكندرية يمكن شهدت أمس، خلينا نبدأ من أمس فعلا شهدت إقبال يعني مليوني رهيب جدا على شواطئ الإسكندرية. يمكن طبقا لمعدلات ومحافظة الإسكندرية، شواطئ الإسكندرية في شرق وغرب الإسكندرية استقبلت حوالي 2,150,000 مواطن في يوم واحد. ده من أهالي الإسكندرية ومن محافظات المجاورة كلها في هذا اليوم، ما يسمى برحلات اليوم الواحد. ده معناه أن القدرة الشواطئ كانت بنسبة الإشغال نسبة 100% على مدار اليوم أمس في الإسكندرية. ده بيؤدي أن فعلا أن عودة الإسكندرية مرة أخرى كأحد أهم المقاصد اللي بيقصدها المواطنين متوسط الدخل لقضاء يوم أو يومين في الصيف. يمكن ده كان أول جمعة بعد انتهاء الماراثون الثانوية العامة. يمكن الناس بمجرد انتهاء الماراثون بدأت كلها تنزل على الشواطئ، وده كان فعلا الإسكندرية مع بداية الصيف ده سجلت هذا الرقم لم تسجله من قبل في السنوات الماضية. يمكن ده أعلى رقم سجلته شواطئ الإسكندرية. ده حتى وده وضع الجهات المسؤولة ممثلة في المحافظة والإدارة المركزية للشواطئ والسياحة في الإسكندرية أمام مسؤوليات كبيرة جدا، ودي يمكن تنشر الجهات المسؤوله اداره السياحه والشواطئ في الاسكندريه، مصايف الاسكندريه، تنشر جميع مراقبيها ومفتشين على جميع الشواطئ علشان ما يبقاش فيه اولا بلطجه على المواطنين، اثنين استغلال المواطنين. حتى انها بتنشر وسائل التواصل على الفيسبوك او الاتصال التليفوني، اي مواطن يتعرض لاي مشكله بيتم يتصل فورا، بينزل بشكل سريع النجده الشاطئيه او النجده منهم بتنزل بشكل سريع يتم حل المشكله او اتخاذ اجراءات ضد المستاجر الشواطئ والعاملين اللي لو ثبت ان هم فعلا اخذوا او تقاضوا اموال اكثر من المحدد في طبقا للعقود المبرمه مع محافظه الاسكندريه. يمكن ده خلى ان الاقبال الشديد خلى ان الاتحاد المصري للمصارعه الشاطئيه يدشن امس المسابقه او البطوله المصارعه الشاطئيه ومشارك فيها عدد كبير جدا. يمكن امبارح بس كان حوالي 109 متسابق في اليوم الاول لهذه المسابقه في على احد شواطئ منطقه بحري في الاسكندريه. هذا الشاطئ يعني اقيمت هذه المسابقه على شاطئ في مناطق بحري في الاسكندريه، وكان في اقبال كبير جدا من المتسابقين واللاعبين من النساء والرجال المشاركين في هذه البطولة. يمكن استمرت حتى النهاردة يعني، ولكن لم تعلن النتائج حتى هذه اللحظة الفائزين. يمكن ده بيدي زي ما يقولوا ان دلوقتي المحافظة في الإسكندرية يمكن بتطالب المواطنين فعلا ان لما بيشوفوا اي شيء على الشواطئ ان هم يبلغوها او ما يتداول على تواصل على صفحات التواصل الاجتماعي. يمكن ده ادى امس ان المحافظه فعلا الناس نشرت المواطنين نشروا ان في سلك كهربائي عريان على احد شواطئ منطقه اقصى غرب الاسكندريه، منطقه شاطئ النخيل. ويمكن اتحركت المحافظه، ودي خطوره داهمه على المواطنين على فكره. خطوره داهمه، ومنطقه شاطئ النخيل دي منطقه كارثيه، خلال السنوات الماضيه كانت بتتعرض لكوارث كبيره جدا. يمكن هذا العام الماضي وهذا العام يمكن يعني تراجعت كثيرا، حتى ان وصلت ان النيابه العامه في فترات اغلقت بقرار قضائي هذا الشاطئ نتيجه الوفيات اللي كانت بتتم. يمكن الحدث ده يمكن المحافظه نزلت رجال المسؤولين بشكل عاجل، وتم اتخاذ اجراءات عاجله ضد مستاجر الشاطئ ان هو يترك سيرك عريان او يعني يؤذي ويسبب كارثه للمواطنين. ده نتيجه ما يتداول على السوشيال ميديا، الناس بقت ايد في ايد مع الجهات المسؤولة. أعتقد لو استمر هذا الوضع والجهات المسؤولة موصلة في المحافظة وإدارة الشواطئ والمصايف في الإسكندرية ما كلتش وما نخدش زي ما بيقولوا، أعتقد أن ممكن الموسم الصيفي هذا لم يتشهده الإسكندرية أو أي مدينة أخرى في مصر نتيجة الانضباط اللي ربما يتم انتشار الإسكندرية إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إحنا بنشكرك على كل هذه التفاصيل الزميل الكاتب الصحفي الأستاذ علي بدر مراسل الراديو 99 في الإسكندرية. شكرا جزيلا.
2: شكرا
1: لك. شكرا لحضرتك. مستمعينا إحنا لسه مستمرين معكم في آخر اليوم، هنخرج فاصل سريع ونرجع نواصل معكم، خليكم تابعنا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لنهاية حلقتنا، لكن قبل ما اختم مع حضراتكم هقول لكم على مجموعة سريعة من الأخبار. من الاقتصاد، أوفدت وزارة البترول بعثة تسويق وترويج إلى أستراليا، وعقدت البعثة اجتماعات مع قيادات في جامعات متخصصة وشركات تعدين ومنظمات استشارية وأعمال، وتم دعوة مجتمع التعدين الأسترالي للمشاركة في منتدى مصر للتعدين والمقرر عقده في سبتمبر المقبل. من الرياضة، تدخل المجلس القانوني للمرأة لمشاركة فريق السيدات في بطولة العالم هونغ كونغ التي ستقام خلال الفترة من 21 إلى 30 يوليو، بعد رفض الاتحاد المصري للمبارزة تغطية تكاليف سفر السيدات بالرغم من دفع تكاليف سفر فريق الأولاد. في حالة الجو، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على مناطق من السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر اليوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة. كنا معكم فريق الإعداد إناس سيد، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وكنت موجودة مع حضراتكم على مدار الحلقة ياسمين الحفناوي. تحياتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود إلى أرض الوطن مختتما زيارة إلى دولة تنزانيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة تنزانيا يشاركان في الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال من البلدين. الرئيس يعلن التوافق مع تنزانيا على مشروعات لتطوير الموانئ والربط البحري والسككي والمناطق اللوجستية وفي مجال الطرق والبنية التحتية. الرئيس السيسي يؤكد أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع العلاقات الاستثمارية بين البلدين، ويرجو أن تتطلعه لتوظيف نجاح الشركات المصرية في تشييد مشروع سد جوليوس نيريري في إتاحة مزيد من المشروعات التنموية والتنزانية أمام الشركات المصرية. ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غرب مدينة غزة إلى 5 شهداء بينهم 3 أطفال. نقلا عن مسؤول إسرائيلي، مصادر إعلامية في تل أبيب تشير إلى أن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع نطاق حملاتها على إيران. طهران تعلن تغليق التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن، وتقول إن إيران تركز في المرحلة الحالية على الدفاع عن نفسها. الجيش الأمريكي يعلن مقتل 2 من جنوده وفقدان آخر في الأردن أثناء التصدي لهجمات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. الجيش الروسي يواصل مهاجمة الموانئ التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية. منتخبا فرنسا وإنجلترا يلتقيان حاليا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زور موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

0: شكرا.
1: I see.

عايشين سنين أحلام دايبين بأحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.